0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحط وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أسقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت: المسيح هنا أو هناك، فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح، ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء، فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل، فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح، سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

أهلا وسهلا بمستمعي راديو سمر في كل مكان، معكم أنا القس فيليمون حسن في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. في هذه الحلقة هنتعرض إلى أمر مهم جدا بعنوان الحرية لا تعني فوضى بل مسؤولية. جهز كتابك المقدس، جهز النوتة والقلم، وماشيين مع بعض ندخل في التفاصيل. الموضوع ده هيكون مهم ومهم جدا بالنسبة لك، فخليك معانا. الحرية لا تعني فوضى بل مسؤولية، ده عنوان الحلقة بتاعتنا، وحاخد معاه القراية من غلاطية صح 5 عدد 7 لحد ما نوصل لعدد 15. كنتم تسعون حسنا فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق؟ هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم خميرة صغيرة تخمر العجين كله، ولكنني أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر، ولكن الذي يزعجكم سيحمل الدينونة أيا من كان. وأما أنا أيها الإخوة فإن كنت بعد أكرز بالخيطان فلماذا أضطهد بعد؟ إذن عثرت الصليب قد بطلت، يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا. فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة أخدم بعضكم بعضا، لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل: تحب قريبك كنفسك. فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لألا تفنوا بعضكم بعضا. بيرجع الرسول بولس إلى نقطة استغرابه من أهل غلاطيا مرة ثانية، بيقول لهم كنتم تسعون حسنا فمن صدكم حتى لا تطاولوا الحق، بعد ما اتكلم لهم عن إنهم يثبتوا في الحرية المسيحية، ووضحنا كيف الثبات في هذه الحرية المسيحية وما يرتبكوا بنير عبودية. فبيقول لهم الرسول بولس انتوا لما اخذتوا الإيمان ده، الإيمان العامل بالمحبة، كنتوا ماشيين كويسين، يعني كنتوا في نمو، كنتوا ماخدين الحياة بشكل أفضل. منو اللي جاء وقف قدامكم وبقى لكم زي عثرة من صدكم حتى لا تطاولوا للحق؟ يعني منو اللي جاء وعطلكم من السعدة؟ كنتم تسعون حسنا، منو جاء وصدكم ووقف في طريقكم، عوقكم، خدت لكم يعني معثرة حتى ما تطاولوا الحق؟ منو اللي وقف ده؟ فبقول لهم انتبهوا، خميرة صغيرة تخمر العجين كله. الخميرة خميرة توضع في العجين وتعمل يعني تخمير للعجين، فتخمر العجين. بالرغم انه اكد لهم انه انا عارفكم انكم ما حتفكروا شيء تاني، يعني بمعنى الكلام اللي انا قلت لكم ما حتغيروا، لكن بس كنوع من التحذير انتبهوا انه اي بداية بسميها هنا خميرة، اي بداية صغيرة ممكن البداية دي تكبر تكبر تكبر ويبقى السيطرة عليها بعدين صعب جدا، لانه بيكون انتشر. فخميرة صغيرة تخمر العجين كله، انتبهوا من التعليم الخاشي حتى يبوظ حياتكم وحريتكم في المسيح يسوع. أنا واثق فيكم، الرسول بولس بيقول إنكم ما حتغيروا فكركم، لا تفتكرون شيئا آخر، بس أنا عاوز أقول وأأكد لكم تماما إنه اللي بيقوم بيزعجكم، لأنه القاعد يحصل ده ما هو إلا إزعاج، فالذي يزعجكم سيحمل الدينونة أيا من كان مكانته، مركزه، منصبه، حتته. تأكدوا معي تماما إنه الواقف قدامكم عشان يزعجكم ده سيحمل الدينونة أيا من كان، أيا من كان. وبعدين ينتقل رسول بولس يقول لهم تعالوا أنا عاوز أقول لكم كلام، بيتهموني بأنه أنا يعني كأنه أنا مورست فيني الختان وبيتكلم ضد الختان. فأنا عاوز أقول لكم كلام مهم جدا. فبولس في عدد 11 دي كلمة الرسول بولس هو بيقول عليهم: أما أنا أيها الإخوة فإن كنت بعد أكرز بالختان،
يعني كأنه جايين يقولوا ليه يعني موضوع الختان يا جماعة الرسول بولس هو مقتنع بها، لكن عاوز يعني يطلعكم انتم منه، ما عارفين ليه، لأن الرسول بولس نفسه مختون، فهو موضوع ختان ده يعني هو بيتكلم بها لأنه هو مختون. فبولس بيقول لهم طيب إذا كنت أنا بكرز بالختان فلماذا أضطهد بعض؟ طيب ليه بيضطهدوني لو أنا أصلا التهمة دي إن أنا بكرز بالختان؟ بس أنا دلوقتي قاعد أواجه اضطهاد واضطهاد شرس بسبب الختان، ليه بيضطهدوني؟ إذن تفتكروا عثرة الصليب قد بطلت؟ أبدا، الصليب واقف قدام النازل وقفة شديدة وما قادرين يقتنعوا بعملية الصليب كحل نهائي. يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا، كلمة صراحة يقطعون أيضا غير واضحة شديد عند كثير من المفسرين، يقطعون من ماذا؟ يعني واحد قال عبارة حلوة، قال يا ريت الناس اللي بيقتنوا بعملية الختان ده يعني يتم الموضوع ويخسوا نفسهم، يعني أصلا الموضوع ده بالنسبة لهم مقلقهم، يخسوا وزن يعني عاوزين يمارسوا عملية التكريس بالكامل يخسوا نفسهم، يقطعون أيضا. المهم كثير من الأفكار في كلمة يقطعون أيضا وما قادرين نشغل نفسنا عليها بكثير، لكن لغة بيستخدمها الرسول بولس إنه الذين يقلقونكم ديل يعني ياريت يقدر يعمل أشياء أكثر من هم قاعدين يقولوه. يتحول إلى أمر مهم جدا، فإنكم إذن اللي هو الحرية لا تعني فوضى ولكن مسؤولية، لأن الناس بقاعد يقول الرسول بولس كأنه بيبتعد من موضوع الناموس والشريعة وقوانين الناموس والشريعة حتى يقودكم إلى حياة الفوضى. حياة الفوضى بمعنى أنكم تكونوا بعيدين من الشريعة وبعيدين من الناموس فتعيشوا زي ما أنتوا دايرين. أبدا، بيأكد الرسول بولس هنا وفي الحلقة بتاعتنا أنه الحرية لا تعني فوضى، الحرية تعني مسؤولية، الحرية المسيحية لا تعني فوضى ولكنها تعني مسؤولية. فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بأنه أنا حر، واحد يقول لك أنا حر أنا حرة أخاف، هذه الكلمة مرات كثيرة تدل على إنك مستعبد مش حر، لأن الحرية المسيحية تعني مسؤولية، وبهذه المسؤولية إنك تخدم أخوانك بمحبة، أخدموا بعضكم بعضا. فتخيل لما جنس صغير تقول له تديه قوانين أعمل وما تعمل أعمل وما تعمل لأنه غير ناضج ولأنه غير مسؤول، ولكن لما يكبر وإنت بتديه الحرية فهو يتصرف بناء بهذه الحرية، يتصرف بمسؤولية ونضج كامل في حياته، وده اللي قصده. لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل تحب قريبك كنفسك، كل الناموس كل الشريعة موضوعة في العبارة دي تحب قريبك كنفسك. يعني تخيل أمسكوا الناموس والشريعة المكون من 10 قوانين كلها بتجي في كلمة واحدة تحب قريبك كنفسك، خاصة الستة الأخريات يعني لا تزني لا تقتل لا تسرق، فإذا الناموس كله بتجي في العبارة دي تحب قريبك كنفسك، تحب قريبك كنفسك معناته تبتعد من الزنا لأنك تجرح قريبك، من السرقة لأنك بتشيل حق قريبك، من القتل لأنك بتأذي قريبك، فإذا حب قريبك كنفسك أنت تكون كده كملت وطبقت الناموس، فقط حب قريبك كنفسك وما راح تحتاج إلى القوانين، ما راح تحتاج إلى الشريعة، ما راح تحتاج إلى الناموس، فقط لما تطبق هذه الكلمة أنك تحب قريبك كنفسك. فبقول لهم انتوا تعبانين ليه بالناموس؟ انتوا عاوزين تطبقوا الناموس في شنو؟ لو عندكم محبه كفايه، كونوا في محبه انتوا قادرين تعيشوا المحبه وتعيشوا الناموس وتعيشوا الشريعه بشكل كامل. خلونا نسمع الترنيمه بعد هذه الكلمات الرائعه والتعليم الجميل ربنا قاعد يكلمنا بها.

0: نشكر الرب لأجل هذه الترنيمة الرائعة، شكرا لإلهنا الصالح. في الحلقة بتاعتنا ونحن بنتكلم، وكان موضوع مهم جدا نشير له، إنه يا جماعة الفاهمين غلط على موضوع الحرية في المسيح. الحرية أبدا عمرها ما كانت معناها فوضى، لكن الحرية بتعني مسؤولية، والله رفع درجة الحياة بتاعتنا وأعطانا حياة حرة، أطلقنا أحرار، وقال لنا أنا يعني هطلقكم من حكاية أعمل أو ما تعمل، هطلقكم من حكاية، أطلعكم من حكاية حرام أو حلال، حرام أو حلال، أطلع من الحاجة دي، أنت حر في المسيح يسوع. لكن انتبه، الحرية لا تعني فوضى، الحرية تحمل معها مسؤولية، بمعنى أنه أطلقت وسط أمور شريرة، وسط الخطية، ورفضت الخطية بإرادتك الكاملة. أفضل منه أنك ترفض الخطية لأنه في مراقبة عليك، في عيون عليك، في ناس بيعينوا لك. لما تكون براك لوحدك وتعيش الحرية المزيفة، دي هي الخطورة، دي هي المشكلة. المشكلة والموضوع ربنا عاوز يقودنا للحرية بتاعتنا هي أنه نعيش حياة المسؤولية الكاملة في يسوع المسيح. إذن خذ الحرية في يسوع، خذ المسؤولية كاملة، أرفض الخطية بمحض إرادتك، وعيش حياة تتفق مع مشيئة الله بحرية كاملة في المسيح يسوع. شكرا لأجل وجودكم معنا في هذه الحلقة، ربنا يبارككم فعلا، وتكونوا استمتعتوا واستفدتوا من هذه الحلقة. أترككم في رعاية الرب، إلى أن نلتقي في الحلقة.
1: بلاك بيتل كواكيتينيا أصف وركالنا كرسينا بلاك بيتل غرائيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاك بيتل كالكامي دوا كامي

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قول رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأن راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: يا صباح الخير عليكم، وصباح عافية، وصباح الرضا، وصباح الجمال، الصباح المليان إشراقة ومليان تفاؤل. صباح بنقول فيه يا رب شكرا إنه لسه نحن في الحياة، صباح بنقول فيه يا رب شكرا إنه نحن لسه موجودين، ولسه عندنا أفكارنا، ولسه عندنا حياتنا. صباح بنبداه بقدرة ربنا، لأنه ما في أحسن من إنه نحن نقول يا رب يا رب يا رب، أمشي قدامنا ونحن وراك، دي أحسن كلمة نحن نقولها في الصباح. فعشان كده بصبح على كل الناس المعانا، وعلى كل الناس اللي لسه بنصلي إنه يدخلوا، وبنتمنى لهم يعني وقت سعيد في يوم. وجاي الليلة معاكم في حلقة، أنا طبعاً بحب إنه أنا أكون في الكرسي الثاني، لكن فبما إنه الحلقة طلبت إنه الليلة يكون فيها شخصية، أنا بحب جداً إن أنا أكون معاها، رغم إن أنا الليلة مشفقة عليها، أول مرة أجيبها كده وأنا قلبي من جوا يعني شفقان عليها وقلقان عليها من كمية التساؤلات المخطوطة، لأنه حلقتنا الليلة هما الموضوع ما جديد، الموضوع تابع للموضوع اللي تكلمنا فيه وأنا وإيناس في المرة الفاتت، وكان يعني فيه حوارات كثيرة وفيه نقاش جميل وكان هادف. فعشان كده أخذنا كان الموضوع من ناحية المرأة، فالمرة دي عايزين ناخذ الموضوع من ناحية الرجل، وبالذات أنا طبعاً قعدت أفتش ومحص، أجيب ياتوزول، أخذ ياتوزول في ياتوسين في ياتشكل في فلقيت يعني زي ما بقوله اقتنصت كده شخصية كده وجبتها خطيتها قدامي، لأنه فيها كل المواصفات اللي نحن محتاجينها إنه في الحلقة دي اللي ممكن تدينا الرأي السديد، أسرة وكإنسان مسؤول وكإنسان في الحياة الأسرية وكإنسان اتنقل داخل السودان وخارج السودان. فعايزاكم ترحبوا معاي في ترحبوا معاي بالضيف العزيز علينا جدا أستاذ جاكسون، صباح الخير عليك.
2: صباح النور وصباح الخير على الناس اللي بيتابعونا أينما هم موجودين. حقيقة أنا مبسوط أنه أكون مع أستاذ رشيدة في الموضوع ده، لكن أنا ما الشخص المناسب، بس وبس أي زول بيستمع وبيتابع وجذب وعجب الموضوع أنا أعتقد أنه هو شخص مناسب، خاصة إذا كان معظم الناس اللي بيتابعونا يعني هم في الغربة، وهم فعلا يعني ممكن بيتساءلوا أو بيعيشوا الحاجات اللي نحن

0: يربطوا كل زول يقول وجهة نظره. فبالذات أنا عندي اثنين لأنه الحلقتين دي المرتبطة بيهم أو هم ثلاثة شخصيات بتمنى إنه يكونوا خشوا معانا الحلقة من البداية. عندنا صديقنا المميز فضل، الحلقات دي من فكرته، فيا أستاذ فضل بتمنى حقيقي إنه تكون معانا من الصباح أو مع اختلاف التوقيت، بما إنك أنت في كندا بنتمنى إنه يكون التوقيت يزعفك وإنك تكون معانا في الحلقة دي. معانا أستاذ ويلسون برضو كان من الناس الداعمين جدا للحلقة. معانا الكاتب أستاذ سيد عبد ربه من جمهورية مصر، هو كاتب مصري روائي، فكان هو اللي طلب إنه يكون برضو يكون في عنصر، قال ما تاخذوا الموضوع كلكم براكم كده مع بعض انتوا ناس، لا لازم يكون في يعني رجل معانا. ايوه، فعشان كده انا كنت لا اخذ الموضوع من الناحيتين. فيا استاذ ياكسون يعني خليني كده اقول لك، انا طبعا حتى المايك حسبه انه هو نزل، ما عارفه كده مظبوط تمام. استاذ ياسم بيقول البيوت ما بتتهدى بسبب انه زول يخش فيها، لكن البيوت ممكن تنهار لو إنه في عواطف أو في باب عاطفها مفتوح والباب ده مهمل. يعني ما لمجرد إنه في زول دخل الحياة بين زوج وزوجة، أو خليها نكون مفتوح عشان الموضوع ما يختصر لنا بين أزواج بس، إنه إنسان عنده عاطفة، العاطفة دي بابه مفتوح، العاطفة دي خليها خدت لي جواها من الألف للياء، كل حرف خط لي قدامه نوع من العاطفة. كويس، الباب ده مفتوح ومهمل، جاي إنسان دخل سمعك صوت، لمجرد الصوت اللي انت سمعته هل ممكن يديك احتواء؟ ولا الزول لما يكون عنده عاطفة ومهملة جوا بيته يفتش عليها برا؟ رأيكم شنو في أول سؤال؟
1: هو يعني دي نزلة تقيلة طبعا.
0: طيب خليني أخفف لك يا أستاذ،
1: لا خلي السؤال أنا بعلق عليه.
0: أيوة،
1: ما في مشكلة. هو يعني قولنا نقول أبواب فاتحة، بيقولوا أساسا الزواج هي عبارة عن نوافذ وجدران. يعني النوافذ دي هي مفترض تفتح لبعض، يعني الأنا والهو أو الأنا والإنت، الأنا والإنت أو المهم يعني أنا والآخر، فالنوافذ دي مفترض تكون فاتحة لبعض، وفي نفس الوقت بيكون في جدران عشان ما تحمي أنه يعني العلاقة دي يعني سور متسور. فكل ما يكون أنا يعني بفتح النافذة للآخر، إذن أنا بفتح ذاتي للآخر. لما أنا أفتح ذاتي للآخر أنا بكون معه صريح، يعني الجواي هو بيعرفه والجواه أنا بعرفه، وبيكون في يعني في هواء نقي بيكون. طيب، لأنه الناس فاتحة لبعض. لكن وبكون في نفس الوقت في جدار بحيث إنه يحمي أي شخص تاني يجي داخل. فمتين بيكون في شخص بيدخل لما يكون في تراكمات كثيرة. التراكمات ده إحنا خلينا نسمي مثلا، كان الجدار يحمي من برا، بقى النوافذ الفاتحة لبعض، التراكمات دي قامت عملت سور وبنت حاجز ما بين الاثنين. بقى في النص هنا لطالما النوافذ ما فاتحة في بعض، انت فخلاص بقى في جدار.
0: في جدار،
1: الجدار ده طوالي بيقوم شنو؟
0: عامل عازل.
1: ايوه عازل، بعدين كده بيسمح لاي زول شنو يجي يكون هو موجود مقابل النافذة دي. يعني انا بدل كان النافذة بيفتح للشخص الثاني، بعدين محل في النص ما بيننا بقى في جدار. الجدار ده ممكن خلينا نسمي المشاكل اللي هي سمحت لانه الطرف الثاني الثالث يجي شنو ده يجي خاشي. اذا الطرف الثالث خشى، اذا انا بقيت اشوف انه الطرف الخشة ده هو الطرف المناسب اللي انا ممكن اقول له انت ما زي ذاك.
0: ايوه
1: كويس. يعني انت انا يا ريتك كنت زي ذاك. يعني ذاك ما بيسمعني ما بيفهمني، العبارات دي كلها بتيجي خاشه. بعدين الكائن الثالث ده والطرف الثالث ده هو بيكون زول زي نيترون، يعني زول كده هو يعني بيستمع، يعني ممكن يكون لسه ما في ترابط. المهم هو
0: هو بيستمع دخل وخلاص. خلينا نقول مدة يده في الموضوع.
1: هو بقى الشخص المستمع الجيد. أيوة. اللي بده الاهتمام.
0: لا ده نحن جايين

0: مين زول الطرف الثاني دخل ده
1: يلا انت دايره تقول
0: عارف يا استاذ ياسم كده خليني بس كده ادخل الناس معانا
1: تفضلي
0: ماشي انت برضو لو عند عاوز تخش معي مع الناس خش طوالي عندنا ابو القزم بيقول صباح الخير يا صباح الخير عليك او احلى صباح يتكلم معانا في الموضوع شاركونا في الموضوع الغربة والحرية والعلاقات الهشة. الغربة حاليا نحن بقت حاجة موجودة في حياتنا كويس. عندنا لينا بتقول صباح البركات عليكم يا مباركين يا صباح الخير عليك يا لينا. يا لينا منتظرين برضو مشاركتك بعد التصبيحات دي أقعد كده لأنه الليلة الحلقة نحن يا لينا حناخد فيها حقنا من الرجال خلينا نقولها كده لأنه المرة الفاتت كانت المتهمة المرأة إنه المرأة لما تلقى حصل تغيير في البيئة أو الناس طلعت برا المرأة بقت هي لقت فرص ولقت حرية ولقت فبقت هي الحريصة جدا على البيت. فالمرة دي عايزين نشوف الموضوع من وجهة نظر الرجل اللي بيمشي برا أو البيئة بتاعت الزواج اتغيرت وبيبقى هو السبب هو عايز شنو. فأنت قاعد لنا عشان ترد لنا يا أستاذ جاكسون كويس يعني تاني خلينا كده نرجع
1: اللي هو بيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح الخير عليكم جميعا أمتعكم الله بالصحة والعافية. وفي سوداليا صادقين بتقول مع انبلاج الفجر نتطلع لقيت يا
0: لا ايوه يدوب التعليقات بدأت تصحر
1: ايوه مع انبلاج الفجر نتطلع لنور العالم لينير لنا العالم لنرسل تحايا يأتي بمواضيع هادفة دمتم دوما في النور محبات كثيرة عليكم يا سلام. ده تعبير جميل أنا أعتقد دي تحية منا شكرا كثير للتحية الجميلة الرائعة دي.
0: وعندنا برضو عصام هارون بيقول صباح الخير والسعادة عليكم يا صباح الخير عليك يا عصام. يعني خلينا نقول لأخواننا الليلة أستاذ ياكسو محتاج لكم لأنه هما عارف أنه أنا مخبية ليه جوا شنو
1: ايوه هجوم تقيل
0: لا في توضيح للصوره لانه الموضوع يا استاذ ياكسون بجد يعني زي ما بقولوا وتر حساس جدا والاسر هي العماد بتاعتنا. طب يا استاذ ياكسون من الكلام اللي انت قلته انه الناس في غرفه ده لو انا مشيت معك في نفس اللاين بتاعك والشبابيك مفتحه وتيار الهواء ماشي بيناتنا اللي هي علاقاتنا وكلامنا وتصرفاتنا والحياه اليوميه اللي احنا عايشينها ايوه لو حصل عازل وجسد من برا فبحس انه الصوت ده اقرب لي من الشخصيه الثانيه ده بوصلني انه للنقطه اللي احنا عايزين نتكلم فيها. استاذ ياكسون قالوا الناس ما بتتغير فجاه كويس لكن الظروف الجديده هي اللي بتطلع النسخه الدسنة جوانا يعني أنا بكون عندي نسخة أنا دساها جواي لكن ما ظاهرة لكن لما جات الظروف لقيت تحسنت أو ظروف مختلفة نسخة اللي أنا مخبيها جواي دي بكل تفاصيلها طلعت السؤال هو شنو ده كله ما السؤال
1: لسه
0: ده ما السؤال
1: أنا عايز أجاوب
0: عارف السؤال هو شنو متين يا أستاذ جاكسون عواطفنا بتستجن
1: طبعا
0: احنا عواطفنا دي بنعمل لها سجن وبتكون مسجونه وبنخليها جوانا وبتولد النسخه القديمه النسخه المخدسينها دي واول ما الظروف تتحسن يلا اطلع علينا برا.
1: طبعا انا هنا يا شباب بحكي عن ما يعني بيحصل للرجال
0: لا نسوا خليهم لي انا عارفه اللي بيحصل عندهم
1: اللي بيحصل لهم شنو هو غالبا يعني 200 الحاجات 200 للعواطف بتندسها او بتدخل في سجن هي نتيجه اللي طبعا يعني لما يكون في اهتمامات متبادله اللي هو في البداية بتاعت العلاقة دائما الناس بيكون في احتفال دائم بالشخص الثاني يعني في كرم زيادة في إحساس في شعور في زول ممكن يترجم يعني الإيماءات والحركة بتاعت الشخص الثاني من غير ما هو يتكلم يعني ده كله ده البداية بتاع العلاقة اللي هو يعني خلينا نقول ممكن يكون في اليوناني بسموه بالأيروس أو اللي هو الشخص اللي بيكون يعني في يعني الهيوج بتاع الجمال والروعة يعني التأثير بتاع الشخص بتاع الشخصية بتاع الطرف الآخر إذا كان الشكل أو العيون أو كده ده كله ده تأثيره لسه كبير خالص الافتتان ده بياخد وقت طويل فبيكون في اهتمام وفي كرم زيادة وفي إحساس يعني بزيادة الزول ممكن يعبر عن مشاعره وهكذا. فده العلاقة اللي بيسموه إنه يعني الاحتفال بالشخص الآخر.
0: البدايات؟
1: أي البدايات دي هي ما البدايات دي أساسا هي بتكون بداية بتاعت الجذب وهي بتستمر حتى ممكن تستمر 3 سنين ممكن تستمر أيوة يعني ده أنا قصدي القوة بتاعتها
0: الاهتمام الشغف بتاعها يعني
1: أيوة كده. أيوة ده بيستمر لفترة طويلة أيوة. لكن متين الحكاية دي بتبدأ يعني متى ما هي بتقل عن قصد يعني مثلا بيكون لما تزداد المسؤوليات أو في شغل كتير بعد شوية في أطفال يعني في حاجات كثيرة ترتبت إنه الناس تقوم بيه بعدينك نتيجة للحاجات الكثيرة دي بقى الاهتمام الأول والكرم الزايد والإحساس والحاجة دي كلها بتبدأ تقل. هي ما بتقل عن قصد زي ما قلنا ولا بتقل لأنه في جفاف عاطفي حتى لكن بس في تركيز شوية كده فات في اتجاهات تانية إنه في حاجات كثيرة أنا دار يعني أكملها عايز أخلصها.
0: يعني أنت بتدافع عن الرجل والرجل الشتت يعني ما التركيز بيجا فيك أنت كله. صح؟
1: لا.
0: المسؤوليات بيجا
1: لا أنا بتكلم من ناحيتين وعلى فكرة يعني دائما بتيجي من الطرف الثاني بتيجي من طرف الأنثى أكثر من الرجل يعني قلة الاهتمام يعني هو خلينا نقول الهيوج ده الروعة الافتتان ده بيبتدي يقل من طرف الأنثى ما من الرجل.
0: الله حنا خلافات ليه مالك داخل
1: لأنه الرجل هو يعني الاهتمام بتاع الرجل هو في الحياة المادية أكتر حاجة إنه تيجي عملت ليه وسويت له لكن لما الحاجات دي تكون ما موجودة هو بيكون طوالي بحس إنه يعني في تقصير هو بيجا مهمل كويس. في حاجة تانية مهم يعني لما المرأة هي تكون عندها طفل بيكون حتى العاطفة والحنان بتقسم لاثنين كويس بيقوم بيمشي بيقوم بيمشي للطفل فبالتالي بيقوم بياخد المساحة اللي كان مفترض الرجل هو ياخده كويس. هنا بقى بيكون في نوع من التحفظات يعني هو ممكن كل ما يشوف انه هو مهمل او في اهتمام معين قله وما داري يتكلم فبيبدأ شوية بيقوم بيخزن الحاجات دي ممكن يكون الطرف الثاني نفس الحكاية. وعلى فكرة في نفس الوقت اللي هي بتكون منشغلة وهو بيشوف انه هي منشغلة عنه هي بتنتظر كان انه هو في الأزمة دي في نص الجوطة دي هو يكون متواجد حتى ولو هي ما أدت أي انتباه.
0: طيب ده يا استاذ ياكسون ما بيدخلنا في انه الناس لما نيجي يبدوا الحياه من البدايه انا ما بكون عارفه انه كرجل انت لانه كنت المراه ممكن تكون هي عاطفتها بتقل اهتمامها بيقل بالمسؤوليات بالبيت
1: أيوة.
0: انت لما ندخل الحياه دي انا عارفه انه الحياه دي الليله فيها 1 2 3 4 عارف انه حييجوا اطفال عارف انه الاطفال ده عايزين اهتمام فالاطفال ده جزء من الحياه تكمله للحياه تكمل الصورة ما الصورة فيها أنا وإنت لكن بعد شوية الصورة دي بخشوا فيها أجزاء تانية بخشوا فيها أطفال بخشوا فيها علاقات بخش فيها وقت شغل بخد فيها تحديات فده ما معناه إنه أنا عاطفتي لك قلت بالعكس أنا بتكلم إنت كنت سؤال أنا بقول لك من ناحية الأنثى من ناحية المرأة أنا بحس إنه أنا لما أهتم لك بأولادك ده معناها دليل على حبي دليل على إخلاصي لبيتي ده ما إجي علي إنه أنا أهملتك.
1: هو صحيح يعني المشكلة ما مشكلة إنه
0: دي ما بتتحسب أنانية من الرجل إنه داري يدلل فوق على أولاده.
1: ما زي ما قلنا إنه يعني الحكاية زي شنو زي فطيم زي زي زي زي فطيم يعني مثلا هو كان أساسا طفل يعني في اهتمام بعد شوية فطموه فهو الفترة دي بتاعت الفطام ده
0: توازن
1: هو ما بيقدر يقبله. وعلى فكرة ممكن هي ممكن تزيد ممكن تطول يعني إذا كان الناس ما اهتموا عشان كده يعني احنا ما بنقدر ان نلوم طرف اكتر من التاني
0: طبعا الموضوع ما نلوم الموضوع توضيح
1: يعني انا دار اقول انه الاهتمام الأطفال صحيح هي بتهتم بالأطفال اللي هو يعني مش طفله لكن أطفالنا يعني مفترض أيوة. تكون احنا ده مفترض تاني يكون في موجود دي موجودة فإذا كان الحجة إنه دي أولادك طب ما هو أولادنا يعني ليه أولاد أولادك دي هي بتخد زول طوالي في مكان بتاع دفاع إنه طوالي بيقوم بدافع. فلكن لما نقول لما الحكاية بتاعت إنك بتهتم بأولاد لأنه أولادنا إذا الاهتمام ده بقى انت ما بتا بتنقلي ما بتنقلي الرجل من مرحلة بتاعت إنه هو يكون قاعد متفرج لمشارك بطريقة ما، ممكن يكون الابتعاد الذات أكتر. فأنا أعتقد إنه المرأة هي محتاجة برضو إن تنقل أو تقسم الاهتمام أو تجيب الرجل بحيث إنه يكون العائق ده أو الحاجة اللي ممكن يعيق التواصل يكون كويس، يكون في نوع من المشاركة
0: توازن.
1: يعني يعني يعني الاهتمام ده ما يكون من جانب واحد، لازم يكون الاثنين مع بعض. وقت ما هو جاي يقوم ياخذ جانب، اذا كانوا قاعدين مع بعض يعني يتقاسموا الاهتمام بالطفل، عشان ما في واحد يحس انه هو مهمل او الثاني بقى اهم، الطفل ده بقى اهم منه. فدي حاجه ممكن يكون مهمله بين الازواج برضه.
0: عارف يا استاذ ياسر، انت بتتكلم كلام ممكن يكون هو في جزء نظري،
1: انا داير اقول الكلام ده اسي
0: في جزء نظري. يا ترى راجل سوداني لما يجي من الشغل، معلش ما يداني للسوداني، راجل متعب. انا لما اقول سوداني مش معناها الجنس، معناها انه بيلاقي صعوبات في الحياه كفايه. يعني بيجي داخل البيت ده ما شوف درجة حرارة كم، جاي مولع نار، يعني جسمه سخانة صرة هنا، جاي يدوب عشان يبرقوا بموية، عشان. أنا مبارح كنت نقطة يعني خليني أقولها أنا كنت عفويا، لكن فعلا في يعني بعد كم يوم قابلت مجموعة من السيدات علقوا على نقطة صغيرة شديد. أنا قلت لهم شوفوا، في تفاصيل كده صغيرة لما تكون في الحياة المرأة لو أنت عملتيها مبتعنة عند الراجل كتير. أبسط حاجة لما نيجي ما ترسلي ولدك يجيب له الشبشب، قومي أنت جيب الشبشب قلت له قدامه. دي معناها ما إقلال مني ولا المفهوم الجديد أو الأصوات اللي بتنادي، لا أنت شخصية تحجيب الشبشب أنت، لا أنا ضد الكلام ده. لا، دي معناها إنه شكرا لك إنك أنت جيت بعد مجهود بتاع تعب، فرحانة إنك أنت دخلت بيتك. تصرف بسيط بدون كلام. أنا كنت الكلمة دي لما لقيت مجموعة من النسوان قالوا لي صدقي نحن أول مرة ننتبه للنقطة دي، شيء طبيعي. ولا البيت تجيب الموية والولد يمشي الصالون يجيب له ويمشي الغرفة يجيب الشبشب. قلت لا دي بتاعتك، دي ما بتاعت ولا الولد، في حاجات بتاعتك أنت بتدي العلاقات بتربطها. فحكاية الأطفال والتوازن، النقطة اللي انت كنت الرجل يجي من برا يجي يساعد جوا البيت دي، نحن عندنا فيها شوية تحفظ أو هي موجودة، أو ممكن يمسك الشافع ده بيت تخط
1: المدى. هو ما شوية تحفظ، فيه تحفظ كتير يعني رافضين الحكاية.
0: أنا دار وطف أجوز الجاكسون قال لا رباكم يا الرجال دافعوا. على فكرة خليني أرحب بفضل بالذات فضل، يعني كل المتابعين أنا برحب بيهم، بس عاوز أرحب بأستاذ فضل لأنه الموضوع ده يعني هو الأساره وهو الفتحه. شكرا لك يا أستاذ فضل إنه أنت رمت لنا زي ما بقوله يعني جرس كده، أو نبهتنا لنقطة إنه الأسر بدأ يحصل فيها تغير. يعني كان ده جرس كبير جدا. في أستاذ فضل الليلة أنا جبت أستاذ جاكسون ومشكور إنه جاء قعد معانا عشان يتكلم عن الرجل لو كان جوا السودان أو برا السودان هو عايز شنو من المرأة السودانية في ظل الظروف الحاصلة، في ظل التغيرات الحاصلة، في ظل الأوضاع الحاصلة، في ظل إنه زمان الأسرة فيها أنا وإنت فيها دائرة صغيرة، لكن حاليا يا أستاذ ياكسون الأسر بقت مفتوحة، أو إنت عيونك بقت مفتوحة على العالم كله. زوجتك إنت بتشوفها بعينك، وبهذا الجهاز بتشوف 500 واحدة تانية. ده حيدخلني في النقطة الثانية اللي أنا حأسكت ما حتكلم، أنت كده حتاخد فيها وقتك. رأيك شنو كده نخش مع المتابعين شوية؟ في أستاذ عصام هارون قال صباح الخير والسعادة عليكم. في أبوك قالت good morning، يا صباح الخير عليك، منتظرينك ده اليوم. يعني دي خلونا كده، دي حلقة كده نحنا ناخد حقنا من الرجال شوية ونعرف، لأنه نحنا اتخطينا في أول نساء اتخطت في كرسي اتهام، وده حقيقة يعني سمعناه أول اللي تقال أول حقيقة اللي واصلة إنه المرأة هي اللي لما تلقى فرصة بقت هي اللي بتسور على الأسرة. يعني ده دي حاجة غريبة. أستاذ فضل بقول السلام عليكم. يا أستاذ فضل أنا بصبح عليك وبقول لك عايزة المحاور بتاعتك، عايزة تخش معانا في النقاش، بتمنى أستاذ جمال برضو يصلنا. في أستاذ عصام بيرد بيقول لما الحديث قلت لك شنو بيخلي العواطف تكون مزيونة، بيقول لك لو وقت ما يكون الحديث واضح، لما الكلام يكون واضح أو صريح بين الناس، ممكن التشبيه اللي انت كنت وكنت تيارات الهوى والعلاقات ماشية جاية بيناتنا. أستاذ فضل بيقول حين تسرقنا المسافات من نفسنا. تحية طيبة للأستاذة رشيدة والضيفة العزيزة الأستاذ جاكسون وكل المستمعين عبر أثير راديو سمر. قال الغربة يا جماعة ما كانت مجرد سفر أو تحسين وضع، الغربة في الحقيقة هي المشرط اللي هبش أعمق رواطبنا روابطنا الاجتماعية وتركتها هشة بتتمزق في أول عاصفة. يا أستاذ فضل أنت بحقيقي حقيقي يعني بشكرك، أنا غايتو رشيد دي بشكرك بجد على الكلام اللي أنت بتقوله يا أستاذ فضل. وكل الناس اللي بتحضرني أقول له السؤال ده لأستاذ ياكسون ومنتظر التعليقات فيه. أستاذ ياكسون،
1: الغربة حبشتنا ومزقتنا
0: شوف خلينا في الغربة. الغربة حاليا ما إنك تسافر كندا أمريكا أستراليا، الدول اللي إحنا بنحلم أو الناس كل 3-4 شعب السوداني وبالذات الشباب وبالذات المزوجين بقت من أساسيات الحياة. الواحد يقول لك أتزوج وأجيب طفل ويتفتح لي باب هجرة. كويس، أي بيت لما تيجي تتزوج بدوها نصايح. من النصايح اللي بدوها ليها إنه زمان كان أسمعي الكلام خليكي أستري بيتك، حاليا اتطورت شوية بيجوا يقولوا ليها شوفي خليكي تكوني أنتي أخته وخليكي صاحبته وخليكي حبيبته وخليكي أمه وخليكي زوجة. ودي كل واحدة لو حقيقي المرأة عرفت تعملها وعندها المقدرة إنها تعملها بتأسس الحياة أو بترمي جذور عميقة جدا في الحياة. كده حلو؟ دي المرأة. لكن تعال يا الرجل، هل أنت بتدي مساحة للمرأة إنه تكون زوجتك تكون صديقتك؟ أتم لك باقي السؤال عشان نديك مساحتك أنا تاني ما هتكلم. من وين أنت بتديها هل وفي زمن مفتوح في زمن أنت شايف فيه كل النساء في العالم أربط لي دي شيلة كده وخليها معاك، أربطها لي يا أستاذ ياكسون بالعشيقة الوهمية الموجودة في الميديا. خلينا نحن نكون صريحين، أي رجل لمجرد أنه عارف انه العشقة الوهمية دي ممكن تسرسب للحياة بدون ما يكون في مشاكل، بدون ما الزوجة تكون هناك مقصرة. انت شايف واحدة هناك داير فيها شكل، خلينا ناخدها كده بتفصيل، شكل عيون من وين، جسم من وين، ثقافة من وين، ودم من وين.
1: أنا بس
0: دي التوليفة.
1: أنا عايز أقول حاجة، أنا ده أنطلق أول حاجة من الكلام اللي كتبه أستاذ فضل. يعني فكرة الغربة اللي هي متمزقة دي مربوطة بالكلام اللي أنت بتقوليه. يعني طبعا يعني لما الغربة دي اللي هو حكى عنها لما بقت تمزقنا، هي لما تيجي تأثر هي نتيجة لشنو أساسا؟ إنه العلاقة كانت كويسة، كان في يعني تواصل كويس، كان في يعني ود والكلام ده. بعدين كالزول حس مع مرور الوقت انه هو بقى غريب. ليه؟ لانه بقى فيه اهمال، بقى فيه يعني انا يعني الرجل او اي واحد من الطرفين حاس انه هو ذاته غير مقدره لدرجه انه هو بقى غريب. كويس، الغربه هي في الكلمه ممكن تدي كذا معاني. يعني ممكن اول حاجه أنا أشعر إنه أنا غريب في وسط. أول حاجة الذاتي ده إنه أنا غريب من نفسي، لكن بيبدأ متين لما أنا أكون في مجموعة من الناس أكون أنا شخص غريب. يعني مثلا زي في واحد شبهها به كأنك أنت في بحر من الناس، هم يعني أمواج من الناس. يعني تخيل كده بحر موية، بعدين في خشبة ولا حاجة غريبة في الموية هناك، كلها موية بس الحاجة دي هي الغريب.
0: يعني
1: أول ما تشوفي من بعيد بتشوفي ما بيجي في بالك الموية الكثيرة دي، لكن الحاجة الخشبة ديك والحاجة العايمة في الموية طوالي بدي الاهتمام. فتخيل الإنسان بيكون غريب في الحالة دي. يعني هو غريب وسط يعني جمهور من الناس بنفس الطريقة. يعني لما يكون في البيت وما يدو اعتبار لذاته أو نفسه وكذا, يعني ما في تقدير, فبالتالي هو بيكون غريب تجاه الآخر. بعد شوية بيقوم بسجن مشاعره وحاسيسه, وحتى هو بيحاول إنه يقفل ما بين يعني إحساسه الحقيقي وتعامله مع الناس. فبالتالي هو بقى غريب في داخله لأنه ما قادر يعيش الحاجة جواه. دي كلها غربة, يعني من غربة ليه؟ من غربة اجتماعية, من غربة قدام الناس. طبعا لما تحس في بلدك أنك ما قادر تحقق أي حاجة تقوم تسافر برا, تمشي هناك برا على أساس أنك تقدر يعني تحقق ذاتك. بعدينك أنت مشيت اشتغلت على تحقيق ذاتك, بقيت أنت غريب في بيتك, ما قادر تعبر عن عواطفك, ما قادرين يستجيبوا لك لعواطفك ونفسياتك الجوع. فبالتالي حصل جدار في الداخل, يعني الجوع برا والتفاعل حاجة تانية, دي غربة. يلا هنا ده التمزق اللي هو بيقوله, بيقوم بيحصل تمزق في الداخل. التمزق في الداخل ده لما يزداد ويبني جدار يعني اجتماعي أو علاقي, بعدين بيقوم بيخلي إنه لطالما يعني أنا غريب من التاني, هو غريب مني أنا بقوم بخش جوا الموبايل.
0: يعني
1: ما هو كده, بقوم بخش الموبايل ده ممكن بيبدأ من الترندات وما بعرف الريلز والحاجات دي. بعد شوية هو شنو اللي أنا ناقصه أساسا؟ يعني أنا ما لاقي واحدة بالطبطب بيتجي هناك في الريلز, ويعني بنات ممكن يكون يلفتوك في شكلهن الجميل, الحاجة اللي أنا فقدته في البيت. بعدين ممكن يصل لحتة بتاعت إنه يعني سلام وكلام. بعد شوية أنا بقوم بسمع, طبعا هناك بديك الحاجة التجارية خلينا نقول, اللي هي ما في, هو ما هي ما بتعرف مشاكلك وما بتعرف نقاط ضعفاتك فلسك والكلام ده كله, لكن انت هي بتديك الحاجة اللي انت فاقدها, الكلام الجميل, النظرات, الشكل.
0: طيب.
1: فبالتالي الواحد بيكون يعني غاطس في الموبايل, ممكن يكون الموبايل ده وجايله قاعد فوقه طول الوقت, لكن عندهم مجموعة من وحدات بيقوموا بيسدوا له وبيحلوا له المشاكل اللي هو ما قادر يلقاها.
0: بالضبط. يلا رايك شنو؟ تعال انا نمسك نقطة وانت قولها من عندك وانا اقول لك من عندي. من احنا خلينا نخطها كمثل الرجل وامرأة ووضع اسري وبيئة مختلفة, وقلنا العلاقات الرمادية او الشخصية الوهمية اللي بتتدخل. انا كنت عشيقة ليه حتى لو اللفظ شوية هم الناس ما بتحبه, لانه انا قاعد اشوف انه العلاقه بالذات لما تكون في الشكل ده قاعد يكون فيها شويه من الابواب المفتوحه, شويه من الصراحه, ما بعرفها هي هل هي صراحه صحيه ولا صراحه سيئه. المهم بيكون في
1: هو مكسوره, ما في صراحه للدرجه اللي ممكن
0: مش تأخذ. صراحه نفسيه, ما انا قلت لك صراحه ما صحيه. يعني ما صراحه صحيه. كويس. يلا عشان الكلام ده, عشان الشخصية الوهمية دخلت دي, أنا أقول وهمية ليه؟ لأنه هي ما شخصية بدم ولحم, كيان في الموبايل, كيان
1: فهمي, لكن
0: وهمي. هاي ما أنا قلت لك عشيقة وهمية. وعلى فكرة ما ده ما اتهم للمتزوجين, عشان ما يجي اللي يجي زول يقول رشيدة قاعد تتهم المتزوجين. أنا شخصيا قاعد أقول
1: هو ممكن يكون الموبايل ذاته عشيقة, ما ضروري تكون في واحدة هناك بده.
0: بالضبط. أي حاجة, خلينا, أنت على فكرة قلت كلمة جميلة جدا, أي حاجة بتلقى فيها استشفاء لمشاعرك ممكن نحطه في النقطة دي.
1: أو يعني زي ما هنا فرويد يعني الواحد بده يستلذ به أكتر من العلاقة مع الطرف الآخر, زوجته. بالضبط.
0: عشان كده في نقطة تانية كنت العلاقات الرمادية, العلاقات اللي ما عندها لون ولا طعم ولا مفهومة. تعال ناخد النقاط دي مع بعض. الاهتمام قبل اتكلمنا فيه, انت قلت اهتمام المراه بقل, قلت لك المراه اهتمام لما يقل بتاخده من نظره انه تكمل للحياه. وعشان اكون صريحه, ممكن المراه برضو تحس انه خلاص انا ده بيتي ودرج اللي حيمشي وين, فتقوم تاخد ركن يعني من الناحيتين. تعال اتكلم لي في نقطه الاعجاب اللي انت قبل سيرتها في الاول. طيب انا كامراه أعجبت بك بما فيه الكفاية, خلاص كونت معك بيت, خلاص جبنا عيال, أنا حاقعد أعجب بك كل ما أشوفك أقول لك أنا معجبة بك يا أخي, برافو جميل.
1: هو شنو يعني في حاجة, بس خلينا أنا نكمل. لما الناس انتقل من أنه كانوا بيحبوا بعض ومخطوبين لزواج, الزواج ده هو التزام يعني كل الزواجات في يعني في الدنيا كلها بغض النظر من الخلفيات الدينية هي شنو، هو التزام واحد. الشيء الثاني احنا بنسميه في المسيح العهد.
0: أيوة.
1: وانا اعتقد ان الالتزام ده هو عهد ذاته. عهد. يعني لما نقول التزام اذا عهد، العهد ده هو انه انا عندي تعهد انه اقوم بكل الواجبات اللي هي مفترض تكون داخل الزواج هنا. اذا الحاجه اللي بيربطني هنا اللي بيخليني انا اكون فعال واكون انا حتى ذاته احافظ على الحب هو الالتزام. يعني الزواج ده هو اللي بيدي يكون في تجديد في الحب حتى ذاته. يعني اذا كان في جفاف حصل او في يعني انا حسيت انه انا بقيت ما بهتم اكثر، مفترض الزواج ده يذكرني انا اعيد تجديد الاعجاب حتى ذاته. اعيد تجديد الحب، يعني هو هو هو ذاته هو اللي بيزقي وبينمي الحب ذاته انه هو يرجع ويكون اقوى. ليه؟ لانه من ضمن الالتزامات بتاع التعهد انه انا افضل اهتم، واذا في اي تقصير انا اقوم افكر افتش وين المشكله. يعني انا لما يكون حاسس انه في شيء ما طبيعي، انا مفترض افتش المشكله وينه، ولما القى المشكله اجي اواجه به. طبعا لما الناس تكون خاشه في سجن ولما يكون في جفاف وما بعرف والكلام ده، بالتاكيد الناس بيكون ما عندها اي استعداد انه تكون صريحه مع بعض، بيكون اي زول قافل لنفسه. الكلام الجميل اللي قلتيه انه الزول الزمان ذاك اللي مدسوس ذاك بيجي طالع. الزول الزمان المدسوس ذاك ده زول اساسا هو يعني عنده حاجات كثيرة هو قام بيه. يعني أنا دار أقول التأثير بتاع التربية بتاع البيئة أو المفاهيم اللي هو أخذها، الشخصية اللي يعني هو قام لكن ما في طرف تاني في حياته، كيف الشخصية يعني هو بيتصرف كيف لما يكون هو براو. فمتين الشخصية القديمة دي تجي تاني طالعة، لما الشخص اللي أنا ارتبط به وهو جزء معي أنا بقى كأنه ما موجود. فبالتالي الشخصية القديمة دي اللي هو أنا براي قبل ما أخش في أي تعهد أو أي في علاقة زواج، دي طوالي تشتغل إنه أنا كنت بعمل شنو لما أكون براي. يعني أنا ما كنت براي بعمل شنو، بتصرف كيف، بسلك كيف. فده بيقوم بيجي طالع ليه؟ بيجي طالع لأنه أنا نسيت إنه أنا أساسا في داخل رابطة بتاعت زواج. فالنسيان ده في حد ذاته خطأ مفترض الناس يعيدوا شنو تصحيحه. ده حاجة مفترض إذا أنا حسيت إنه القديم ده العتيق يعني إحنا بنسميه رجع تاني، إذن لازم يكون في قعدات عشان احنا نطلع العتيق. لازم يكون في صراحة، ده بيعني انه ما في صراحة، لازم يكون في صراحة. الصراحة ده بتبقى طوالي كده زي ما تسرب اللي هو البعد، يعني يبدأ مفترض تاني بتراتبية انه الناس يعني تشوف اوقات بتاع صفاء يقعدوا فوقه عشان يكون في نوع من انه يحددوا انه في شيء غير طبيعي. يعني احنا طوالي بنبدأ بصراحة لانه يعني ممكن يكون المشكلة تكون يعني قوية خالص، لكن احنا نبدأ انه في حاجة غير طبيعية. يعني احنا بقينا في حاجات كنا بنعمل وما بنعمل، يعني نحدد الحاجات كده احنا بنكون ماشيين مرحله. ودي ما بتكون لما الزول يكون جاي من الشغل او في المطبخ، لكن دي حاجه دايره الناس يطلعوا من الجو ده بتاع البيت ده ويمشوا يتذكروا ايام الرومانسيه دي لما نمشي يقعدوا في الكافتيريا ويقعدوا وين ما بعرف في الحدائق والكلام ده وبيعزموا بعض. واذا كان من الناس ولا كان وين، الميم الحاجه ترجع تاني الناس تعملها، تقعد وتعزم بعض وتقوم تقول حاجات كويسة وجميلة في الطرف الثاني. مش إنه كان لكن بقى ما في، ما بالطريقة دي، لكن إنه أنا يعني الحياة الجميلة الفوقك الواحد يقولها ويكون يعني في تبادل. ده بقى بيبدأ إنه الناس تقدر ترمم أو على الأقل تذكر إنه في زواج، أنا إحنا مفترض إنه نلتزم بالزواج.
0: أيوة، دي كده دخلتني في محور جتني فيه في الصميم. بس لكن الناس دخلت معانا كتير، ممكن منك ومني عشان نقدر نغطي.
1: تمام.
0: عندنا صلاح عوض، يا صباح الخير عليك يا صلاح. قال اللي بحبها جدا جدا الأستاذة رشيدة، كلامك سمح وسلوبك شنداوي جميل. حلوة الأسلوب الشنداوي ده. قال صباح الفل. يا رب. قال تحياتي للأستاذ ياكسون الزول الراقي واللطيف، فالرب يبارك حياتكم. قال المهم القربة جاهزة والموية منها بارد وجميل، وعلى فكرة أنظف من التلاجة بكثير، على الأقل ما فيه أي كيماويات. تفضلوا معاي موية من شنو؟ مشايش؟ حلتنا طبعا. أنت بعارف المشكلة بيني وبين صلاح يا أستاذ ياكسون. صلاح دمرة في حلقة دخل هو إيناس زروني لك في شنو يا صلاح؟ اتسنى اللي بيعملها من القربة والبخسة طبعا، يعني حاجات كده ضغطوني فيها الاثنين واستنجدت بها فطلعني أنا غلط. فبقى كل مرة وخدت لي الكلام. قال الموضوع جميل وأكتر حشارك بتعليق. أكيد يا صلاح أكيد يعني يا صلاح المرة دي لازم تورينا الرجل السوداني عايز شنو من المرأة السودانية

0: عشان الأسرة تكتمل، عشان الأسرة يكون عندها أسس في ظل الظروف الحاصلة، مش ظروف الحرب، ظروف بتاعت الدنيا اللي بقت مفتوحة على بعض. انت عايش شنو؟ طيب، في رشاد قال صباح الخير للأم رشيدة والأستاذ جاكسون، وأسعد الله صباح المستمعين. الغربة قال هي بتكشف دواخلنا مع مجتمعاتنا. رأيك شنو في الكلام ده؟ صح؟
1: بتكشف.
0: أيوة. طيب، في فيبي، يا صباح الخير عليك يا فيبي. يا فيبي، الليلة فرصة، طلعوا داير. يعني الرجال ده الحلقة فاتت اتهموا، قالوا النسوان هم السبب المشاكل الحاصلة أسي موجودة. قال الصباح الخير الأسرة الكريمة، راديو سمر، تحياتي لكم أستاذ ياكسون أستاذ رشيدة. خلق نمط حياة معاصر،
1: الواحد بيكون
0: الواحد بيكون معتمد على النفس الفردانية الثلاثية دي، الغربة، الحرية والعلاقات الهشة عمل تشكيل شخصي أكثر قوة عملية، وفي نفس الوقت بتعرضنا للأزمات. يعني الثلاثة ديل.
1: أنا بس دقيقة أستاذ رشيدة، اتفضل، ده قال كلام كثير. أيوة. ما قريتيه
0: لجاياهو
1: ورا.
0: أيوة جاياهو. قال ماذا يريد الرجل السوداني من المرأة في زمن الحرب؟
1: اللحظة، أول حاجة في كلام هنا هو كتب كلام كثيرة، اللي هو عندك من تحويل العلاقات لمصالح وجداول في الغربة. عندي لها هنا تحويل العلاقات لمصالح وجداول في الغربة، ضاعت اللمة الدافئة وحلت محلها المواعيد المسبقة، بقينا بنقيس علاقاتنا بالمنفعة وبمدى الفراغ في الكالندر، وضاعت العفوية السودانية الصادقة اللي كانت بتميزنا، وهم الحرية. طبعا أول حاجة هو يتكلم كيف في النقطة الأول إنه نحن يعني نسينا كل الحاجات، العادات الجميلة السودانية، نتيجة لأنه نحن بيجينا يعني نقلد الخواجات يعني بطريقة تانية. كويس. وهم الحرية، إنه الوهم إنه نحن بيجينا في حرية أكتر. طبعا دي نقطة مهمة برضو، اللي هي للأسف البعض فهم الحرية في الغربة بصورة مشوهة، اعتبروها التحرر من الالتزامات الأخلاقية. دي أنا دار أتكلم فيها هسا طوالي. كويس. الالتزامات الأخلاقية تجاه الأهل والأصحاب، مما خلق جيل من العلاقات الهشة اللي بتنهار عند أول اختلاف في وجهات النظر. الحب أولا والإنسانية دائما فضل. الفكرة شنو أستاذ فضل؟ الحتة بتاعت الحرية دي بالذات يعني. أيوة. بس حاجة صغيرة يعني، حكاية أنه الناس فهمنا غلط. هي أنت ده قصدي أنه في سؤال فوقه؟
0: لا، أنا بقول له عاوز أقول لك أضف لك ليه اللي أنت عايز تقول عشان يكون
1: بس أقول أنه فكرة الحرية هنا هي أنه الناس فاكرين الحرية أنه الزول بيتحرر من المسؤوليات، لكن التعريف الصحيح للحرية هو أنه أنا واسم، إحنا أساسا كائنات يعني متمردة بطبعها. يعني إحنا من بعد السقوط بيجينا عندنا الميل لأنه لا نلتزم. كويس. بقى الصح عشان إحنا نمشي بحسب ربنا عايزه إنه نكون ملتزمين، ده ما اسمه إنه مسيرين، ده إنه إحنا عندنا في حاجات فينا يعني ما منضبطة، أن إحنا محتاجين إنه نعيد نضبطها أوله على أساس إنه هي تلتزم بالكلام اللي ربنا قاله، تلتزم بالعادات والتقاليد اللي احنا تعلمنا بيه. كويس. تلتزم بالقواعد اللي احنا قمنا عليه والحياة الجميلة. يعني تلتزم حتى الالتزام بتاع انه انا التزم تجاه الاخر. كويس. هنا لما الحرية تقوم تتمرد على الالتزام، ده ما حرية تانية،
0: دي ما حرية، دي فوضى.
1: ايوه، دي الحاجة اللي هو قاصدها. أيوة. فدي ما اسمها حرية حتى ذاته. أيوة. يعني يعني يعني يعني اذا كان الناس بيعتبروا انه انا برا أعيز الناس الآخرين وأقوم أتخلى عن التزامات مفترض أنا يعني مسؤول منها، دي سمة ما حرية. حتى هم هناك ما عندهم الحاجة دي.
0: طيب أنا ممكن بس أضف لك حاجة صغيرة توضيح.
1: فضلي.
0: هنا نحن كسودانيين بنعاين للحرية دي إنه أنا لقيت مساحة أغير الحياة اللي أنا فيها، لكن مش أغير للأفضل، أغير الشخصية اللي أنا معاها. دي الكارثة اللي إحنا واقعين فيها يا أستاذ ياكسون.
1: يعني الليلة أنا وقلت دار أعمل كالندر عشان أنظم الوقت، دي ما بتخليني أنه يعني أفقد الحرية أو أتمرد على الحرية.
0: أيوة.
1: بالعكس، أنا بقدر أنتج كويس.
0: أيوة.
1: كويس. وبيخليني أنا يعني أعيش الحرية صح. كويس. حتى الكلام اللي قاله يسوع، تعرفون الحق والحق يحرركم، هو ما قاله بمفهوم انه في حاجه كده مبهمه، لا، انت لما تقدر تعرف حقيقتك كويس. الله. وتقولها بحريه.
0: بالضبط. يلا عيد الكلمه دي.
1: كويس. وما تكون خجلان ولا عندك فيه مشكله. يعني انا عارف، انا

0: أنا ما بنكر ذاتي أنا كويس، أنا بعرف حقيقتي كويس، أنا بعرف حقيقة الآخر، وأنا بتكلم وبتعامل مع الآخر بكل حرية. ده الحتة بتاعت إنه ممكن يعمل الكبت والسجن والكلام ده كله
1: بالضبط.
0: فأنا أقول الحاجة دي وأقولها في مناخ كويس وأقولها بطريقة كويس، بس دي حاجة أنا محتاج إنه تعلم كيف أقولها بطريقة إنه تكون كويسة. لكن المبدأ بتاع إنه أنا أتحرر في الداخل ده لازم يحصل، اللي هو أنا ما فارقة معي إنه أقول الحاجات الجواي، إنه ما أدسها، إنه ما يعني ما أخليها تكون قاعدة مسجونة بحيث إنه تكون لي سبب مشكلة أو ما أواجه الحقائق أو المشاكل أنا بعاني منها. لما أنا ما أواجه المشاكل، لما ما أواجه الالتزام ده، إذن أنا كده ما بعرف الحق اللي هو ممكن يكون يحرني. لأنه إذا أنا كنت يعني بهتم وبعرف المشاكل بتاع الزواج وبواجهه، إذا أنا كده بواجه الحقيقة وأنا بتحرر من أي عقود يعني مثلا تعقيدات أو مشاكل ممكن أنا أعاني منها. فالمقصود هنا أنه أنا أواجه الحاجات حتى أعبر عن الحاجة جواي وما أسجن عواطفي ولا أخلي الأمور تكون ما كويسة، بحيث أنه يعني أنا مش أفتش الحاجة اللي أنا ما أقدر ألتزم به في البيت ولا عايز يعني أتقيد به، خلينا أقول إنه يعني أنا مفترض أعمله، أمشي أفتش برا هناك كويس. ده دي ما حرية.
1: دي ما حرية. طيب دخل معانا، معلش أقاطعك، أستاذ جمال ويلسون.
0: لأنه في تاني العزلة داخل الزحام.
1: أيوة. لا هو
0: فضل. أنا حاجر اللي فضل ده كله.
1: لا فضل طبعا يعني أبدع. في جمال، أستاذ جمال ويلسون قال صباح الخير يا أستاذ رشيدة والأستاذ جاكسون، شكرا للأستاذ رشيدة لاهتمامك بالموضوع الذي طرحناه أنا والأخ الفاضل الفاضل عن الحياة في الغربة وتفكك المجتمع السوداني في المهجر. الموضوع ده كبير محتاج إلى عدة حلقات، وشكرا لك عشان قدرتي تعمليها في عدة حلقات متسلسلة عشان نستفيد من جميع الأفراد ذو الخبرة الكافية من الجنسين. لازم نسمع من الطرفين عشان نحاول نحل المشكلة من جذورة. أنا شخصيا بشوف في تقصير من الطرفين، والأطفال هم الضحايا في الأسرة والمجتمع الذين يعيشون فيها. مرة تانية شكرا لك يا أختي الكريمة والرشيدة رشيدة، أتمنى أن يستفيد الجميع من خبراتك كسودانية محافظة للتقاليد ومواكبة التطور الحضاري. أنت مزيج من التقاليد السودانية السمحة ومنفتحة جدا للعصر الحديث، لك كل الاحترام والتقدير. شكرا لك يا أستاذ جمال. أنا طبعا جبت أستاذ جاكسون لأنه المرة الفاتت تكلمنا عن ناحية المرأة، وانت كنت كلمة انه كل يعني ممكن نسبة كبيرة من الناس رأي أستاذ جمال انه الناس اللي سافرت برا او البيئة بتاعتها تغيرت، ما ضروري السفر ده يكون عبرنا المحيط، المهم البيئة تغيرت لسبب ما، فالمرأة لقت منفذ انه تغير الحياة بقدرة تستقل. قال الحاجة دي جاية ليه؟ جاية من تعامل المرأة في الاول وتسلط الرجل عليها بطريقة غير عادلة، يعني في جذور للمشكلة. فعشان كده ده كان اتهام للمرأة. لكن أنا جاياك يا أستاذ ياسم في الكلام اللي أنت كنته، وأنا عارفة أنت رسائل الأستاذ فضل طبعا
0: ده تقرأ كله
1: أنا حاسة بيك. فخليني، أنت اتكلمنا عن الحرية وديتها حقها، خليني أتكلم وأنا عارفة النقطة دي داخل معك مع أستاذ فضل عن استغلال المرأة. هناك المرأة اللي جت هناك كانت أو لو ما كانت في البيئة بتاعتها كان اعتماد الكل على الرجل حتى ماديا. على فكرة الاعتماد المادي ده بيدي، أنا ممكن أسكت عشان أنا محتمدة عليك، أتنازل عن شخصيتي عشان أنا محتمدة عليك. لكن أنا لما مشيت هناك لقيت أنه أنا اتفتح لي جو أنه أنا أتعلم أستقل ماديا، أطلع شخصيتي اللي أصلا كان المفروض تكون عايشة بيها من الأول، ما تقدم تنازلات. أنا بقول المرأة غلطت في الأول إنها اتنازلت على مبدأ إنه أنا حافظ على البيت. لو أنت عاوز تحافظ على البيت ما حتحس إنه ده تنازل المفروض يرجع. صح؟
0: هو في موضوع الشغل خلاص
1: لا ليه الرجل ما قدر يحتوي المرأة هناك أو خاف أو حس ده تمرد؟
0: هو حقيقة إنه المرأة لما تشتغل يعني بيكون غريبة، ده ما بس للإنسان السوداني براو أو الشرقي ولا الأفريقي حتى، لكن ده حتى بالنسبة للغرب ذاته. يعني هناك هم يعني كثيرين منهم لما المرأة تنجح، دي حاجة كويسة من ناحية إنه المرأة تشارك الرجل، ده مبدأ كتابي إنه هي مفترض معين نظير. يعني من هي تنجح في الدراسة وتنجح في الشغل وتنجح حتى يعني في مجالات جديدة الرجل هو ماشي فوقه، ده ما بيعني إنه ده تهديد للرجل. ده بيعني انه في جانب كان ما شغال كويس اشتغل عشان ما يكون في توازن كويس. المفترض يحصل من الرجل شنو؟ انه هو يحتفل ويفرح بالحاجة دي، يعني بانه المرأة هي يعني انا بعتز انا شخصيا لما اذا كان زوجتي هي يعني ناجحة في المجال العام بصورة كويسة، انا بفتخر بالحياة دي، انا دي زوجتي يعني.
1: هل كل رجل سوداني بيفتخر ولا بخاف؟
0: مفترض ان احنا نعمل الحاجة دي، لكن ما انا اوريكي 200 بيقتل الفرحة والاحتفال وانه الواحد يقوم يكبر مرته والكلام ده لانه النسوان عندهم عادة. النسوان يعني من كبت معين تخيل، يعني هي مقبوطة كانت يعني تقريبا معتمدة على الرجل 100%، وهي بتشوف انه اعتمادها وهي قاعدة في البيت زي يعني المعال عليها. احيانا في بعض النساء يعني بيعتبر ان هم متذللات قدام رجلهم لانه هي منتظره منه مفترض هي تديه، بعدين يكون لما يجي يقول قروش ما في بسيط والكلام بتشعر بالتذلل. الحاجه دي بتكون فيها عباره عن متراكمات. اول ما هي تقوم تنتج قروش كويس بتقوم بتشوف نفسها خلاص هي متحرره من الرجل ده. في كثير في مجتمعنا هنا لو ملاحظة يعني بيخافوا من المرأة اللي هي ناجحة وشغالة كويس على أساس إنه يعني إحنا هنكون رأسين في البيت، يعني ما أنا ما دار حاجة زي كده. ليه؟ لأنه الإحساس بتاع المرأة يعني إن هي شغالة بتشوف نفسها كأنها
1: بقت يقصد، ما تحس إنه الرجل بحس إنه ده خلاص فقد سيطرته لأنه علاقته جاي مع السيطرة.
0: هو في حاجة زي كده، ما أقول لك إنه تضعف هنا 200 إذا كان هو حس إنه ده تهديد له كويس بغض النظر موقفه كان شنو. اذا كان هو حس انه يعني دل يعني هو خلاص مفترض يكون معيل، مفترض يكون هو اللي بيصرف، بعد شويه يتحرد كله هو حس انه الحاجه اللي بيديه المكانه في المفهوم حقنا انه الراجل هو يشتغل ويدي يعني في راسه في المجتمع الحاجه دي بقت ما فيش، فبالتالي هو بيشوف انه دوره الاساسي بقى ما في.
1: كويس
0: هنا وإذا المرأة اشتغلت على الحاجة دي بقت يعني توصل له إنه أنا ما فارقة معي، يعني داير ما دا اللغة دي
1: شفتوا قولها واحدة طريقة استنى أقعد لك كويس عشان أقول
0: وحقيقة دي كتير عندنا النسبة. ما هم أقول إشنو في مثل بيقول إنه الرجال لو قروش، أنا قلت الكلام ده قبل كده ما عارفين النسبة، الرجال لما قروش يكتروا بيقوموا يعني بيستتوا النسوان حقهم أو مرته يشتري لها الذهب ويشتري أيوة حياته أيوة. كثيرة، ولو زاد أكتر ممكن يتزوج مرة تانية أو تالتة ويقعد يستت فيهم كلهم لكن المرة لما تكون عندها قروش بتقوم تهرب، بتغرب الرجل كله بتخليه وتمشي بعيد. أنا ما محتاج لك
1: أنا معك.
0: هو مفترض يكون لما المرأة هي يعني وضعها يكون كويس، يعني الجانب بتاع الحرية اللي بتعتبره أنه هي تحررت من أنه هي تكون العالة ولا اللي بتاخد الحرية هنا بيكون يعني كبير قلناه حرية مفترض التزام. يعني أنا حتى ولو بقيت رئيس جمهورية ولا شنو في النهاية في حاجة اسمه زواج أنا ملتزم به، يعني أنا بحريتي يعني أنا ملتزم تجاه الزواج ده. يعني الحرية ما أنا ما بستخدم الحرية بمعنى مادي إنه أنا ما عندي بعدين أنا أكون حر وبكون بطلع من الالتزامات وممكن أجيب خدامة تيجي تشتغل، وزي ما قلت قبل كنا قلنا الأولاد بعد شوية نجيب واحدة تيجي تشتغل أو واحد يجي يشتغل يعمل الكلام ده، أنا بدفع قروش عشان يعمل الحاجات دي. فهنا الوجود بتاع الزوجة بيكون ما في الكلام اللي قلتيه قبل بتاع أيوة. الأخ والأخت والكلام ده
1: أيوة.
0: دي يعني دي صفات في الكتاب المقدس على فكره في سفر الاشياء في نشيد الانشاد هو حكى الكلام ده. العروسه هي بتقول للعريس يعني بتقول له يا ريتك انت كنت اخوي انا كويس يعني ابن امي. هو هي ليه بيقول الكلام ده؟ لانه دي علاقه قويه مربوطه وهناك بيكون في صراحه يعني من ناحيه رمزيه انك انت قريب يعني زي اخوي ما بعيد ما غريب. فلما تقول أخوي إذن فكرة الغربة بيجا ما في إنه هو بعيد ده بيكون ما في كويس بيكون في الحتة بعد إنه الصداقة هنا بعد ده تقوم تشتغل إنه لأنه هو أخوي هو قريب مني أنا ما بخاف إنه أقول أي حاجة جواي مخاوفي مشاعري أنا ما بخاف ليه لأنه أخوي بعدين لأنه قريب هو أنا بحكي له أي حاجة ما بمشي بحكي له زول تاني هناك بكون ما بسمح لأي غريب يجي خاشي ليه لأنه هو أخوي هنا الصداقة بتجي. لكن إذا أنا ما خديت الحتة دي الكتاب عميق في الكلام ده إذا أنا ما خديت الحتة دي اللي هو يعني القرب ده بيعني أنه أنا بسمح لأنه الشباك ده ينفتح لجهة تانية.
1: ده شباك وبابه. شوف شو نزل.
0: بالضبط كده.
1: ما على مسرحينه.
0: فلازم يكون الحرية هنا مفترض يخلينا أنا أحترم الالتزام.
1: بالضبط.
0: وأنا بديه بكل فخر وأنا مبسوط إنه أنا يعني بقوم بالالتزامات دي.
1: عارف يا أستاذ ياسر، أنت بتتكلم على فكرة رسائل كثيرة جدا، يعني في رسائل داخلة. أنت
0: خلينا ندي للمتابعين.
1: طيب يعني ماشي. أنا في
0: وأنا أكمل فضل كله.
1: أنت أكمل فضل. طيب ماشي، خلينا أقرأ الرسالة بتاعت يونس. بقول صباح الورد والياسمين عليكم أسرة راديو سمر. الغربة، الحرية، العلاقات الهشة، قال ثلاثة كلمات بيختصروا وجع جيل كامل. عملوا فينا كثير، خلونا نكبر قبالة وعنا. قال الغربة علمتنا نبلع وجعنا برانا. الغربة ما سفر بس، الغربة ممكن تكون وإنت في بيتكم بس بعيد عن ناسك. عملت فينا شنو؟ قال بقد عندنا مناعة من الحنين، بنقول عادي ونحن جوانا ميتين من الشوق. شفت النقطة دي؟
0: ده الانعزال، ده السجن هنا.
1: بس ده السجن، سجن العواطف. بقينا نعرف ناكل ونمرض وننجح ونفشل، وكل ده من غير حضن.
0: يعني ده اعتراف. يعني خلينا نقول لشب السجن اللي هو قاله هناك، بس هو فتح هنا وفتح يعني سجون الرجال كله.
1: فتح سجون الرجال. أيوة. يلا من غير حضن دي في رسالة لفضل، رد فيها الرجل عاوز من المرأة شنو. أربط دي، طلع لي الرسالة بتاعت فضل، خدتها معاك. قال خلتنا نحسب كل قرش وكل مكالمة وكل دمعة، بقينا بخلاء حتى في مشاعرنا عشان ما نتوجع زيادة.
0: يعني أنا بدي وما
1: ده ملف أنا الحلقة دي ما حتكفي. قال المصيبة بتكبر بيك، بس بتسرق منك الإحساس بالأمان، بتبقى دايما حاسس إنك ضيف حتى في حياتك نفسها. يا الله على الكلام. قال الحرية خلتنا نختار وما نعرف. قال نختار
0: المفهوم نحتار. المفهوم المغلوط للحرية. أيوة. لازم نسميها كده.
1: بالضبط. قال الحرية خلتنا نختار وما نعرف نختار. نختار في شنو؟ شفت الجبال العلاقات الرمادية دي الحيرة بيزعتها. أول ما تطلع من قيود الأهل والمجتمع بتحس إنك طاير، ما في زول بيقول لك ما تعمل. عملت فينا شنو؟ أدتنا خيارات كثيرة لدرجة بقينا ما عارفين نختار، عايزين كل شيء فما بنعمل أي شيء. خلتنا نغلط براحتنا وما في زول يوقفنا إلا الواقع يضربنا. علمتنا إنه الحرية ما معناها إنه العايزاها العايزه العايزة نقط نقط معناها تتحمل نتيجة العايزه براك. قال المصيبة الحرية بدون وعي بتبقى فوضى، وبقينا أحرار بس تايهين. العلاقات الهشة خلتنا نخاف نقرب. السوشيال ميديا، الغربة، السرعة خلت العلاقات بقت سويب، صاحبك اليوم بلوك بكرة، صاحبك على بكرة ضغط الزرار.
0: وده كله هروب من
1: المواجهة. نخاف نقول بحبك عشان ما تتعلق، نخاف نقول ما عايزك عشان ما ننجرح. علمتنا نتعامل بسطحية 100%. ما في صاحب واحد تشتكي له، بقينا نرضى بالفتات العاطفي. رد علي بعد 3 أيام عادي، أحسن من ما يختفي. المحصلة النهائية شنو؟ عملوا فينا جيل قوي من برا مهزوز من جوا. بنكتب أنا بخير ونحن بننهار، بنضحك في الصورة ونبكي من الفشات الخاص. بقينا بنعرف ننجو بس ما عارفين نعيش. بس في أمل. القربة علمتنا الاعتماد على النفس، الحرية علمتنا المسؤولية، العلاقات الهشة علمتنا نفرق بين الزول الماري والزول الباقي. تحية للجميع الأسرة الكبيرة وأسرة صغيرة، زوجتي العزيزة الدكتورة أم سلمة الأمين توتو وابن المبارك يونس.
0: أنا أعتقد ده مذكرة زول الغريب في الغربة. مذكرة يعني
1: ما خلى نقطة.
0: يعني دي يوميات، خلينا نقول يوميات لحالة كل المجتمع بتاع الناس عايشة. العايشين في الغربة مارين بالحالة. أيوة. دي يعني بشكل عام. وده تعبير صادق يعني عن وضع أن إحنا يعني بنحاول نوصل فكرة إنه في مفهوم مغلوط عن الحرية أساسا. خلينا أقرأ للأستاذ فضل. العزلة داخل الزحام، الغربة خلتنا جزر معزولة، هو قالها قبل شوية، بقينا بنخاف من الغربة الزايدة عشان ما ندفع. ثمن نفس الكلام أعتقد أو قريب له عاطفيا أو ماديا، فصارت علاقاتنا سطحية ما فيها العمق السوداني، ما فيها العمق السوداني المعروف، الفزع والسترة ده كله بقى ما في، يعني ما في زول عنده الاستعداد إنه يعني يقوم بواجب أو يعني يدق صدره كده والنخوة هنا تظهر، دي بجد ما فيش. إذن ما قدرنا نحافظ على إنسانيتنا وعلى قيمة الحب والترابط اللي ربينا عليها في السودان. حنكتشف في النهاية إننا كسبنا الدولار وخسرنا الديار. يا سلام على الكلام الجميل ده، التعبير ده. والأهل والحرية، الحرية الحقيقية هي إنك تظل متمسك بجذورك وسط الرياح، مش إنك تزوب وتتلاشى وتعيش وحيد في زحمة المدن الباردة. الحب أولا والإنسانية دائما. صحيح أن إحنا محتاجين فعلا نفهم الحرية بصورة صحيحة، وفي حاجات كثيرة يعني التزامات أن إحنا تعلمنا في إنسانيتنا وفي طبعنا السوداني، أن إحنا لو اشتغلنا بها يعني في الغربة هناك أينما إحنا وجودنا بنكون فعلا سفراء يعني بالحياة الجميلة الآن إحنا عندنا له، بيوصفون به يعني حياة الرائعة دي، ما إنه الحياة أحيانا بتخلينا إنه إحنا نقوم ننسى الحاجات دي. وين تاني الأستاذ فضل؟ عنده الأخت أستاذة رشيدة، تحية طيبة من واحد تقدير قريش ده.
1: أنا دي ما قريتها، أنا بس قاعد أشوف النقاط اللي هو داخل فيها.
0: هذه الكلمات لأوضح سوء فهم غير مقصود حدث خلال اللايف.
1: لا سوري خلاص الموضوع اتقفل يا أستاذ. أيوة فضل، نحن أنا أخوان. أيوة والموضوع انتهى. أيوة. أنت فعلا قصدت حاجة وتفهمت حاجة، لكن في الآخر كلنا بنتمنى الصالح للبلد، وبنتمنى إنه بلدنا تكون أحسن بلد ونكون أحسن ناس، ونغاشتنا إن إحنا ناس بنتكلم فيها دي عشان الوضع يتصلح وكل زول يعرف بجد يعرف دوره ويعرف الوزن اللي في يده اللي يقدر يديها للبلد.
0: بعد ده ممكن في تاني
1: آخر
0: حاجة، ماذا يريد الرجل السوداني من المرأة في زمن الحرب؟ في ظل هذه الحرائق التي التهمت الديار والأمان، لم يعد الرجل السوداني يبحث في المرأة عن شريكة حياة حسب، بل صار لما نفتح الرسالة
1: بتاعته دي أنا شفتها بيتكلم فيها عن إنه طويلة شوية، بيتكلم فيها عن الرجل عايز من المرأة شنو، نفس الكلام الجبير اللي أنا كنت عايزة، الصديقة الأخوة. أيوة، أنت ممكن تكون غطيتها
0: الأمان العاطفي. أيوة. حارس للأمل بعدين. أيوة آخر حاجة حارس للأمل.
1: أيوة نفس الكلام اللي أنت كنته، الكتاب اللي تكلم عنه عن إنه الصراحة وتكون هي الأخت وتكون. طيب عندنا ميساء علي قالت يسعد صباحك رشيدة منورة، الغربة ما عندها مشكلة، المشكلة العلاقات الهشة مربوطة بالتربية والتفكيك الأسري، دي بتأثر علينا وفي تربيتنا لأولادنا، وبتأثر حتى على الآخرين، خصوصا الشارع بقى فاقد للعمل التربوي. الموضوع معقد خالص، ربنا يصلح حالنا. أنا من وجهة نظري أي علاقة هشة خليها تنتهي، دايما المفروض إنه لا خلينا نمشي. يلا يا في
0: لينا قاسي شوية.
1: أيوة لينا قالت شنو؟ قالت بجد محتاجين لحلقات زي دي، لأنه البيوت بقت عبارة عن ساحات حرب بين الزوجين. شفت الناس دخلت في يعني موضوع بجد، الموضوع ما سهل.
0: هو طيب. بس تمام.
1: طيب خلينا ناخد محور واحد كده، أنا حاسة إنه الزمن برضو بقى مضايقنا شوية. يا أستاذ ياكسون، الكلام اللي إحنا قلناه ممكن كله مفهوم الحرية الغلط، الفرصة جات بدل ما نحن نستفيد منها بقت وابل أو بقت وباء على الأسرة السودانية. اتخلي الموضوع كله بتحلى بالصراحة اللي أنت كنتها. ونرجع للنقطة بتاعت ميساء اللي هي قالتها موضوع بتاع التربية. نحن المرأة، أنا جاي أتكلم من ناحية المرأة، المرأة ما تعلمت إنه تعبر عن مشاعرها بصراحة مطلقة، إذا علمت إنه الرجل هو البيب ده كل حاجة. خلينا نكون أدقة حتى في كل الخصوصيات الخاصة، العلاقات اللي ربنا بيعين لها ووصى بها، العلاقات الخاصة والعلاقات الحميمية، المرأة السودانية اتربت إنه ما بتقول وما بتعبر، بتنتظر الرجل هو اللي يبدأ. فالرجل بعاين للمرأة برا جريئة في عواطفها، جريئة في تعبيرها عن مشاعرها، جريئة في شخصيتها، بتوريك مشاعرها بتصهيرها لك صراحة، صح كده؟
0: ده الكائن الوهمي أو التجاري يعني
1: أنت بتشوف برا الصورة دي بيجي أنت بتشوفها برا. يا كل لما أنت تجد عين للمرأة السودانية بتعين لا دي حيطة، دي ما بتقول، دي ما بتتحرك، دي ما هي مش ما بتقول، هي إنسانة زي البرة. بس التربية اللي تعلمتها إنه عيب تقولي المرأة وكلمة العيب اللي

0: لا طيب انا هذا البني ادم اللي معاي زمان ابوي شايف امي بس بس هو شايفني وشايف العالم كله شايف اللبنانيات والسوريات والتركيات والامريكاني شايف العالم كله ودايره يلا في نفس الوقت الرجل انا شوف ضمنه ده سؤالي الرجل بقى منازع بقى ما صريح مع المرأة السودانية عشان ده آخر سؤال وأنا تعلم أحدك سؤال الرجل ما صريح مع المرأة السودانية بقول لها أنا عايز 1 2 3 4 في الخصوصيات بقى أسهل له الخيانة من الصراحة يبقى المشكلة جاية من وين
1: أستي قلتي حاجتين متداخلين في بعض يعني لازم نفرقهم
0: فرقهم
1: أول حاجة فكرة إنه المرأة السودانية هي يعني بتخجل وما بتحب ما بتقدر تعبر وما الكلام ده إحنا قلنا قبلك دي يعني لما نعرف المشكلة ونشخصها ده مفترض يقوم نقولنا لمرحلة بتاعت إنه إحنا كيف نقدر نحل المشكلة دي ولما نقوم نقول دارين نحل المشكلة ده ما بمعنى إنه نقوم نجيب بعض النظريات هسانة لو قلت بتقولي ده كلام نظري كويس لكن إحنا أساسا بنتعلم من النظري يعني النظري ده المفترض يعني يتعامل بقى إنه أنا أنقل المرأة دي من الحتة بتاعت الجمود والخجل وعدم التعبير أنا محتاج إنه أعلمها كيف إنه هي أول حاجة يعني مش تعبر عن حبها وإعجابها لكن إذا هي بتعاني من أي مشكلة خليها يعني أنا أعلمها هي تقول الكلام ده حتى ونعمل تمرين حتى ولو كنا بنكتب يعني أحيانا ممكن الزول ما يقدر يتكلم لكن ممكن يكتب إذا ما بيقدر يكتب ممكن يسجل يعني يسجل هسا إحنا عندنا بنستخدم الوسائل بتاع اللي هو الموبايل وكده ممكن الكلام ده يتسجل وبعدين يسمع فدي حاجة نحن بنقولها ما بتتحل بين يوم وليلة لكن دي حاجة الناس لما تقوم تعترف إنه أنا لطالما متزوج وزي ما قلنا قبل قلنا الزواج عهد والتزام الالتزام ده هو أن إحنا يعني بنعبر عن كل ما بنعاني منه هنا وأسهل لنا إنه أنا إحنا نقول الحاجات الجوانا الحاجات التحديات اللي بنعيشها والآلام والحاجات دي كلها المكان السالم الكويس الحنين الحضن الكويس اللي ممكن يحافظ على الحاجات الجوانة دي ده هو الدائرة بتاعت الزواج البيت هنا لكن الزول البر داك حتى ولو كان صريح حتى ولو كان هو متواجد أو بيقدم نفسه في أي زمن هو ما بيقدر يعني ما عنده الاستعداد خلينا نقول إذا أنا بينت له الجانب الآخر أنا مبينه في البيت اللي هو اللي قلنا قبلك العتيق أو الزمان ده هو ما عنده الاستعداد هو بيشوفني أنا يعني بيشوف اللي هو الزول النظيف الأنيق المهندم اللي هو حتى لما الزول يطلع برا من البيت بيكون عنده مصطلحات وكلام بيقوله بس لما نيجي جوا المصطلحات دي بتختفي بيكون في حياة تانية براو شكله والكلام ده وكله فالزول ده بيشوف الجانب ده خلينا نعرف إنه إذا أنا ما قادر أطلع الحقيقة دي مع الزول ده اللي هو ما بعرف أنا شايفه وهو بيتكلم وبيحاول إنه يوصل فكرة جميلة ما بعرف لما نيجي نخش في الصندوق بتاع البيت ده في أمور كثيرة هنا مفترض أيوة تظهر على حقيقتها هنا فلازم نعرف إنه هنا أن إحنا محتاجين إنه نطلع الجروح والآلام هنا بنتبني من جوا هنا يعني الكسر المكسور العتيق الما كويس ده كله هنا بيتبني دي مرحلة تانية في الحياة دايرة لا وقت ودايرة لا الاستعداد انه انا التزم اللي هو الحرية دي بحريتي انا يعني انا اقرر انه اقول الحقيقة دي وما اكون خايف انه انا اقولها أو بس يعني من حيث المبدأ بعدينك التدريج بتاعنا اقوله كويس والحكاية دي احنا بنقولها في كلمات هي ما سهلة هي صعبة يعني صعبة ومرة وتقيلة وممكن كان دارين نجي نبدأ ممكن نقول ده شنو الكلام الصعب ده أقدر أكمله وكذا ليه لأنه الأنا والذات هي بتكون من الداخل شغالة بتشوف إنه هو هي ما دار تكون يعني تكشف ضعفها للآخر وأنا أكشف لمنو ما هو ما إحنا خلاص بقينا في مكان واحد
0: ما بقينا في حتة واحدة
1: بيت واحد أيوة. بالضبط كذا يعني ده الحتة اللي أنا أطلع الكلام ده حتى بالزبط. ولو كان سخون ومؤلم فهنا بنتبني هنا بتبني الشخصية هنا بتبني الحب هنا بتبني العلاقة هنا بتبني كيف أنا أقدر أواجه الآخر هنا بتبني النموذج اللي مفترض ربنا أوجدنا إنه إحنا نعيشه يعني من الألم ده من الكسر ده اللي هو ممكن أن إحنا نقدر نمشي له قدام إذا نحن وقفنا في حتة بتاعت إنه نظري وما بتصلح ونمشي نشوف حل تاني ما هو الحل التاني ده بيكون عنده فترة محدودة
0: أيوه.
1: اللي هو الجمال الرائع
0: البراق
1: ده
0: بس.
1: البراق ده اللي هو نحن نيجي نتلاقى والجمال الرائع والشكل واللبس وما بعرف ده بينتهي هناك لكن متى ما جينا دخلنا في دائرة تانية برانا برضو حيعيد يكرر كل

0: المشكله الاولى
1: كلام في الصميم.
0: فلازم ان احنا يعني نجيب شويه نفكر نشوف الابعاد بتاع المشكله هي من نواحي كثيره ممكن تكون كيف احسن احنا نبني في الحر دي في المؤلم ده ولا نمشي لبرا. والمساله دايما بنقول ما في حلاوه بيطلع من غير نار. الحياه كلها كده يعني ما في حاجه بنعمله وبنستلمه ببساطه.
1: ايوه
0: ما في شغل سهل يعني. الناس بيقول الناس اللي قاعدين في مكاتب مرتاحين من الناس اللي هم قاعدين في الحرايه هناك وزي بعضه. هنا في تعب هناك في تعب. فما في سهوله. بس كيف الواحد يضع قرار انه هو فعلا عايز يعني يحسن او عايز يخلي خلينا نقول بدقه انه الزواج ده ياخذ مساره الصح.
1: يبقى يعني النتيجه اللي اطلع بيها انه الرجل محتاج يكون صريح ويعبر وده ما بيقلل منه, والمرأة محتاجة إنه تكسر حاجز الصمت وتأخذ خطوة لقدام عشان البيت يتبني. ده بقى بدخلنا يا أستاذ ياسم في نقطة إنه ما كل حاجة نحن تربينا بيها صح, ما كل حاجة نحن مشيناها صح. ده بيدخلني في رسالة هنا أنا حابة أقراها لك عشان فيها كلمة كده يعني جميلة جدا. عارف من صديقنا صلاح عوض. صلاح قال طيب الغربة أول شيء لو أنت ما متزوج بتوريك كيف تختار الزوجة الصح أو إنسانة حقيقية عشان أي اختيار غير كده تتحمل مزولته أنت. كويس. قال الطيب بالنسبة للرجل السوداني جزء مننا لسه عايز يعيش زي ما أبوه كان عايش. الزمن ده كان الزوج بيتعامل في البيت زي الملك وكانت الحريات للمرأة مكتومة جدا والاحترام كان بيوصل مرحلة الخوف ودي حاجة مؤسفة جدا.
0: بس أنا دي الحكاية الحريات مكتومة دي يعني لما نقول حريات مكتومة ده بمعنى أنه يعني زي هي مستعبدة. خلينا نقول إن هي ما قدرت يعني ما فهموا الأركان بتاع الزواج بصورة صحيحة. حتى بنقول حريات دي
1: لما أنت يا أستاذ قعدت فلسفة بمفهوم كسر الحديث. لكن زمان الراجل من نفتح الباب ده البيت كله بيرجف وحس إنه كده صح.
0: أنا بتكلم في حرية المكتومة.
1: الحرية المكتومة إنه المرأة ما بتقدر تعبر عن نفسها, ما بتقدر تقول حاجة, ما بتقدر تقول لا, ما بتقدر تقول أنا طالعة مشوار, ما بتقدر تقول أنا تعبانة, ما بتقدر تقول أنا عايزة, ما بتقدر تقول لك حدد لي مصروفي بدون ما تسألني منه. ممكن تكون لحد هسه دي موجودة ادتني قرش لازم تعرف أنا صرفة وين. ما عنده خصوصية. ما عنده دي الحريات المطلوبة. المرأة ما حريتها هي دايرة إنه تطلع الليلة تسهر وين ولا تسافر وين ولا تمشي تلبس شنو. لا على فكرة المرأة السودانية كل حريتها كل الزوبة على الطلعة فيها دي إنه عايزة تقول لك أنا موجودة, أنا فيه, أنا أقدر أشتغل وأنا أقدر أجيف وأنا أقدر أجيب.
0: لكن إنه يعني هي موجودة وتشتغل وتجيف وتقوم تحول الرجل إنه هو يمشي للوهم والخيال والرمادية.
1: ما هو ده الغلط. ما هي عبرت عن ده غلط. هو استقبل ده غلط. هو فهم معنى حرية شنو غلط وهي فهمتها غلط.
0: أيوة.
1: نرجع لأستاذ صلاح شوفه قال لك شنو.
0: فضلني.
1: قال لك الرجل محتاج احترام وتقدير من المرأة, محتاج الصراحة والأمانة, محتاج احتواء من كل المخاوف, محتاج سند. طيب ده محتاج له الرجل. أدي المرأة مساحة إنها تبقى كده. ما هي ما حتبقى كده وهي ظهرها مكسور. هي ما أنا مستحيل أكون حاسة بالظلم وأدي كمان من وين وأنا يا أستاذ ياسر حاسة بالظلم.
0: هو في حاجة مهمة هنا في
1: قال شنو؟ قال نفس الشيء لازم الرجل يوفر كل شيء للمرأة وأوله من الاحترام والتقدير. وحل الموضوع. قال بالنسبة من خلالكم حابة أشكر خطيبتي جدا الأستاذة ويني عبد الرحمن. قال مصممة بتاع التياب سودانية, إنسانة مكافحة جدا, بتمنى إنها توصل للعالمية في شغلها لأنها مكافحة. يعني في الأخر عايز أقول لنا إنه خطيبته وبحبها جدا بيساعدها بتصمم تياب سودانية, بتمنى إنه هي تصل للعالمية. يعني ما بقهرها, ما خايف من نجاحها.
0: ده الحاجة اللي جبالك بنقوله إنه الرجل يحتفل ويفتخر بنجاحات زوجته. دي حاجة مهمة. بس في حاجة في موضوع بتاع يعني عشان الـ الـ الـ الـ الـ الرجل هو لما يقول منتظر من المرأة حاجة وما في يعني ما يلقى, أو خلينا نقول ما بيلقى حضور, ما بيلقى أمل. كل ما يكون في مبدأ قاله المسيح إنه أو الكتاب المقدس إنه الرجل مفترض يحب المرأة كويس وفي حبه للمرأة يسعى أنه يحافظ عليها. يعني حبه ده يكون فيه عطاء بلا مقابل وعطاء بلا نهاية وعطاء يحاول يحافظ. الكتاب دقيق جدا أنه يحافظ على المرأة بحيث أنها ما تتشوه ما تتشوه في الداخل وما تتشوه في الخارج. فلما يكون في الغنى بتاع الحب ده اللي هو يعني اهتم بالمرأة حب بلا مقابل, يعني الحب ده ما بينتظر انه في حاجة كويس يتعمل عشان يقوم يحب, لا هو يستمر. حتى لما يكون في حاجة ما كويس مفترض الحب منها يزداد, لانه الحاجة الما كويسة اللي حصلت من الرجل نتيجة لتشوه اساسا موجود في داخله. فهو يسعى انه يشتغل على انه يزيل التشوه ده, اللي هو يعني عاطفة أكتر حب أكتر. طبعا أحيانا الرجل بيعتبر أنه إذا المرأة هي ساكتة أو وضعها كويس هي ما بتحتاج, بالعكس هي بتكون أكتر احتياجا في الحالة دي. فإنك أنت تسعى, نعيد الكلام تاني, إنك تحب من غير مقابل و و و و وبلا حدود, وما حب بس يعني مجرد كلام, لكن إنك أنت تسعى إنك ما تعمل مرارات أو تشفي المرارات والجروح اللي هي في داخل المرأة. ده الحب اللي الكتاب اللي هو يعني يعني بوصله في الزواج هنا. فالحب ده هو اللي بيشفي وبيحرر المرأة ذاته من القيود. إذا كان الأنا العتيق أو المبعرف اللي هو الإنسان الغريب اللي بيجي بيظهر ذاك
1: الكائن الثالث
0: بيعالجه تماماً, يعني هو ما بس بيحرره بس لكن بيعالج الحاجات دي ذاتها, بتصحيها, بتخليها انه هي تقدر تفهم وتصلح الحاجات دي. مثلا اذا كان الحاجات دي نتيجه لقسوه كويس, القسوه دي هي ممكن تديها مفاهيم جديده في لما الحب هنا يشفي الالام والمراره دي. فالمراه لما ما تلقى اهتمام وما تلقى حب وما تلقى انه هي مثلا يقدروا مشاعرها او يعني ما يجرحوها, لما ما تلقى الحاجه دي بالتاكيد بيوم بيزيد عمليه الاقتراب بتخليها ان هي تمشي لورا. لكن لما تلقى اهتمام الحياه دي بتتعالج, فبالتالي الرجل هنا بيقدر يلقى الاهتمام والاحترام بيجي هنا طوالي, الاهتمام هنا بيجي طوالي, انه هي تكون صديقه هنا بيحصل طوالي. يعني كل الحاجات اللي هي ممكن تكون واقفه نتيجة للرجل, حب الرجل اللي هو بلا مقابل وبلا حدود طوال الحياة دي ممكن تطلع براها. بس احنا بنقول الحتة دي الرجل ممكن هو يمشي واحد, ولما يحصل اي حاجة ما كويسة بيقوم بجيف انه هو يعطي او يحب المفهوم ده,
1: بياخد الخط الفاصل.
0: ايوة, وده ما صح هنا. يعني مفترض دي حاجة يعني الرجل ما يعني يشتغل عليه. لكن من ناحية تانية دائما أنا بقول مشكلة المرأة هي شنو؟ يعني الكلام ده بقوله, مشكلة المرأة هي إنه هي ما بتخلي الأنوثة بتاعتها تشتغل. يعني بتجيب الذكورة طوال عندها الاستعداد إنه تناطح الرجل, فبالتالي هو ما بيشوف الأنوثة دي. دي حاجة يعني مهمة جدا. إذا هي اشتغلت إنه في البيت الأنوثة تشتغل, حتى وإذا كان الرجل ده عمل يعني غلط ما بعرف, لكن دخل ما طوالي تقوم تناجر وتخد, لازم الأنوثة هنا تشتغل. هي أنثى
1: سلاح
0: تشتغل.
1: المرأة أنوثتها يا إخوانا. أيوة. أسمعوها دي, يعني خلينا أنا أقولها كده بعد المايك اللي قاعد ينزل ده.
0: أيوة.
1: أقولها كده كروشيتا, معليش أنا ممكن أكون قاطعتك بس كده الكلمة غيمة جدا اللي أنت قلتها. بجد أخدوها يا إخواتي نصيحة مني من رجل سوداني يوثق في كلمته. استخدمي أنوثتك في حل المشاكل. أنوثتك ما إذلال لشخصيتك. ده السلاح. أنا ما دار أقول سلاح
0: عشان ده الوسيلة.
1: خلينا نقول وسيلة. أنا حسب بقى وقفت عشان قبل في واحدة قالت البيوت السودانية بقت حرب. أنت وأنا وأنا وأنت كل زول عنده أفكار وكل زول داير يدرسك. أنا بعد ما دخلنا وارتبطنا بقينا في البيت دارين ندرس بعض. ما كم غايته ما بعرف خليها. بجد أنا الكلمة دي خبطتني خبطة جامدة, لأنه في أصوات بتقول إصهار الأنوثة المرأة, احتواء ضعفها, تحمل لك, أنت غضبان, أنت زعلان, أنت شخصيتك وين؟ أنت لازم يكون صوتك عالي, أنت لازم تكوني شخصية, أنت زيه, أنت ليه ترضي؟ أنت ليه ترضي على صوته جاي من برا, صوته شاق الحلة؟
0: يقوموا حولوها من كائن أنوثي إلى كائن ذكوري رجولي.
1: بالضبط.
0: ومحاربة.
1: دي من كلام أستاذ جاكسون روشيتا كده طلع علينا. لا, على فكرة دي مشكلة كبيرة جدا إنه المرأة فاهمة إنه سهر أنوثتها وعواطفها بتقلل بشخصيتها.
0: بالعكس ده مع إنه ده بيهدم جمود كتير خالص يعني الصوت العالي والرهبة والخوف الممكن يعني بيطلع الرجل ده كله بيزوب بيكون كائن كده يعني لطيف ممكن
1: الزوب. شفت يعني الكلام الخشم سيده هو كده سكتت
0: كويس بيطلع الشخص كائن تاني يعني اللي هو الجميل ده الكيوت يعني اللي بتشوفه وقت الخطوب والحب ده بيقوم بيسهر طوالي. دي حاجة مهمة. بعدين في حتة انت قلتها بطريقة تانية انه تسمع برا كويس بيقول لا يعني انت مفترض والراجل ده وما الكلام ده وكله. فهي بتحاول انه تلبي بما تعتبره أنوثي بحسب اللي هي بتسمعه عايز انه تكونه. وحاجة تانية كمان هي دار تبقى زي ديلاك يعني في واحدة بتقول في نسوان بيمشوا رجالهم على الدقيق ولا بيقولوا انه على
1: شنو ما يلخبطوه ولا حاجة زي
0: كلام زي كده. فدهنا الحاجات دي كلها انا داير ابقى زي الست ديك يعني انا لازم فالمقارنة دي بالذات انه انا ابقى زي داك بتقومي تهدمي يعني العلاقة بتهدم الزواج الجميل ده
1: بتبني بين لما الرجل انا غايته دي وجهه نظري ومقتنعه بها ولو شوفها صح او غلط والناس تشوفها معي انه الرجل هو الاحتواء المراه التفاصيل المراه بتدي بعد ما تشبع يعني بعد ما تحس انه مشاعرها مكتفيه او تحس بالامان لما تحس بالامان بتطلع جواها دي الحاجه اللي فيها.
0: فعشان كده لازم الرجل يعني يغدق ويطلع كثير يعني بالزبط. وما يهتم ما يتعامل بردود افعال الرجال المفترض هم اساسا يعني مفترض زي ما بيقولوا قدر كلمتهم يعني يعيشوا ذكوريتهم إنه هم يدوا الحب بمفهوم ذكوري أكتر. أنا قصدي إنه التزام يعني يعني يعني ما لأنه هي ما عملت بعدين أنا بوقف ألتزم وأصير أمشي في الحتة دي. ممكن أنا بس أعبر عن إنه أنا منزعج من الموقف الفلاني لكن ده ما يوقفني إنه أنا أهتم وأطلع الكلام. فبالتالي الأمور حتكون بالتأكيد هي ما سهلة لكن هي ما مستحيلة.
1: أيوة عارف يا أستاذ حسن يمكن نحن اختصرنا الكلام في إنه المشكلة جاية من عدم الصراحة. استسهلنا إنه نشوف بديل بغض النظر بديل ده صح وغلط بدل ما نصلح حياتنا.
0: بالضبط.
1: فده دخلنا في في في في كارثة. أنا لما أجي أخذ الليلة مقارنة أو الليلة أجي أطالب بإنه الرجل السوداني يكون زي الفلان ويكون زي الفلان هشوف البيئة اللي هو فيها. هشوف التربية اللي هو فيها، هشوف النبع بتاعه جاء من وين. فالرجل نفس الحكاية، انت ما تغارني بواحد اثنين ثلاثة أربعة وداير الحياة دي. فده برجعنا من البداية، هل نحن يا أستاذ ياكسون محتاجين نفهم أولادنا أو شبابنا معنى الزواج هو شنو؟
0: طبعا.
1: ولا الموضوع ارتباط عاطفي وشكلي بس؟
0: بس الحتة أهم بنعيد أنا ألخص الفكرة بتاعتي أنه يعني الزواج ما مكان يعني يدفنوا فوق ويقتلوا فوق الحب. في ناس بيقولوا أنه الزواج ما حب بس لكن الزواج هو المكان اللي بينمى فوق الحب المكان اللي هو نحن بنحافظ فوقه على الحب المكان اللي هو إذا نحن يعني بقينا جافين أو خلينا نقول أنه يعني فن الحضور العاطفي بقى ما في يعني نشتغل نعيده تاني بجديد. إذا كان مثلا يعني عند المرأة مثلا الحاجات اللي هي الأنوثة بقت الاهتمام الكثير شغال خلى الأنوثة ده مفترض ده المكان احنا بنعيد فوقه يعني نجدد فوقه نشتغل على الأنوثة بحيث انه نحافظ على علاقة تكون كويسة. فالالتزام بخلينا احنا نقوم نراجع أركان والقواعد الصحيحة اللي بتخلي الزواج ده يمشي نعيد اكتشافه بجديد نعيد نبنيه أو هو أساسا مش نعيد نبنيه هي موجودة بس تغبرت وفي غبار كثير وساخة بس محتاجين انه احنا ننظفه.
1: في نقطة تانية انا يعني هي صغيرة كده احب اقولها نحن كأسر سودانية أسر وازعة وحاليا المرأة بقت عايزة بيتها وعيالها وعدم الناس ما تتدخل والرجل السوداني عايز يجيب عمه وخاله وامه وده فبقت المرأة حاسة إنه لا ده الأعباء علي في الحياة. فهل نحن حقيقة محتاجين إنه نعلم أولادنا الخصوصية؟ بيتك ما معناه مفتوح لكل إنسان. نفصلة كيف نعملها كيف. على فكرة النقطة
0: احنا
1: دي
0: احنا طبعا دي حالة يعني احنا عندنا حالة استثنائية في الحتة دي. إذا كان الوضع كويس ونحن قاعدين مستقرين وكده ممكن الزول إذا عنده دخل كويس يعني يخليه منه يعني يكونوا قاعدين كويس ووفر لهم حاجاتهم. لكن إذا لازم الناس تيجي تكون قاعدة في مكان واحد يعني الأهل كلهم يكونوا قاعدين, ده بمعنى أنه أنا أحاول كيف أقدر يعني أضع خصوصية وأوصل لأهالي الحتة دي أنه يعني علاقتنا إحنا اتنين دي حاجة خاصة بينا نحن هم ما يخشوا. طبعا دي حاجة ما يعني ما سهله زي ما بيقول انا قبل شويه, لكن احنا محتاجين نتعلم انه المشاكل اللي بيناتنا يعني الباب ده يكون منفتح بس للاثنين ما في ما في طرف
1: خصوصيه.
0: ايوه يعني الطرف الثالث اللي قبلك احنا قاعدين نقول الشخصيه الرماديه ممكن برضو طرف ثالث يكون الاهل اللي هو احنا بنحكي لهم كل الحاجات بعدين بيقوموا بيجوا داخلين بطريقه ثانيه. فالحاجات مفترض تكون خصوصيه حتى بوجود الاهل هم موجودين, واذا في تدخلات غير يعني تمام بيخلي الأمور ما بيكون كويس بطريقة فنية كده براي أنا مع أهلي هناك أقوم أوضح لهم إنه بس يعني ما يعني قولوا لي أنا الكلام ما تقول
1: قولوا لي أنا
0: أنا بوصله
1: أنا بوصله أنت حد دخلنا في حلقة جديدة
0: لا ما أوصله طبعا يعني عشان
1: أنا أوصله دي أنا حد دخلنا في حلقة جديدة يا أستاذ ياسم بحكاية إنه أنا أوصله فعلا الموضوع ما حينتهي والموضوع ما ممكن يتعالج في ساعة أو نص ساعة. لكن حقيقي أنا مبسوطة يا سم بالكلام اللي أنت كنت أنا جاية الليلة وكنت مجهزة كلام كتير أدين فيه أدينك فيه وأدين فيه كرجل سوداني مش أنت شخصيا يعني.
0: أيوة.
1: لأنه حسيت أنه الرجل هو البادي سبب المشكلة من البداية, فلقيت أنه في الآخر المشكلة اختصرت لنا في ثلاثة نقاط من البداية. محتاجين نفهم معنى الزواج شنو, أو الارتباط هو شنو, أو الحب شنو. الحب ما هي العاطفة ودقة القلب والوردة والكلام الكتير ده. نفهم معنى الزواج هو شنو وأبعاده شنو, وإنه زواج ما بينتهي بإنه اتنين يتلاقوا جابوا عيال. الزواج ده لسه رحلة ممتدة, المفروض يكون هو ثابت, وعلى قدر ما يتغير في كل منطقة هو الثابت والحاجات تتغير حوالينه. ندخل السمح
0: ومفهوم الحريه الصحيح,
1: ومفهوم الحريه
0: يعني الحريه ما انه انا اتنازل واتخلى من الالتزام. الحريه الصح وين انا اعيد اكتشاف الالتزامات واقوم اعملها.
1: والنقطه الجرعه اللي انت حقيقي يا استاذ ياكسون كنت او انا بشكرك عليها مره ومرتين وثلاثه, وانت صح حتى بقى مفهوم انا ممكن اقول لك مفهوم بتاع جيل شبابي طالع عسي انه انوستيك ما ضعف. استخدمي انوستيك مع الرجل في حياتك الزوجية. أستاذ جاسم قال شنو دم الباقي حتطلع شنو, خلونا نسمعها منك.
0: يعني أنا قصدي إنه حتطلع الكيوت اللطيف
1: الإنسان اللي أنت عايزاه
0: الإنسان اللي أنت عايزاه اللي عجبتي بيه ده كان يعمل أيوة. علاقة ده حيكون قاعد موجود بشكل دائم بس لما يكون الأنوثة أيوة. موجودة بشكل دائم.
1: شفت الكلمة دي يعني كلمة إنه لما نيجي داخل البيت حكاية إنه تجيب له شبشب وتجيب له كوباية مية بدل ما ترسل الأولاد دي ما بتقلل منك, دي بتخليه يفرح من جوا, يطلع الكلمة الحلوة, يطلع الاهتمام الحلو. وانت يا الرجل برضو المرأة السودانية عايزة منك الكلمة قول لها كلام حلو. الرجل السوداني رجل بتصرف جدا
0: الحضن العاطفي بالزبط. المريح الدائم يعني
1: بالضبط, لأنه الدنيا كلها حاليا بقت قايمة على الكلام. تسمع كلام كلام كلام كلام كلام. الرجل السوداني بيتصرف لكن ما بيتكلم, فانت يتكلم وشوفي حتطلع أجمل حاجة فيها. وشكرا لك يا أستاذ ياكسون على الوقت, وشكرا لك على الحلقة. كانت حلقة حلوة وجميلة ولسه فيها تبعيات, لسه الموضوع ما خلص. حنجي المرة الجاية نتكلم عن الأولاد لما يتعرضوا لأسرة متفككة واختلاف وجهة النظر بين الرجل والمرأة في أسرة, ويجوا وخطوا في التربية. دار الرب تربية حديثة, ودار الرب تربية سودانية بحتة في بلد في أولاد انت شلتهم عبر طبيعنا المحيط. دي تتحل كيف؟ لأنه لو كانت حاليا المشكلة بين الزوج وزي ممكن نحن نقدر نهدي النفوس, لكن أولادنا زي الشجرة البذرة نحن زرعناها وبدأت تطلع سمر. فنشوف نحن هنحل الموضوع ده كيف في الحلقات الجاية. وشكرا لكم. شكرا لك يا أستاذ ياكسون.
0: شكرا كثير. إحنا كلنا غرباء بندور على وطن, والغربة دي ما بتكون جميلة في الزواج إلا لما إحنا نلتزم ونعود لحضن الزواج بنكون ما غرباء.
1: شكرا لكم.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادية لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه سمير، أصلا تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادية العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجد للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة. كنا أربعة والليلة بقينا عشرة.
6: يعني لو استمرينا على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا أعداد أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلان يا فادية، اتفضلي.
5: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا أنت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعالي عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
5: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
7: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك.
5: من الأسبوع الفات وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
7: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
5: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
7: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة، طبعا أنت عارفة مجي زوجي.
5: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
8: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
9: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
10: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
5: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، اتعرفت عليه لما جانا في لبنان البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجدي عنكم.
2: أهلا بيك في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
5: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
7: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
5: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي.
7: انا عايزة اقول ليكي ان وجود فترة ناكل فيها حاجات حلوة او نشرب شاي او حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
5: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لاسم الرب إلهنا اللي حيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجد حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت وميدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فادية.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه. لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر. لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود. بارك الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سمع صوت كلامه.
1: بارك الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. بارك الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاسي إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانة الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانة الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانة الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان لها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه جاي من حياتي مضمون في إيدين الله وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقيف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بروس وطلبوا منه الرحمة والشفاء. في يسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا ويتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من 10 اطهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 انه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زراعته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب بيقول لي إن أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، مش بس ذنوبه وخطاياه والعملة، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعمل إبليس على خطاياه، وكل إحباط بتسببه الذنوب. عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
9: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
0: تفضل يا مجدي.
9: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
0: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أن الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
1: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
0: اتفضل يا مدام فادية.
1: الآية بتقول الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجدا للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على الجواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك، لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
0: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه أن الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس رسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شخت ولم أرى صديقا، تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، نحن فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدين لك بالفضل ده، لأن كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنها.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل، ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر، لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بيها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطيئة وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنان وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا، أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة، عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه. كمان
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعالى فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبع، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو السمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفدائي واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب. فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده، فهو أيضا سيشرب من قمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر ملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابه إلى أبد الآبدين. لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
4: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
0: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
5: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
0: فيقول الروح:
6: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
0: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
7: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضجا.
0: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض، فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
8: ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضج.
0: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض، وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي 1.5 متر وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين. وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: صباح الخير لكل زول بيسمعنا يا جماعة، يعني بصبح عليكم بأجمل الكلمات وأقول لكم إن شاء الله يعني صباحكم جميل وصباحكم رايق وصباحكم ملان بالأخبار الجميلة وبالمواضيع اللي تفتح النفس كده لليوم يعني. وحقيقي أنا الليلة يعني جاية بطاقة جميلة جدا جدا جدا، ومتأكدة إنه طاقتي دي يعني حتبقى أحلى، والواحد حيفرح أكتر عشان أنتوا حتخشوا بعد شوية وحتكتبوا لنا وحتعلقوا وحتطمنونا عليكم وكذا. طبعا حتقولوا لي يا ترنيم الليلة ملاحظين أنه في حاجة جديدة، حقول لكم أيوة في حاجة جديدة يا جماعة، عشان إحنا دائما بنحب نفاجئكم ونبدع عليكم في اللايف. الليلة يا جماعة معي ضيف مميز جدا جدا جدا، يعني أنا ما حأتكلم عنه كثير، هخليه هو اللي يصبح عليكم ويعرفكم بنفسه. أخوي ساردس،
2: صباح الخير يا ترنيم، صباح الخير المشاهدين الجميلين والناس الحلوين. أنا مبسوط خالص أكون معكم الليلة. أنا ساردس موسى. بس شنو
1: يعني طبعا يا جماعة أول حاجة ساردس، طبعا يعني عايز أقول لك أنه انت مرحب في اللايف ده، لكن حتى عايز اقولها لك انه يعني طبعا عرفك بالناس اللي بيسمعونا واللي بيحضرونا، الناس دي حلوين شديد وحيكونوا هسه حاليا متشوقين يعرفوك ويتعرفوا عليك ويعرفوك انت منو بتعمل شنو كده. طبعا انت قلت اسمك ساردس موسى، كل الشرف يا ساردس موسى. لكن يعني ورينا انت بتحب شنو مثلا، قلت هذا حياتي انت بتحب حاجات عامة يعني راندوم لي كده عشوائية.
2: أنا بحب الرسم، بحب الأفلام، بحب أقضي وقت أحضر موفيز، دي حاجة بتحصل. أوكي. بحب الأصحاب واللمة والونسة، دي الناس اللي بيعرفوني أنا زول اجتماعي يعني. قالوا كده
1: كنت ليلة تبعنا اجتماعي.
2: أنا بحب أقضي وقت مع الأصحاب ونتونس ونتفاكر. أوكي. زي ما حنعمل حسات
1: نحن ده حنتونس ونسة تقيل إن شاء الله في مواضيع كده جميلة. لكن في الأول كمان أحب يعني برضو نصبح على كل زول بيسمعنا ونشارككم بأخبارنا وآخر حاجة حاصلة معانا شنو، عشان انتوا كمان تتشجعوا وتشاركوني بآخر حاجة حاصلة معاكم شنو. أنا طبعا يا ساردس آخر حاجة حاصلة معاي هي إنه أو أسبوع الفات مرة كيف، مرة كويس، حاجة كده خفيفة، ما كان فيه ضغوطات شديدة، كان فيه أيام يعني فيها زول مرتاح قاعد في البيت.
2: بختي
1: أي صح. يعني بحاول بقدر الإمكان أخذ لي وقت كده أكون فيه ريلاكست، يعني مستجمة زي ما بيقولوا. يعني ما أكون طاحنة نفسي شديد على قدر ما بقدر، لأن أنا متأكدة إنه حتجي أوقات ما حقدر أعمل حاجة دي. فأي ساعة كده بتجي في اليوم، ساعة ونص كده ساعتين، بحاول أخذ فيها الفقرة اللي هي بتكون
2: الناس تأخذ راحة.
1: الناس تأخذ راحتها. طبعا يعني أكيد في شغل، في دراسة، في حياة كثيرة شديد حاصلة بالجنب كده، لكن يعني كله في السليم.
2: حلو. أنا
1: اطمنت. أنت اطمنت صح؟ اطمنت عليك. لكن كده أنت أسبوعك
2: كان صراحة أسبوعي كان نوعا ما عكس أسبوعي، كان شوية مضغوط الشغل وكذا حاجة في نفس الوقت. بس أنا يعني ممكن أنا زيك في حاجة إني أنا برضو بحاول كل ما ألقى وقت أخذ راحة كفاية، لأنه صراحة ياهو الناس مضغوطة مع الجري، الشغل، التفاصيل الكثيرة في الحياة، فبنحاول إنه نحن نهندل المواضيع ونهدى. دي الحاجة أنا محتاجة صراحة، إنه الواحد يهدى عشان الدنيا دي فرمانة فرم شديد.
1: على فكرة هذه حاجة بتقولها دي يعني عندها علاقة كبيرة شديد بالموضوع بتاع حقه اصلا، لكن كده احنا ما هنخش فيه طوالي طبعا، بس تذكر انك انت قلت محتاج تهندل ومحتاج تهدى. دي حاجه مهمه شديد. في ناس حلوين كده دخلوا يصبحوا علينا. عندنا اخونا يونس ياسر بيقول لنا اجمل صباح راديو سمر الغالين. شكرا كثير يا يونس، وبنتمنى انه صباحك يكون جميل وصباح رايق. وعندنا كمان عبد المجيد ادم بيقول صباح رباح، يوم سعيد علينا وعليكم. شكرا كثير يا عبد المجيد. طبعا يعني يا سردس عندنا ناس هنا بيكتبوا كلام يخجلك.
2: أنا مبسوط أسمين.
1: أي صح.
2: يونس عبد المجيد
1: نرسل. يعني الناس. في ناس كده بتعلق، وممكن تكون بس الرسالة كلها عبارة عن إنه بس بتصبح يعني، لكن بتحس إنه في إنرجي كده، في طاقة بتجد يا شباب، طاقة حلوة شديد. يعني بعض مرات الواحد بيشتاق لها، يعني بعض مرات الواحد بيكون قاعد فترة طويلة شديد بس بيفتح السوشيال ميديا بيلقى كلام صعب.
2: أيوة، وحاجة حلوة كمان يعني بتحسسك بأنه أنت مسموع أو أنت ما برك.
1: أيوة.
2: ودي حاجة حلوة أنه مثلا هسأل حالي

0: تحكونا، يعني زي ما بيعملوا أخوانكم وأخواتكم برضو، إن هم بس بيخشوا وبيعلقوا بتصبيحاتهم، بيطمنونا عنهم، بيشاركونا بأخبارهم، دي كل حاجات بتفرق معانا شديد. فأنا بشجعكم، وساردس برضو بشجعكم.
1: أكيد أكيد بشجعه.
0: يعني كلنا بنشجعكم يا شباب إنه تكتبوا وتعلقوا وتشاركونا بأخباركم. وأكيد طبعا موضوع الحلقة موضوع الناس كلها بتقدر تتكلم عنه يعني، فلحد ما نجيه ممكن تشاركونا بأخباركم. عندنا كمان لويس سامويل بيقول، بيقول يا صباح الخير، يا سلام يا ساردس، منور جدا.
1: منورك يا
0: ليس. يعني ناس ساردس ظهروا خلاص كده، خلاص كده الناس ظهرت يا ساردس. كمان عندنا أحمد، أحمد عوض بيقول صباح الخير عليكم وعلى كل السادة مشاهدين. الشباب طموحاتهم عالية شديد ولكن الظروف تقف أمامهم سدا منيعا، وأكثر شيء بيقف أمام الشباب الظروف وضغوطات الحياة.
1: حقيقة جدا.
0: يعني أحمد عوض دخل في الموضوع طوالي، قال لنا كده دقيقة الموضوع ده أنا عايز أتكلم فيه
1: ما حنستنى.
0: ما حنستنى. شكرا كتير يا أحمد، إحنا مبسوطين جدا جدا بأنك أنت شاركتنا. أنا يعني حابة شديد أنك أنت تكمل معانا اللايف للنهاية وتستمر تكتب لنا في الموضوع ده. يعني أنت ذكرت أنه في ضغوطات، ضغوطات حياتي كثيرة يا أحمد. يعني مثلا زي شنو ممكن تبتدي تفكر فيها وتكتب علينا طوال يعني.
1: وأنا كمان حابة أقول لأحمد يعني أمكن ده سبب من أسباب الله في الليل الصباح. فتعال نقعد نتفاكر مع بعض، نشوف التحديات اللي إحنا بتواجهنا كشباب والسدود المناعية دي هنتعامل معها كيف. أوقات كثير بيقولوا إنه يد ليد بترمي بعيد، والسد لو أنت براك ما هتقدر تعبره. فأنا لما أتفاكر معك وأنت تتفاكر معي أكيد بنقدر نصل لجسر إنه نحنا نعبر الحاجات دي. فأنا بشجعك إنك تكون معنا في الخلقة، وخلينا كمان نتفاكر ونسمع شنو السدود اللي بتلاقينا كشباب عشان ما نقدر نعبرها مع بعض.
0: شفت يا أحمد، هندي وصية مني ومن سارد شخصيا، فلازم تكمل معانا وتشاركنا. إيبا صالح يا أخي، منورة جدا جدا جدا يا دي زميلتنا طبعا يا شباب، زميلتنا الغالي جدا. جي صبح عليها كده يا
1: كيف سارد. أنا هصبح عليها يعني بالاسم الجميل البنادين إنه ماما إيبا. هي صراحة نورت المكتب بتاعتنا يا ماما إيبا. أنا مبسوط جدا إنه أنت تكوني معانا في اللايف الصباح. بقول لك صباح الخير، كيفك، أخبارك، وكيف الأسرة؟
0: يعني إن شاء الله تكوني طيبة يا إيفا. وكمان يعني نتمنى أنك أنت تكتبي لنا وتشاركينا طبعا. يعني أنت يعني شابة طبعا وعندك أكيد اختبارات كثيرة شديد في الموضوع بتاع حلقة ده، فكمان شاركينا به. في سرابل أوكي بيقول صباح الخير مشتاقين. شكرا كثير يا سرابل، وحقيقي منورنا جدا جدا جدا. ما اعرف اذا بنطق الاسم صح ولا غلط، معليش لو بنطق غلط، لكن مبسوطين بك جدا، ونتمنى انك انت كمان تكمل معانا الحلقه. نور العيون يا سلام بيقول ما شاء الله برنامج سعيد.
1: انت يا سعد
0: بجد يعني سعيدين بك جدا جدا جدا، وكمان نتمنى انك انت كمان تكملي معانا الحلقه. مبارك بيقول لنا صباح النور يا ثنائي. صباح النور عليك يا مبارك. طبعا احنا ثنائي جديد يا جماعه، يعني احنا اول مره، وسردس دي اول مره يطلع معانا، صحيح يعني لنا الشرف صراحه.
1: انا تشرفت
0: يعني لنا الشرف يعني
1: بعد المعاناه.
0: بعد المعاناه يعني سردس كان عامل فيها شويه تقيل شويه كده،
1: ده حقيقه يعني. لا أتكلم على الوزن حاليا.
0: لا لا تمام، لكن صدقني يعني شنو أنا مبسوطة أنك أنت يعني شنو ما حرجتني شديد كده.
1: لا صراحة أنا كمان مبسوط. الغريبة أنا كمان مبسوط.
0: غريبة سبحان الله. يعني سبحان الله، يعني يا جماعة ساردس ده يعني تتونسوا معاه وكده، تحسوا إنه الزول ده ما بس يطلع مرة في الأسبوع، يطلع الأسبوع كله يكون عنده برنامج قائم بذاته.
1: ما لأنه ما شاء الله دي بس ماشي.
0: لكن يعني ما شاء الله يا ساردس، خلينا نقول في الكلام حلو يا ساردس، يعني خلينا نقول في الكلام.
1: ما هقدر أكمل،
0: ما هقدر تكمل. لا لا يعني صراحة ساردس من الشباب المميزين شديد، وأنا عشان كده بشجعكم يا شباب إنه ما بس أنتوا براكم تحضروا لايف، كمان تعملوا منشن لأصحابكم الشباب وشابات المميزين شديد، اكتبوا اساميهم هنا، اعمل لهم منشن. طبعا وريناكم الاسبوع الفات ممكن تعملوه كيف، لكن ممكن نعيده تاني عشان الناس تكون يعني معانا شديد. يعني في حته التعليقات بتكتب، بتعمل الات اللي هي بتلقاها في الكيبورد دي، بتدوسها وبتكتب اسم الزول، اسمه في الاكاونت بتاع الفيسبوك، فتلقائي حيجيه اشعار انه انت شنو عامل له منشن، عشان كده يقوم يخش ويحضرنا. دي طريقة. الطريقة التانية بتدوسوا على السهم اللي هو شير ده، بتدوسوا عليه عشان تشيروا اللايف كله، يلا لكل الناس معاكم في الصفحة كلهم بيقدروا يحضروا ويتابعوا ويعلقوا كده. فده كله ليه يا شباب؟ عشان احنا زي ما قال ساردس قبل

0: نتفاكر مع بعض ونطلع بحلول ونطلع بنقاط عملية نقدر نعيش بها في حياتنا. عندنا كمان أخونا تكوين بيقول لنا صباح النعمة والبركة عليكم وكل السادة المشاهدين. شكرا كثير يا تكوين يعني لرسالتك الجميلة لنا ولكل المشاهدين، مبسوطين بك جدا ونتمنى أنك أنت كمان تكمل معانا لحد نهاية اللايف. أبو أمل بيقول السلام عليكم ورحمة الله من المملكة العربية السعودية، صباحكم نور وسعادة وأيامكم الطيبة. يعني معنا
1: واصلين
0: معنا ناس من السعودية ولسه حنشوف إن شاء الله.
1: يا مرحب بك أبو أمل، مرحب بك.
0: كمان عندنا معتصم بيقول لنا صباح الخير والسعادة، تعودنا على إطلالاتكم الجميلة. يا معتصم مبسوطين بك شديد، لكن كمان أنا عايز أقول لك كنت نهائي ما متعود على سارنس ده، لسه هتتعود عليه لسه إن شاء الله يعني هتتفاجأ بأنه الحوار جميل وهتتفاجأ بأنه النقاط كمان متسلسلة بطريقة لذيذة. يعني
1: نتمنى
0: أي لازم لازم. صفاء بتقول لنا صباح الحب والجمال لراجي سمر، انتوا احلى ناس.
1: يا سلام،
0: شفت كيف
1: انا جاي تاني؟
0: جاي تاني، قلت لك
1: الفيديو ثاني. الكلام الحلو ده كويس للصراحه، صراحه
0: بجد صراحه. كمان عندنا جالومه سايمون بتقول منور الاخ ساردس
1: ونورك يا انكل يعني جالومه، اخبارك؟
0: يعني عندك كمان ناس مخصوص يا ساردس الليله دي، منور جدا جدا يا جلومة. وكمان بنتمنى انك تتكمل معانا وكمان تشاركنا برأيك في موضوع الحلقة. أبو أمل بيرجع تاني بيقول منظر جميل وخاتي قلوب ومبسوط شريب، احنا مبسوطين بك أكتر يا أبو أمل. معتصم بيقول يا سلام على إطلالة جميلة، يعني شكرا يا معتصم. ده صحبت
1: معتصم
0: يعني حسيته ممكن محمسك شديد كده.
1: يلا يا معتصم وصل الموضوع محمس، يلا يلا نكمل مع بعض.
0: اي اي الزين عيسى بيقول صباح الخير ناس البرنامج الجميل، التحيه لكم. شكرا يا زين. يا شباب اللي لغيتوا بس يعني الليله طاقتكم دي طاقه جميله شديد، طاقه كفي وتوفي في حلقه الليله دي
1: وفي الموضوع بتاع الليله بالذات.
0: في موضوع
1: احنا محتاجين محتاجين الطاقه
0: بجد
1: فعلا.
0: فشكرا كثير يا شباب وزين. وعندنا لسه رسائل كثيره شديد. رامي بيقول لنا من الاشياء اللي بتسرق عمر الشباب عندنا الحرب
1: حقيقه،
0: ده موضوع حقيقي شديد.
1: خليك معانا يا رامي وخلينا نفكر ونشوف دي يعني هنكون بنتعامل مع الحاجات دي كيف.
0: صراحة موضوع الحرب ده موضوع يعني مؤثر في كل الجوانب، وبالذات في موضوع الليلة ده هو فعلا لعب دور كبير شديد في أنه يكون بيسرق عمر الشباب. شكرا كثير يا رامي. وكمان في حاجات كثيرة شديد ممكن تكون بتسرق عمرنا، فممكن مثلا تفكر فيها وتراسلنا برضو، وممكن حتى في موضوع الحرب ممكن تكتب لنا كيف ممكن نتعامل مع الحاجة دي لحد ما نرجع لنقطتك دي، لأنه نقطتك دي قوية شديد يا رامي وبنشكرك عليها جدا. حامد بيقول أوكي بيقول صباح الخير عليكم. نعم هناك حاجات كثيرة بتسرق عمرنا، السهر الزايد، المخدرات، التدخين والإهمال الصحي بيسرق العمر والطاقة مبكرا.
1: ده حقيقي جدا.
0: أيوة بيقول الشباب الحقيقي ما بعد أوكي الشباب الحقيقي ما بعدد السنين لكن بالطاقة والطموح والاستفادة من الزمن، وأحيانا أصغر خطوة منظمة كل يوم بتفرق أكتر من أحلام كبيرة بدون تنفيذ. كده نجي في نقطة حامد دي،
1: كلام
0: يعني
1: عميق.
0: أيوة كلام عميق شديد يعني جداً. ذكر حاجات فعلا حقيقي. يا حامد بنشكرك أنك أنت دخلت في الموضوع وذكرت بعض الأشياء ممكن تكون فعلا بتسرق عمرنا، زي قال لك السهر الزايد المخدرات والتدخين والإهمال عموما، إهمال الصحة بيسرقوا الطاقة.
1: ده حقيقي جدا يعني وأصعبهم، وخلينا نقول دايما يعني السرقة جاي من الحرامي أو جاي من الحاجة الما محسوسة. يعني ما في حرامي بيجي يسرق بالنحار أو ما في حرامي بيجي يسرق وانت شايفه، ففي حاجات كثيرة قد تكون واضحة ممكن هنتكلم فيها. بس أنا في حتة هو أتكلم فيها حساسة جدا وأنا شخصيا اتحاربت فيها، يعني بقيت أفكر فيها، اللي هي السحر. انت ما بتكون مدركس، انت ما بتكون عارف انه ده بيخصم منك، بس للأسف ده واحد من الحاجات اللي بتسرق حقيقي من عمرك، بتسرق من طاقتك، بتسرق من إنجازك، من يومك. يعني لما انت بتكون بتساحر دي حاجة صعبة شديدة، ان يومك هيكون انت ما قادر تأدي فيه أداء كويس،
0: صح.
1: طاقتك منتحية، الحاجة اللي الليلة مفروض تنجزها ما هتقدر تنجزها، هتخليها لبكرة، فشوية شوية الساعات بتاعتك بتتناقص، وده بيكون عبارة عن سرقة واضحة بالنسبة لده، ده تسلل صريح. يعني السهر دي حاجة صعبة جدا
0: حقيقي، يعني ذكر حاجة بجد رهيبة شديد موضوع السهر ده.
1: أيوة.
0: أنا ما ركزت في إنه ممكن يكون من ضمن النقاط، لكن هسه لما ذكرته يا حامد حقيقي من الحاجات زي ما أنت قلت ما واضحة.
1: أيوة.
0: ما واضح إنه أنا حاليا قاعدة أستنزف طاقتي بتنتهي في حاجة ما في داعي لها، لكن بكتشفها بعد سنين طويلة شديد. أيوه. وحلو ان انت كمان عندك يعني خبرة في الحتة دي
1: حقيقي. ويعني والحاجة الثانية انه احساس انك دي حاجة بقت يعني عادة عندنا كشباب في الجيل ده غالبا، يعني احنا بقينا دايما بنسهر عشان انت يومك ضاغط شغال حياتك كلها جايطة في وقتك الخاص للأسف قاعد يكون بالليل. أنا شخصيا وقتي الخاص مرات بيكون بالليل، الحاجات اللي أنا دار إنجزها الحاجات البعيدة عن الجو والضجة بيكون بالليل، فأنت بالليل بتحاول إنك تنجز، أنت ما هتكون مركز، وزي ما قلت لك الحاجة دي بتسحب منك بطريقة خرافية وإنت ما حاسي. فواحدة من النصائح، وشكرا جدا إنك أنت يعني نورت على الحتة دي، يعني السهر ما أفضل حاجة لنا كشباب. وده بيصحر بعدين، هسه حاليا انت في يعني في ذروه طاقتك انت كشاب، ففي حاجات كتير الجسم بيستحملها وما بتكون حاسبها، بس لقدام حيفرق. كلها مثلا زي التدخين، الزول لو عمره مثلا في العشرينات بيدخن كميه ما بيفرق معه لانه جسمه لسه متعافي بيقدر يتعامل مع الحاجه دي. هي مضره بس الضرر بتاعها بيصحر لما العمر يكبر، الجسم بيكون ما قادر يستحمل، فدي حاجه صعبه شديد. فالناس تاخد بالها احنا كشباب انه السهر واحد من الحاجات اللي احنا نعمل عليها كده اشاره حمراء، انه دي واحده من الحاجات اللي بتسرق عمرنا فعلا.
0: صح حقيقي، يعني في حاجات كثيرة شديدة أنت قلتها فعلا يعني محتاجين ناخد بالنا منها. والنقطة اللي أنت قلتها عجبتني شديد، أنه في حيات ما بتكون واضحة، ما واضحة. فيا شباب إحنا الليلة عايزين نوضح كل الأمور، دايرين الأمور تكون واضحة عشان نعرف
1: نوضح أمورنا
0: نوضح أمورنا عشان بعدينك لما نصل أعمار كبيرة ما نكون شنو حاسين بالندم، أو يعني حاسين إنه في حاجة تسرقت مننا وكان إحنا بإمكاننا نكون مركزين وماسكين في الدرب صح. يعني يعني عارف يا ساردس، بعد مرات حتى نوضح الأمور دي حساسة يا صعبة شديد، لأنك
1: بتلقى نفسك النور أنت ذاتك دي أصعب حاجة ورد، بتلقى نفسك إنت على الموضوع ده أنت فيه. وحاجة مهمة اتقالت برضو أنا ما حابب نعديها.
0: أيوة.
1: لأن هي حاجة مهمة جدا، قال إنه الشباب ما بالعمر.
0: أيوة.
1: لكن بقدر شنو أنت قاعد تحافظ على صحتك على طاقتك، ودي حقيقة. في ناس من الأعمار 50 و54 و56 أشد مني أنا شخصيا.
0: صح.
1: فده شاب فعلا يعني طاقته ومداه الحركي ودي كلها بتفرق، فده فعلا انا بسني على الحته دي انه الشباب ما عمر محدد اكتر مما انه قدر شنو انا قادر احافظ على الطاقه، قادر احافظ على بنيتي، قادر احافظ على اللياقه وصحتي عافيه في اطول مده انا ممكن اقدر اعمل كده. اكيد ما في مفر من الشيخوخه، ما في مفر من انه نحن يعني نصل الجسم يصل لانه بينفس بطاقته، لكن احنا بنحاول انه نكبر المخزون بتاعنا.
0: صح.
1: عشان ما نقدر يعني نكمل.
0: صح. يعني حتة انه نستثمر في صحتنا دي حتة على فكرة يعني بجد واعية جدا جدا. وقليل جدا مما بنكون بنركز فيها، بنركز في انه نجتهد نبذل جهدنا شديد شديد شديد، والاجتهاد حلو. لكن كمان حلو لما يكون يعني بفهم، يعني انك انت بتجتهد لكن عندك وقت للراحه، لانك انت مدرك انك انت محتاج لحاجه دي. هسه ممكن تكون شايف نفسك ما محتاج ليها، لكن لقدام حتكون محتاج شديد، لانه فعلا يكون جسمك من بدري اتنظم. صح. ودي كلها عباره عن تنظيم، يعني انت زي ما يعني حاسه انه انت عندك طاقه بتقدر تسهر تقعد للصباح، كمان يعني جسمك يتعود على حاجه دي، فانت حتحس انه انت ما بتتعب، لكن حيجي وقت حتلاحظ انه حادي دمرتك دمار شديد. ولو مثلا حتبقى انسان مريض وحتبقى دائما
1: بتمرض، المناعه ذاته
0: ايه؟ المناعه بتقل وتركيزك في خلال اليوم بيقل.
1: ايوه.
0: وحتى لو انت حاسي فعلا انك انت مركز، بس انت عندك يعني قدره انك تركز اكتر لو كنت بتنوم بدري، لو كنت بتنوم في الزمن المفروض تنوم فيه.
1: والسؤال الثاني، انت هتفضل مركز لبتين؟
0: بالضبط.
1: ما هو دائما انا حاجه يعني بقيت يعني احس بقى او بقيت اخاف منها، انه يعني دائما المبنى حسبه انه حاليا انت ما حاسس بده، لكن بكره وبعد بكره وبعد سنتين.
0: أيوة.
1: جسمك الليله قادر يؤدي عشان انت لسه في ذروتك، لكن انت كده بتسحب من مخزون طاقتك اللي المفروض تستهلكها بكره بتستهلك الليله. فانا الليله قادر اكمل ما عشان انا طاقتي كويسه، لكن عشان انا بسحب من طاقه بكره. طيب لما يجي بكره انا هيكون عندي طاقه، انا هيكون بنفس الباور؟ لا اكيد. الزول اللي كان بيستثمر في نفسه هيكون عنده مخزون كفايه من الطاقه، هيكون عنده مخزون كفايه من من من من الصحه، من من ده كله، لانه هو كان مدرك انه اللي قدام الحياة دي تأثر معي. لكن انا الليلة ما حاسي، انا كويس بساهر عادي جدا وبيجي بكمل يومي ومركز. اي عشان انت حاسي بتسحب من رصيدك، خلينا نسميه كده، انت بتسحب من رصيدك. صح. من العمر، من الطاقة، ده اللي قدام انت حتيجي تعرفه بتين لما تكون مريض شديد. لما مناعتك تتعب، ما حد عارف الفرق شنو بينك وبين عمك ولا جدك اللي عمره 50 سنة وما بيمرض وتاخده فول. ليه؟ لانه بيقول لك انا مثلا ما بسهل.
0: ايوه. وعلى فكرة هي دي عادة بسيطة جدا، عادة بسيطة يعني، عادة يعني ما زي لما تكون انت مثلا مدمن يعني، او مثلا بتدخل حياة لجسمك وما قادر تقطعها. يعني هي فعلا عادة عادي جدا جدا انك انت تدرب جسمك عليها ومخك عليها. انت اساسا اتغلبت على الموضوع ده صح؟
1: صراحة انا
0: كده ورينا كده سريعا يعني كده عملتها كيف، عشان في الشباب كتار شديد مدمنين سهر يعني.
1: انا يعني وستيل انا عندي اوقات بساحر. ستيل بتفلت مني، بس على الاقل انه انا بقيت مدرك انه لا خطرة. انا محتاج 1 2 3 عشان اكون بحافظ على تركيزي. بالذات يعني الشغل وفي حاجات كثيره محتاجه تركيز، فده محتاج مني انه انا اكون بنوم بدري. انا واحد من الناس لفتره يعني، احنا كلنا يعني شباب جيل بيحب التكنولوجيا ودي سهلت لنا انه نقرا ونعرف ونشوف، فكنت يعني بقرأ أو بشوف إنه يعني صحيا أنا السحر بيجي من شنو؟ من الأرق، من التعب، من كده. طيب مثلا الهرمون اللي بيساعد للنوم شنو؟ الميلاتونين ده شنو؟ الحاجات دي. فبديت أعرف إنه الجسم محتاج لشنو عشان أنا أعرف أنوم. لو أنا محتاج أنوم، السهر البيولوجية بتاعتي شكلها كيف؟ بتمشي بهذه الطريقة. الأسباب اللي بخليني إن أنا ساهر كتير، الأسعة بتاعت التلفون، الأنوار اللي في الغرفة مثلا، كنت أعرف بنوم من غير النور ما يكون فاتح، قعدي في اللابتوب كتير، ده كله بيفرق. فانت لما تعرف الحاجة دي، اول حاجة انا ده كان بيساعدني انه انا فعلا ابدأ انوم، انه انا اقفل كل حاجة، افصل التلفون، افصل في زمن معين انا بحدد كده انه انا ده اعمل كده. الموضوع في البداية مزعج جدا، انك انت بتتقلب وما في موضوع ويعني
0: الليل طويل، الليل طويل.
1: بس كل شوية شوية انت بتلقى نفسك لا قادر تنوم. يعني قادر تنوم حبة حبة، فبتلقى نفسك انت بنرجع للطبيعي بتاعنا، الساعة البيولوجية بتاعتنا الطبيعية، انه يعني هم ال 12 ساعة. انا انا انا انا انا كنت كده يعني بفكرة انه 12 12، انا المفروض 12 اليوم قفل، لا خلاص انا اكفل اليوم، ما اخش مثلا في 1 و2 و3 وانا لسه معنا. فدي فكرة انا يعني بقيت اعمل كده. اوقات كتير هسه الطبيعي انا لو ما عندي اي حاجة طارئة تخليني برا او انه انا اكون ما موجود في البيت، فبحاول انه انا على الساعة 12 احاول اني انا انوم عشان اقدر انا اقوم الصباح اقوم فايق واقدر اتحرك. والغريبة اوقات كتيرة بيحصل شنو، انا دايما كنت بقول لنفسي كده، لما يكون بكرة عندي حاجة مهمة بقوم بنوم بدري. فده معناته احنا مدركين انه نومنا بدري
0: مهم،
1: بيدينا صباح كويس، بيدينا طاقة، بيدينا. لكن شنو انا بقيت اخلي الحاجه دي للمجلسي اللي هو شنو، للامور الطارئه، منه ده الطبيعي بتاعنا.
0: أيوة.
1: ليه انا بكره لما نكون عندي مثلا ماشي اقدم لوظيفه او ماشي اعمل حاجه بنوم بدري. لكن لما ما في حاجه دي الفكره انه انا انا حاسس انه هذول ما خلاص انا انوم. فلا دائما انا لما ادي قيمه اليوم قيمته مش قيمه الحاجه اللي بتحصل في اليوم. انا بدي اليوم هو قيمته، يعني مش عشان في حاجه هتحصل فانا محتاج انوم، لا ندي اليوم قيمته زي ما هو، انه نحن انا كل مره انوم زي بكره انا عندي انترفيو
0: صح، او مسافر
1: او مسافر يعني، او اي حاجه. ايوه أو اي حاجه محتاجه تركيز. صح. ده بيخليني انه انا انوم واقوم الصباح مركز. واكيد لو نحن ما مقتنعين بفكره انه نومي بدري بيخليني الصباح مركز، ما بنفكر كده في اوقات الحاجات المهمه في حياتنا. بقول لك يا اخي انا دار انوم بدري بكره مسافر، انا دار انوم بدري بكره عندي ما اعرف شنو. فاكيد ده بيعني انه واضح انه انا لو نمت بدري ده بيساعدني بكره اني انا اكمل يومي. فاكتر حاجه ممكن اقولها في الحته دي انه تعال ندي اليوم اهميته او قيمته اكتر مما ندي الحاجه اللي بتحصل في اليوم.
0: حقيقي حبيت شديد النقطه دي، وحبيت يعني صدقني نقطه واعيه شديد يعني حقيقي اليوم.
1: سبحان الله.
0: لا لا لا ابدا. لكن صدقني جد يعني نقطه فعلا يعني مهمه، انه اليوم في حد ذاته هو مهم بغض النظر انا اليوم ده ما اعمل فيه شنو يعني. فبشوف انه فعلا احنا فعلا في اوقات كثيره شديد ما بنقدر الحياه، ما بنقدر النعمه دي، انه ده يوم جديد انا عندي فيه قدره انه انا اديه اهميته، وقدره انه انا اكون بشتغل فيه بطاقتي. الكويسة، يعني مش إنه أكون يعني أوفر أو أكون يعني ما عندي طاقة، يعني يكون في بالانس كويس. طبعا يعني كتر ألف خيرك يا حامد، بالجد فتحت لنا نقطة حلوة شديد وبنشكرك عليها. عندنا كمان جيمبر بيقول يا سارديس، بيقول يا صباح الخير يا أصدقاء، أتمنى لكم يوم مليء بالتفاؤل والسعادة مشرقا كشمس الصباح، وأن تكون بدايته رائعة تحققون فيها أحلامكم. أرسل لكم باقة من الود والورود لتسهل أيامكم فرحا.
1: يا سلام،
0: يعني شكرا يا
1: جمبر. شكرا جمبر. شكرا جدا يا جمبر، يعني نحن نستقبل الباقة كل ود وفرح
0: حقيقة، وبنرسل لك برضو يعني كل الفرح والسعادة والطاقة الجميلة يا جمبر، ونتمنى أنك أنت لحد هسه مكمل معانا وسامعنا، وكمان يعني تكتبينا كده أكثر في موضوع الحلقة. طيب وليد محمد بيقول صباح الخير لمن ينتظرنا كل صباح، لمن ينتظرنا كل صباح لبادلنا التحية والكلمة العذبة والدعوات. صباح الخير لمن نهض وتذكرنا فبادر بالتحية وبس أروع الحروف أينما لاحت لنا صور صاحبها. صباحكم سعادة وراحة وراحة بال، صباح جميل وراقي كوجودكم، صباح الورد وعطرة القلوب الطيبة الصافية التي تسمر حبا وتعطينا الأمل في الحياة، لمن يملكون جمال الروح وصفاء النية. صباحكم سعادة تستوطن أرواحكم، صباح تملأه السكينة والطمأنينة، صباح تتنفس فيه أرواحنا أملا ورجاء. اللهم أجعل هذا الصباح بداية خير وأمل وقلوب وأمل قلوبنا بنور، وأملأ قلوبنا بنور اليقين، وأغفر لنا وارزقنا سعادة لا تزول أبدا.
1: أمين.
0: يعني رسالة حقيقية حلوة شديد يا وليد، وبتمنى إنه كمان يعني أي زول سمعنا وأي زول سمع رسالة وليد كمان يعني يكون بتشجع حقيقي من الرسالة دي. وبشجعك يا وليد أنك أنت كمان تكتب لنا في موضوع الحلقة، يعني حلقتنا الليلة إحنا دخلنا فيها وتعمقنا فيها في جزئيات كده بسيطة، لكن يعني منتظرين كمان رسائلكم. وإحنا كمان كده حنكون بنمسك كل نقطة وبنتونس فيها. يعني عندنا زميلنا هيثم، يعني هيثم الغالي جدا جدا حبيبنا. بيقول لنا هلا وغلا فيك يا خبير، اخيرا ظهرت يا سارديس، عملتها كيف كبيرة. الليله قال لك قال لك عملتها كيف، قال لك اوكي. بيقول بيشكرك يا ترين بجد انك اقنعت المهندس سارديس. يا اخي انت ما عرفتي مهندس سارديس زي الناس، بصراحه مبسوط جدا منكم الليله، واتمنى حلقه جميله وموضوع يساعد في نقاط كثيره للشباب. وكل الحب والاحترام والتقدير للمتابعين والمستمعين، مبروك لكل المشجعين. كنت عارفه سارديس حيتكلم في قضية هيثم، حيتكلم بموضوع الكورة. كنت منتظرة الفقرة اللي هي هيثم حيقول موضوع المبروك ده
1: وبدع. هو غالب.
0: هو غالب صح؟
1: غالب عايشن
0: كده. للأسف أبوي مغلوب يعني.
1: ياخ معلش.
0: أي معلش معلش. أنت طبعا ما
1: ولا غالب ولا مغلوب.
0: مغلوب. أنا خلوني كده في بعمل فيه. حقيقي شكرا يا هيثم، الحمد لله يعني سارديس وافق بعد معاناة طبعا. بس كده يا شباب شجعوا سارديس ده، قول له تاني نشوفه كل اسبوع اعملوه.
1: اكيد انا انا انا انا طلعت الحلقه دي عشان عارف بعد الحلقه دي هقول لك ما عايزين نشوفه، فهرتاح من الموضوع
0: يا زول. تتاكد هاي شباب رايكم شنو في الكلام ده، رايكم شنو بس في الكلام بتاع سارديس ده؟ انا متاكد انه هسه هم هيقولوا لك لا لا لا يا سارديس. بعدين من الرسائل اللي قريناها دي كلام واضح،
1: الناس بتصبح عادي.
0: لا بتصبح عادي، الناس قالت قلوبكم ونيتكم وأفكاركم حقيقي يعني ده يقول شو الناس دي. فحقيقي يعني نشوفك تاني معانا كتير طبعا، ده حقولك في نهاية الحلقة أكتر. لكن طيب في تعليقات لسه بس ضاعت مني، لكن في تعليقات كتيرة شديد هي اتكتبت وإحنا حنكون بنقراها. لكن كده خليني في الأول يعني نرجع لنقطة الحرب. قبل كان في واحد من أخواننا ذكر حتة إنه الحرب هي الحاجة اللي فعلا سرقت عمرنا، يعني رأيك شو في الحتة دي؟ طبعا أكيد بتتفق يعني، لأنه ما في زمان بتتفق
1: حقيقي يعني. أيوة. أنا شخصيا متفق مع فيديو كده مرة حضرته، شاب قاعد يتكلم قال يا أخي أنا عمري كم كان 15 ولا 25 سنة بس، أكتر من كده ما بديكم. قال أنا من 2019 لحد هسه ما حاسبها، وفعلا أنا اختلف فعلا أنت من 2019 اللي هسه صعب تحسبها، لأنه فعلا يعني إحنا حسينا الموضوع تخبيط كده ده بطريقة غريبة. يعني إحنا بالذات أنا ما أعرف يعني بقية الشعوب، بس بتكلم عننا إحنا كشاب سوداني. يعني إحنا مرينا بدوامة بتاعت حاجات بس تك تك تك تك كده، بس احنا في 26 كيف ليه 200 عشان شنو احنا ما عارفين. ومحسوب علينا الموضوع محسوب علينا. فيعني انا يعني دائما باين لا مش بس من الحرب لكن باين لا من كورونا وبعد كورونا الثوره وبعد الثوره يعني واحنا ماشيين. حقيقي الموضوع ده صعب جدا ومش بس يعني سرق العمر كمان للاسف يعني احنا يعني فقدنا كثير جدا من اعز الناس فقدنا كثير جدا من ناس قريبين لينا وكمان في نفس الوقت ده يعني للأسف أثر نفسي كبير جدا يعني وده سبب في إنه الناس يعني تكون مشتتة ذهنيا في ناس لحد الآن ما قادرة تجمع ما عارفة تبدأ من وين وتنتهي كيف والغريبة استيل الحياة ماشية. أنا ده أكتر حاجة أنا كنت بقولها لأصحابي ودائما بقولها للناس إنه تعال نفكر للحظة إنه رح نكمل من هنا من الحتة اللي احنا فيها راح نبدأ ومو احنا ما هي انا واحد من الناس بجد بجد يعني ماشي بفكرة انا ما عارف بكرة اللي بيحصل شنو فتعال نعيش الليلة تعال نعيش الليلة بتفاصيله بخطته بتحركاته فبكرة ما معروف يحصل شنو لانه احنا لو قعدنا انه نفكر وفعلا ده حصل يعني انا ممكن في سنتين او معظمنا سنتين او ثلاث سنة لحد الان الناس في دوامة انه اللي بيحصل شنو انا استنى بعد الحرب استنى عشان الحرب تجيف بعد ذاك ابدا بس الحياة ما حتجيف لك ولا عمرك حيجيف فانا بالنسبة لي انه يعني تعال نبدأ نتحرك وأملنا إنه البلد ترجع بخيرة وإنه يكون في سلام ودائما ده السؤال أنا مرة سألت له وبيجي في بالي ودائما بسأل يعني بسأل الناس حوالينا والشباب وحابب أسأل الجمهور السؤال ده إنه طيب إحنا لو كنا واقفين في نفس النقطة والحرب خلصت ورجعنا وبيوتنا وسكننا وجينا هل حنجي راجعين فاضين؟ هنبدأ من وين؟ أنا لازم أكون عايش بعقلية إنه اللي حيحصل next step شنو؟
0: الخطوة الجاية.
1: فالخطوة الجاية أنا بعد دلها من حسي، فكريا، نفسيا، ماديا، شغلي، ده كله بصب في مصلحتنا ومصلحة بلدنا والتنمية، لأنه يعني خلصت اللي حيحصل شنو؟ هل حنمشي نرجع تاني ها نبدأ نفكر دارين نعمل شنو ولا إحنا بنحاول على الأقل من هسا نبدأ نفكر إنه لما الدنيا تروك ويكون في سلام بإذن ربنا وإن شاء الله اللي بيحصل شنو إحنا دارين نعمل شنو لأنه حقيقي لو إحنا استكينا في الحتة دي صراحة الموضوع صعب ولسه استيل الأمر حيكون بيتسرق والسنين بتمشي ويعني أنا بقول للأطفال اللي توردوا في الحرب حاليا بدوا يتكلموا دي مشكلة إنه طيب اللي بيحصل شنو والجيل اللي إحنا لو ما عدينا ليه وعلى فكرة ودي أكتر حاجة مخيفة إنه إحنا الجيل اللي هيعتمد عليه البلد اللي مش البلد الأسر إحنا يعني إحنا في الستيج حاليا إحنا زي بتقال إحنا في المسرح فأي أداء أنت بتأديه مسؤول منه أنت الظروف دي مرت بينا كلنا بس أنا كسادس قررت أعمل شنو في وسط الظروف دي أنت كدريم قررت أعمل شنو في وسط الظروف ده عشان ما نقدر نقدم حاجة للبلد عشان ما نقدر نقدم حاجة للأسرة عشان ما نقدم حاجة لأسرنا يعني المستقبلية إحنا دارين نعمل شنو ودارين نعمل كيف صراحة الموضوع حساس جدا والموضوع كبير جدا والموضوع صعب بس تعالوا خلونا نفكر زي ما قال أخونا جبال إنه الشباب طموح وفي عواقب وفي جبال وفي سدود لكن حنعمل شنو حنتصرف معاه كيف ما هو يعني السد القدامي أنا حابدأ أفكر أنا حعمل كيف هل حتسلقه هل حأحفر عشان أشقه هل حأمشي من اليمين أجي ما أنا ما لازم أجيف وأكون متنح زي ما بقول
0: استسلم
1: أيوة الفكرة إنه أنا أفكر أنا هعدي الحتة دي كيف وأبدأ أول ما تديني فكرة أبدأ ممكن أفشل ممكن أفكر إن أنا أتسلق ال- ال- ال- ال- العقبة دي تبقى عالية أقع it's okay أنزل أفكر إنه خلاص مدام ما قدرت أطلعه إن أنا أحفر عديه يعني ده طريقة التفكير أنا بقول الناس تفكر فيها أي إن كان العقبة في حياتك شنو وكلنا إيه زول عنده عقبة مختلفة
0: فعلا.
1: لكن ما نجيف خلينا نفكر إنه كيف إحنا نقدر نتحرك ونعدي الحاجة دي
0: حقيقي يعني من من من أصعب الحاجات وكلنا أكيد أكيد ما حنقدر نتخطاها هي الحرب. يعني أنا بتفق معك شديد في الكلام اللي أنت قلته إنه صعب جدا جدا إنه زول يقول لك يا أخي أنا قدرت أتخطى الحاجة دي، لكن من خلال كلامك إنه بنعرف إنه فعلا ما بس الحرب، يعني unfortunately إنه ما بس الحرب هي الحاجة الوحيدة حتكون حاصلة صعبة شديد، في حاجات كثيرة شديد لسه حتواجهنا، ما إحنا لسه يعني زي ما يقولوا في بداية العمر يعني، ولسه حنشوف حاجات كثيرة شديد ما تشاؤما مني، لكن دي الحياة كده يعني إنه فعلا بنشوف في تحديات كثيرة شديد في حياتنا، فالحرب هي حاجة عامة، وده غير طبعا أي زول تاني في حياته الخاصة كشخص براو يعني عنده صعوباته وعنده تحديات أسرية، إذا في الشغل في الدراسة في الأمور المادية، في حاجات كثيرة شديد بتمر بينا يعني في بيوتنا وفي بلدنا كشكل عام، فهي دي حاجة للأسف يعني موجودة، لكن إحنا كشباب المفروض والمطالبين به إنه نبني عقلية فعلا تكون يعني جامدة وثابتة، ما حاجة بتهزها الحروب، ما حاجة بتهزها المشاكل اللي بنمر بيها، لكن حاجة فعلا بتكون ثابتة وفعلا عندنا الرؤية الكاملة، يعني ما نكون مشوشين. فعشان كده من ضمن الحاجات ممكن تكون بتسرقنا أو بتسرق عمرنا عدم الخطة، عدم الهدف، يعني ما يكون في هدف ما في خطة، فأنت بتلقى إنه عمرك ده فعلا ماشي بتحقق في رغبات ناس تانية، بتحقق في أهداف ناس تانين، بتحقق في مجهودات ناس تانين، ناس أبذلت مجهودها في فترة، وده ما غلط إنه أنا أكون كمان
1: بكمل أو ببني على،
0: بس أنا أكون عندي حاجة خاصة بي أو على الأقل أكون أنا متفق مع الرؤية دي وأقول يا أخي إحنا الاثنين
1: ده كنت هقوله أيوة. إنه أنا اللي بكمل فيه ده هدف
0: أيوة،
1: فأنا عارف أنا مدرك إنه أنا قدامي بالزبط. الحدث الفلان أنا أتفق وعايز بالزبط. أكمل، فأنا بالنسبة لي لا ده هدف بس الفكرة إنه أنا أكون عارف وشايف قدامي
0: أكون أنا مدرك شنو، وأنا عارف أنا إنه أنا فعلا بديت بكمل في مسيرة فلان أو بكمل في مسيرة المجموعة الفلانية أيوة. ودي حاجة حلوة شديد، لكن أنا أكون مدرك وأنا اللي أكون اخترت الحاجة دي، لأنه في حيات كثيرة شديد بيشيلوا عليك شيل وممكن تكون معمي أنت ما شايف هي شو حاجات دي، فجأة تلقى نفسك وصلت كم 60 سنة وإنت يا دوب أدركت إنه يعني أنا
1: ما حتتي أيوة. أو أنا ما مرتاح هنا أو أنا ما كده، ودي حاجة صعبة شديد.
0: فعشان كده مهم شديد يا شباب نكون فعلا بنخط، بنقول الحرب بتسرق، السهر بيسرق، المخدرات بتسرق، لكن يا شباب ما بنقف هنا، إحنا لو وقفنا هنا دي ما مشكلة، يعني إحنا لو وقفنا في نحب نسرق بنسكر حياته بتسرق العمر دي مشكلة، يعني إحنا محتاجين نسكره عشان في خطوة تانية نتعامل معاها كيف.
1: ما برضو يعني هو في سؤال يعني برضو ممكن نطرحه لأنفسنا، اللي تسرق مني غالي عشان أنا كنت عايز أعمل بشنو يعني هاي الحرب سرقت طيب أنت هدفك شنو؟ أنا عندي 1 2 3 في خطة، هل في خطة فعلا؟ وبعد ذاك الحرب، لأنه أنا هنا بقدر أساعد، أنا هنا بقدر أفكر معك، لأنه هنا بنفكر لبدائل أو نفكر إنه نتأقلم مع الوضع أو ندعمل كيف، لكن الفكرة لما يكون أصلاً ما في هدف أو ما في فكرة أو أنا بس عايش، فده هل يا طورة لو كان الحرب ما حصلت الوضع كان حيكون مختلف؟ والستيل انت كنت عايش عادي، يعني الموضوع يعني حارب جات تحولت لوكيشني كملت عايش، انا ما عارف ذاته القصه وين باديه وين ومنتهي وين، وللاسف في كده
0: اكيد،
1: يعني للاسف في كده، فالخوف من ده زي ما انت قلت التحدي موجود، الحرب وغيره، وهنلاقي في التحديات، لكن التحديات دي ما هو انا ذاتي ما بقدر اسميه تحدي الا لو هو التحدي ده حاجه ضد حاجه،
0: ايوه
1: أنا لو ما عندي حاجة فما في حاجة ضدي أنا ما لها، فأنا ما أتكلم عن تحديات، أنا الليلة عندي تحدي إنه أنا أحقق الهدف الفلاني، فالفلان بقى لي تحدي إن أنا أحققه، فأنا لو ما عندي هدف حارف تحدياتي كيف أصلا؟ معنى كده ما حيكون عندي تحدي، ما أنا لو ماشي كده لقيت حيطة سط حقلي بمشي كده ما عندي تحدي كيد ماشي يعني كده لقيت كده أنا أمشي كده
0: أيوة ما عندي بالضبط ما في حاجة جواي كده يعني موتيفيشن كده بيخليني
1: أو أنا ما مؤمن بحاجة إنه أنا ما شايف إنه أنا لازم طيب صح. أخونا قبل شارك إنه في حاجة قبل ما يقول التحديات قال شنو؟ قال في طموح لكن في عقبة وفي سدود واقفة ضد شنو؟ الناحية الثانية الطموح بس لو ما في طموح فأنا بالنسبة لي السدود والجبال دي منظر طبيعي أقعد كده أتفرس
0: عيني بس
1: ما أقدر لأن أنا ما شايف حاجة من وراء فأنا بالنسبة لي يعني تعال نفكر ما وراء العقبة. تعال نفكر مع وراء التحدي اللي عايزين نحصل له وشنو. لأنه أعتقد أنا كل ما أفكر في وراء التحدي التحدي بيصغر. فأنا بحس إنه لا أنا العقبة قدامي ده أنا لازم يعني مثلا أنا الليلة الجبل ده مستحيل أجي أجيب لي عجنة وبتاع وأكسره ده حجر. لكن لما يقول لي في ذهب
0: طبعا
1: لا نجيب عجنة لأنه فهنا الفكرة بتمشي ما وراء القيمة. لأنه في جبال كثيرة ليه الجبل ده هو اللي بيتكسر؟ ليه الجبل ده هو اللي بيتكسر؟ ما إنه جبل زي كل الجبال وبهيبته وبمقامته. لكن لما يكون جواه ذهب الجبل بيبقى ما بجبل يعني طريقة. فهي دي الفكرة أنا دار أقوله إنه خلينا إحنا نكون مليانين من جوا. الهدف هو بدينا الموتيفيشن إنه إحنا نكسر إنه إحنا ننقب إنه إحنا نبدأ نحفل.
0: حقيقي كلام زي الذهب يعني
1: يا ساردس.
0: كمان نشوف ماري بتقول لنا يسعد صباحكم أسرة راديو سامر. من أصعب الحاجات ممكن تسرق عمرنا التفكير الزايد. يعني غايته عاجبني جدا جدا إنه الناس خلاص دخلت on point. وبتقول كمان والخوف من المستقبل بيخلينا ما بنقدر نعيش ونتزوق جمال الحاضر. وعلى بالي ما نوعة أو نصحة أوكي وعلى بالي ما نوعه أو نصحة هنلاقي الحاجات كثيرة تغيرت من حوالينا. يعني أول ما نصحة
1: على بال ما إحنا نجي نفوق الموضوع بيكون
0: خلاص فات الأوان. يعني حقيقي حتة التفكير الزايد دي حتة بتحصل مع الناس كلها أعتقد حقيقي. بالذات في الشباب ليه؟ لأن الشباب زي ما إحنا كلنا عارفين ومختبرين الحاجة دي بتكون عندك خطط كثيرة شديد أفكار كثيرة شديد أهداف كثيرة شديد. إنت حاسي إنه الموضوع ده كبير شديد فإنت عايز يعني
1: دي أصعب حاجة
0: تنجز فيه. فأول حاجة بديك إنك إنت لازم تفكر فيه كويس وأفكارك طبعا يعني لو ما إنت بقيت قادر إنك إنت تتحكم فيها لما الموضوع يفلت من يدك هتلقى إنه إنت غرقان في أفكارك من غير ما تبذل ولا حاجة.
1: ما هو ده أصعب
0: والغرق في الأفكار على فكرة متعب. يعني الموضوع على فكرة متعب كأنك انت شغال في الحاجة وكأنك انت مسكت العمل بتاعك ده وابتديت تشتغل فيه كأنه حاجة دي حاصلة بس انت قاعد في كرسيك او قاعد في السرير وقاعد عادي جدا جدا. لكن البروسيس بتاع انه مخك شغال وبيفكر وكأنك انت عايش في الحاجة دي وانت اصلا ما عايش فيها ده في حد ذاته بياخد زمن وبياخد طاقة كبيرة شديد.
1: حقيقي انت عارف في الحتة دي أنا زمان كنت عندي مشكلة مع حاجة أقولها ونقوم نحكي الحتة دي. أنا زمان بحلم حلم غريب إن أنا وقعت في حفرة والوقعة بعيدة وبكون بصرخ. أول ما أصحى أكون مرحب وتعبان ونفسي قايم. أنا ما وقعت أنا في سريري لكن بحلم إني وقعت. يعني هذه واحدة من الأحلام كان بتجيني. وفي ناس بيقول لك أنا حلمت سكوني بيصحى من النوم برضو شنو. أنا ليه قلت الحدة دي عشان أنا دي كنت فكرت فيها كتير. ليه أنا بصحى من النوم جسمي محمل بنفس الثقل بتاع الحاجة اللي كان في حلمي. ده دار أقوله في الأوفر ثينكينج اللي هو التفكير الشديد في الحاجة اللي أنا ما عملتها بياخد مجهود. لأنه عقلك بيترجم كيف ما الليلة عقلك وإنت نايم ترجم أنه إنت واقع. فجسمك لأنه أصلا أنا لما أكون شغال عقلي بيدرك أنه أنا شغال فبياخد مجهود من الجسم على أساس أنه أنا شغال. فدي الفكرة أنا طلع طبعا أنا بالنسبة لي الموضوع ما علمي بس ده كان أنا فهمت أبول الحتة دي ببساطة. فأنا بالنسبة لي أنت لما تفكر كتير في حاجة عقلك بيبدأ يترجم تفكيرك الأوفر ده على جسمك وإنت حرفيا أنت بتكون مجهود نفس بتاخد مجهود نفس مجهود الزول الشغال في الحاجة دي. وما يعني ما بيفكر يعني هو شغال فعليا فيها نفس المجهود أمكن أو يعني جزء من المجهود اللي هو واخده أنت بتكون واخده أنت نايم في السرير أو أنت واخده أنت قاعد في الغرفة وأنت بتفكر أنت بتعصر في دماغك. فأنا بالنسبة لي دي حاجة الناس تعمل منها حسابها
0: حقيقة
1: إنه أنا طاقتي ومجهودي أخسره في التفكير ولا أبدأ عمل. والحاجة الثانية أنا زمان كنت كده أنا بخاف الفشل.
0: هسي كنت عايز اقول لك الحته دي
1: انا بخاف الفشل ودي حته مهمه جدا احنا نتكلم فيها. يعني نتكلم فيها لينا احنا الجيل في مستوانا في عمرنا والناس الجايين بعدينا بشويه انه هم يدركوا الحته دي. الخوف من الفشل بيخلينا ما قادرين نتخرج بيخلينا ان احنا بنخط 500 خطه ولا بننفذ ولا خطه. لانه اللي انا جيت اكتشفته انه ما في خطه او ما في حاجه ما فيها نسبه فشل مبدئيا. أنا يعني لما تيجي تحضري أي بودكاست أو تسمعي لأي رجل عمل بيتكلم عن البيزنس بيقول لك أصلا الناس الناجحين هم اللي بيلعبوا في عداد الخطر. يعني أنت لو أنت الريت بتاعك مثلا إنه مثلا أنا بتحرك لما نسبة نجاحي يكون 80% أو 90% وفشلي 10 كده أنا ضامن. هم لا هم بيتحركوا في الريت بتاع شنو؟ نسبة نجاح 10%. نسبة نجاح 10% و90% ممكن يكون فشل. لكن دي لو ضربت
0: معناتها حتنتقل لنقطة
1: بعيدة 90 أضعاف.
0: أيوة.
1: فدي الشخصية المغامرة أو ده طريقة البيزنس. يعني العالم بيجي يتحرك كده في القرايات يعني في القرايات بتاعت البيزنس دي الحياة اللي بيجي تحصل. فده بيعلم إنه يعلمنا إنه الخوف من الفشل ده بيخلينا إنه إحنا نفشل نتكتف. وحتى ولو نجحنا يعني أنا ما مشكلتي بجد ما في إنه أنا أفشل. حتى لو أنا نجحت نجاحي بيكون بالنسبة الضئيلة لأنه أنا خدت كل الاحتياطات. وده ما بيخلي ده برضو ما بخلينا أنا أقول لك إنك إنت يا زول أمشي بس من غير خطة. لا أمشي بخطة لكن ما تخاف الفشل. أنت خليك عارف إنه أنا ممكن أفشل بعد فشل ده خلاص. أنا بعمل كده. انت ما تخاف من الفشل. خد الفشل جزء من خطتك.
0: انت عارف يا ساردس يعني الحته بتاعتنا يعني خوفنا زياده عن من الفشل ببساطه لانه احنا ما عارفين نتعامل معاه كيف. انا حاسه انه دي نهايه العالم. يعني تخيل معي يعني زول بس بيفكر 24 ساعه في انه حاجه دي لما تظبط حياتي حتتغير وانا وانا وانا بيفكر في الجانب ده بس. طيب حاجه لو ما حصلت لازم برضو نكون واقعيين. يعني حاجة دي لو ما حصلت الفكرة اللي انت يعني تموت وتنفذها دي لو تنفذت وحصل يعني ردة فعل او حصلت نتيجة ما زي ما انت كنت متوقع هيحصل شنو. لازم برضو يعني تدرب نفسك
1: دي الحتة انا يعني بنتكلم فيها انه احنا يعني خطة الخطة وخطة الفشل جزء من الخطة.
0: بالضبط.
1: لو فشلت خلاص انا هعمل كده. لو فشل ده انا هتعامل مع الموضوع كده وانا المفروض اقوم تاني واكمل عادي يعني الموضوع لانه من فينا ما فشل.
0: بالظبط.
1: كنا خايفين منه شيء بس فشلنا وعادي احنا عايشين يعني عدينا الموقف. اي قبليها انت بتكون بكل مخاوف الدنيا فيك لكن المفروض نتعلم انه يعني نتعلم ونعلم ونخد صيغه في الناس يعني انا دايما بحب اسمع الناس الكبار خبراتهم وعمل شنو لانه اكيد هم كانوا بيفكروا زي انا وحتى لو كان السيتويشنز مختلفه.
0: صح.
1: بس انا بتكلم من ناحيه الفكره هي نفس طريقه التفكير. فبيواجه الفشل كيف او واجهه كيف او بعد ما فشل حصل هنا كيف. ما اكيد لو كان خاطي انه الخطه حياته انه ده لو فشلت حياتي اتدمرت ما حيكون موجود الليله. وحاجه تاني يعني مهمه جدا انه يعني الحاجه دي غريبه انه يعني أنا ما أدخل في الحتة بتاعت السوشيال ميديا لكن ده جزء من التغذية اللي إحنا واخدنا الليلة إن إحنا كجيل على السوشيال ميديا. للأسف السوشيال ميديا ما في زول بيبوست الفشل.
0: بسيطين شديد اللي هم بيشاركوا الرحلة يا جماعة أنا هسي في مشكلة. أنا هسي حياتي ما جميلة نهائي. أنا هسي حاليا بواجه ففشل في النقطة دي وكنت مخطط أعمل كده لكن وقعتها في حتة الوقعة دي ذاتها يعني بسيطين جدا جدا قاعدين يحاولوا يكونوا حقيقيين
1: إنه طبيعي الناس بتلاقي إنه أنا قبل ما أنا أركب العربية الروز رويز وقبل ما أنت تشوفني بالصورة دي أنا حصل لي 1 2 3 فلما يحصل لك ما تحس إنه لا خلاص أنت حت لا أنا بكمل. حاجة برضو يعني من العلماء أي عالم اكتشف اللمبة عمل
0: كلنا عارفين إنه يعني قرينا في الفيزياء
1: كم مرة
0: صح
1: فشل عشان يحصل للنجاح. فخوفنا من الفشل بيحدنا إنه إحنا ننجح. فده حاجة مهمة جدا إنه إحنا نشجع أنت عندك خطة في راسك قوم نفس. أخذ زمن خطط بس قوم نفس عشان زادوا لو هتفشل. انا بحب الحي ده عشان لو تفشل افشل سريع سريع عشان نقوم نتخان. يعني ما هي انا
0: جاهز سريع
1: ف
0: حقيقي تعرف يا ساردس حتى عشان تنجز يعني انت تستفيد من الفرص اللي انت حتفشل فيها دي عشان تتعلم. يعني في كثير من الناس يتعلم اصلا كلنا بنتعلم من الحاجه دي يعني بنتعلم من الوقعه ما بنتعلم من النجاح. يعني النجاح ده عباره عن انه انت
1: نتيجه
0: يعني لو افترضنا انه هو فعلا نتيجه انت حتشوف النتيجه بتاعتك وخلاص. يعني يا تواصل فيها يا تكتفي بها وتقول الحمد لله وتجيف على هنا. فيعني الفكره انه انت لما بتقعد ذاته ده الوقت الجديد بجد انا بحسه ده الوقت. وانا دائما الشخصي انه ده الوقت اللي بحس انه يعني انا هنا حكبر شديد انا بكون متحمسه. انا بجد حماسي ما بيجي لما ننجح. انا شخصيا حماسي بيجي لما اكون شايفه انه انا حاليا في تحدي كبير لانه بكون واثقه انه بعديه انا لما اجي اتذكر الفتره الفاتت دي او الموقف الفلاني اللي حصل ده حقول يا سلام يعني بجد، يعني كوني انه انا مريت بالحاجه دي في العمر ده وفي الوقت ده انا بجد يعني شاكره ربي شديد، لانه انا خلاص الدرس ده بالنسبه لي انتهى اخذته
1: وحلاوته ولذته.
0: انا اخذته يلا ناخذ
1: يعني درس حلاوته ولذته فعلا انا بستمتع بها لما تمر بنفس الموقف
0: ايوه
1: وانت عديته
0: تلقى نفسك كبرت بسرعة.
1: ما بقى خبرة.
0: خلاص فين الحياة؟ فين الدرس أخذناه؟
1: أخذناه. عشان كده كله هتاخد درس بدري كله وأنت بتلقى نفسك بتعدي صراحة.
0: ودي على فكرة حاجة بتشجعنا كشباب في عمر صغير، وكل ناس يعني وكل حتى الأطفال أنا بحزن لهم شديد يعني إنه مروا بأوقات صعبة شديد. بحس إنه الطفولة دي من الأعمار الحساسة يعني تعويضها تاني بيكون شوية صعب. لكن يعني إحنا كشباب نشكر ربنا بجد انه احنا مرينا بالحاجات دي في الوقت ده ونغير عقليتنا انه بدل ما نشكي ونبكي نكون شاكرين انه احنا فعلا مرينا بالحاجه دي عشان في درس حلو شديد. يعني انا كونه انه انا شابه دراستي وقفت ومثلا اتعطلت عن الشغل واتعطلت عن خطط، يعني واحد اي واحد كان خاطي خطط يعني واحد وتتكلم ليه عن خططك حيسرح حيقول لك انا كنت مخطط اسوي وافعل، لكن ما ننظر لها من جانب انه احنا يا حرام بيحصل فينا كده ليه، على قدر ما نغير ونعمل شيفت التفكير بتاعنا انه نشكر ربنا انه حاجه دي حصلت في العمر ده في الزمن ده في الوقت ده وانا من هنا هحاول اتعلم
1: فرصه اكمل
0: وتبقى قصتي مختلفه اكون مل. يعني تخيل لما تسمع قصه زول عانى وشقى وخسر وفلس وتعب وبعد كده لقام هتحس انه انت يعني انسبايرد كده أيوة يعني أيوة انك انت واو
1: اتأثرت
0: ملهم شديد القصه بتاعتك ملهمه اكتر من انه انت يلا حياتك كانت ماشيه
1: عادي انا نجحت وتوظفت ودنيتي كانت ماشيه. ده حاجه انا قاعد اقولها يعني انا دايما يعني الناس الكبار من رد يعني لي انا ما عندي مشكله في دي، بس انا بس انه الجيل المتمرمد ده بيطلع منه حاجه كويسه لانه وسط التحديات دي اي في فشل، لكن النجاح في وسط الحته دي بيطلع في اساس متين انه انت عديت بحاجات كثيره لحد ما تصل في الحته دي.
0: حقيقي كمان عندنا طيب في التعليقات يا شباب معلش شويه اتلخبطت لي، فلو قريت تعليق زول قبط تعليق زول يعني معلش سو سوري على الحاجه دي. بس عندنا كمان اختنا سميه بتقول لنا صباح الخير نوركم وصلنا مع جو الصباح ده ان شاء الله موفقين دائما
1: صباح النور
0: يعني عليك. شكرا كثير يا سميه مبسوطين بك جدا جدا واتمنى انك انت لسه بتسمعينا ومعانا. عندنا اسعد بيقول الاخ والصاحب ربنا يبارك يباركك ويقول أخو التريم شكرا لك بجد راديو سمر دائما مبتكرين متباركين من خلالكم. شكرا يا أسعد وكمان نتمنى أنك أنت يعني مكمل معانا لحد هسي وشاركنا كده يا أسعد شنو بيسرق عمرنا، شنو بيسرق أحلامنا وطموحاتنا والحياة دي ممكن نتغلب عليها كيف يعني. أنا متأكدة أنه زول ده
1: السؤال ده شخصي جدا يا أبو السعود. يا أسعد شاركنا
0: عند جاتك مثال بالذاته
1: فعلا التحديات أول حاجات اللي أنت عارف وأنا عارف قاعد تسرق في عمرنا عشان نقدر نشارك الشباب ونقدر إحنا كمان يعني ناخد experience من بعض.
0: حقيقي نيكول بتقول لي أنا موضوع مهم وشيق بالتوفيق. أنا شخصيا محتاجة لها أكتر أحيانا التفكير بيتحكم في أي شيء يعني صراحة إحنا تكلمنا في الحتة دي يعني التفكير الزايد والمشاكل اللي بتواجهنا إحنا هنا لسه ما ما ما ما تعاملنا مع أرض الواقع. يعني نتمنى إنه فعلا بعد كده يا نيكول وكل زول بيسمعنا الناس زي ما قال لكم ساردس الناس تبدأ يا جماعة عشان ذاته زي ما قال يعني تقع وتقوم سريع وتمشي تشوف الحياة بعديها يعني ما نجيب في النقطة كتير شديد يعني. عندنا أبو الزقم بيقول لنا صباح الخير صباح النور عليك يا غالي. يعني حقيقي بشكر كل شخص قاعد يتفاعل معانا حاليا وبشكر كل زول يعني قاعد يكتب ومشاركنا. عندنا كمان أخونا بيشوي بيقول لنا صباح الخير خريستوس أنيستي شكرا كتير يا بيشوي لتعليقك. أنا لسه ما شفت تعليقك الكبير اللي بتكون أنت بتكتب فيه عن موضوع حق أتمنى أنك أنت عملت كده. طبعا بيشوي ده معانا شديد كل
1: مرحب بيك يا بيشوي
0: يعني هتتكيف منه لو لقينا تعليق وقريناه. عندنا محاسن بتقول صباح يسعد صباحكم بكل خير وبركة أسرة راديو سمر يعني عندنا ناس صبحوا علينا يعني. عندنا أخونا إبراهيم كمان بيرسل لنا ورود إذا ما قصروا يا سادس معك تاني تقول لنا
1: نزل انبسطت صراحة
0: صح يعني حقيقة الناس ما بتقصر معانا. عندنا كمان أخونا يونس كاتب لنا رسالة حلوة يونس ياسر بيقول بيسرق عمر الشباب بيذكر في كم نقطة يعني أول نقطة قال بكرة حابدة كل يوم تصحى تقول بكرة أنا هأذاكر، بكرة هأتمرن، بكرة هأسيب العادة دي، بكرة هكلمها، بكرة بيجي وبيبقى بكرة جديد. الحلقة دي بتسرق، الحلقة دي بتسرق سنين وإنت واقف في نقطة الصفر مستني اللحظة المثالية العمرها ما هتجي. اتنين، قال لك المقارنات، تفتح الموبايل ده يتخرج، ده يتزوج، ده سافر، دي جابت عربية، تكفي الموبايل وإنت حاسي إنك إنت متأخر فاشل وعمرك ضايع. النتيجة بتسرق فرحتك باللي عندك وبتضيع عمرك وإنت بتجري في سباق مع ناس ما عارف ظروفها أصلاً. ثلاثة، قال الوظيفة اللي بتكرهها، واو دي نقطة حلوة. قال تصحى 6 صباحا، مواصلات ساعتين، شغل 8 ساعات و أوكي دقيقة وشغل ثواني عشان الرسالة بس ضاعت صراحة. يعني يا غالي انت كنت
1: كلام، كلام غالي،
0: كلام يعني جميل شديد وهسه انا ايوه. قال اوكي شغل 8 ساعات ما بتحبه، ترجع مهدود، تنوم تاني وتاني يوم نفس الحلقة. 5 ايام في الاسبوع اضربها 50 اسبوع بتساوي 250 يوم في السنة، وانت عايش كريبوت، عايش مرتب اخر الشهر. دي ما حياة، دي مقايضة عمرك بقروش. قال 4 حلقة العلاقات الغلط، ترجع لزول بيأذيك كل مرة، تبرر لنفسك، تسامح يكررها، تسامح تاني. النتيجة بتدي أجمل سنين شبابك لزول بيستنزفك، ولما انت فوق تلقى قلبك شاب وعمرك راح. 5 قال حلقة إرضاء الكل، ما تقول لا لصاحبك عشان ما يزعل، ما ترفض لأهلك عشان ما يقولوا عاق، ما تواجه مديرك عشان ما تفقد شغلك. النتيجة بتعيش عمرك كله تراضي في الناس وتنسى تراضي نفسك، وفي الآخر ولا زول حيراضيك ولا زول حيرضى. طيب 6 بيقول لنا حلقة الجلد الذاتي، غلطت مرة قبل 3 سنين ولسه بتجلد نفسك كل يوم، أنا فاشل، أنا ما نافع، أنا ضيعت فرصي. النتيجة الماضي سجنك وإنت السجان والعمر بيجري برا الزنزانة. كيف نكسر الحلقة دي؟ قال لك أول حاجة أضرب كف على الحلقة وأقيف وقول بس اللحظة اللي تعترف فيها إنك في حلقة دي أول خطوة تطلع منها، الشجاعة اللي تكلمنا عنها. 2 أكسرها بحاجة صغيرة اليوم، ما تنسى تغير حياتك كلها بكرة. اليوم أعمل مكالمة مؤجلة، اليوم أمشي 10 دقائق، اليوم قول لا لحاجة واحدة. الحاجة الكبيرة بتتكسر بضربة صغيرة كل يوم. 3 قال أسأل نفسك سؤال المواجهة، لو كملت في الحلقة دي سنة كمان هأكون وين؟ هأكون راضي؟ لو الإجابة لا، فالخوف من التغيير أهون بكثير من ندم الاستمرار. آخر نقطة بيقول العمر في الحلقة ما بيتحسب بالسنين، بتحسب بالتكرار. ممكن تعيش 60 سنة بس لو عشتها نفس الستين مرة. يعني حقيقي يا أخونا يونس، يعني
1: هنقفل الحلقة
0: الحلقة كده تاني شنو يعني يا يونس، بجد كده بدينا كل حاجة وشاركتنا
1: عجبني السرد والترتيب. أنه يعني اتطرق للموضوع النفسي العاطفي يعني في كل الجوانب، هو يعني كفيت وفيت زي ما بيتقال صراحة.
0: في حياة كثيرة
1: الكلام كان غني جدا.
0: يعني أنا ممكن مثلا أراجع سريع، إنه بكرة حبدأ، دي النقطة الأولى. 2 المقارنات، 3 الوظيفة اللي بنكرهها، 4 حلقة العلاقات الغلط، وبعد كده إرضاء الكل، و6 الجلد الذاتي. 6 حاجات ممكن تكون فعلا بتضيع عمرنا يعني، وفعلا هي نقاط يعني ممكن تكفينا لمدة 3-4 ساعات كده نتكلم فيهم
1: فيها
0: يعني.
1: حقيقي.
0: أنا أكتر حاجة فرقت معي الوظيفة اللي بتكرهها. يعني بجد الموضوع ده يا ساردس مشكلته إنه هو تقيل، يعني أنت برضو لما بنيجي نفكر فيها إنه أنت حاجة ما بتحبها لكن أنت محتاج ليها، لكن ليها لحد 200. يعني أنت هو قال مثلا شغل 8 ساعات وضربها يعني 250 يوم في السنة. تمام، وده يعتبر السنة كلها، يعني السنة كلها 365 يوم. فلو ده كله أنا شغال في حاجة أنا ما بحبها لمدة كم سنة، فأضرب يلا أضرب في الأيام وزيد. فما عارفة يعني حتى دي أعتقد هي مشكلة لناس كثيرة شديد، لكن برضو بشوف إنه يعني لما أنت تكون بتخطط ما مشكلة، إحنا ممكن مثلا نضحي بسنة سنتين 3 سنين، لكن عشان شنو؟
1: أيوة.
0: عشان أنا بعديها حأصل للحلم اللي أنا دار أوصل له أو للشغل اللي أنا بحلم به. فأنت رأيك شنو في الحتة دي؟ حاسس إن عندك كلام كثير.
1: لا أنا كنت دار أتكلم في نفس الحتة اللي قلتها. أنا دائما عندي سؤال الخطة شنو؟ أنا الشغل ما عاجبني بس أنا محتاج له. ماشي طيب الخطة شنو؟ ليبتين يعني أكيد أنا مفروض زي ما أنت قلت هسي إنه أنا هضحي بسنة باثنين بس بالمقابل حعمل شنو؟ وإلا أنت هتكون في زي ما هو قال حلقة ودائرة
0: صح.
1: والموضوع هيكون صعب جدا. لكن الليلة لما أنا أكون فعلا عارف إنه ده احتياج, لأنه أنا ما مع الناس أنا يعني أنا عقلاني مرات في الحتة زي دي إنه يا أخي الشغل ما عجبك سيبه وامشي. طيب وبعد ذاك اللي بيحصل شنو؟ لكن كون انك انت تكون شغال وفي نفس الوقت, عشان كده دائما فكره الخطه شنو, انك انت بتخطط انا هشتغل كده لبيتين وعشان دار اعمل شنو بعديه. وعلى فكره انا دائما بقول كده انه مثلا الوظيفه اللي انا بحبها لو عايدها المادي بسيط احسن لي من الوظيفه اللي انا ما بحبها وعايدها المادي كبير. فده بيعني شنو؟ انه انا لو عندي فكره وعندي حاجه في دماغي بحبها اكتر من وظيفتي, انا بحاول اني انا اكون بحاول تستارت اب حاجه انا بحبها ولو بالبسيط. بس في البدايه بستند على الوظيفه اللي انا فيها. اعتقد ده الحل الامثل للحته دي. والا انت لو حسيت انك خايف تغامر بانك انت تسيب الحته اللي انت فيها عشان انك انت تبدا بالبسيط, فانا بقول انه يعني الحريه قرار. فانت بتستعبد نفسك للحته دي ودي حاجه صعبه شديد. فاي قرار له ثمن. فانت لما تقرر لازم تعرف التكلفة بتاعت القرار عشان ما تقدر انك تاخد الخطوة دي. هتكون مغامرة, هتكون صعبة, لكن هتريحك باقي السنين. الحاجة التانية فرقت معي جدا في ال... في ال... في ال... في الحاجات اللي هو قالهم هم اتنين. اول واحد فيهم وده كبير جدا وصعب جدا في العمر وين في الجيل بتاعنا ده هو المقارنة.
0: ايوه
1: المقارنة دي حاجة صعبة شديد, انه دائما فكره انه انا بقارن نفسي بفلان وعلان وبقارن يعني انا مقياسي شنو بتاع المقارنه اصلا. وبقارن انا بمو انا يعني في واحد من البودكاستات اللي بحب اسمعها جدا بيتكلم انه احسن زول انا ممكن اقارن نفسي به انا امبارح. الحاجه دي ما كان خطرت على بالي. يعني أنا لما السؤال لما هو بدأ يقول كده إنه أحسن زول إنه أنا أقارن نفسي به, أنا بديت عاين للقدوة. بديت عاين بديت حقيقي بيد. لكن لما قال إنه أنا امبارح أنا حسيت إنه أنا رحت في ليه كيف ليه, ولقيت إنه صح حقيقي إنه أحسن زول أنا مفروض أقارن به ونفسي, وده مقياسي بتاع المقارنة الصحيح أنا امبارح كنت وين وعملت شنو واعترت وين وواقف كيف والليلة أنا كيف. الليلة لو أنا ما مختلف عن بكرة خاف, ولو الليلة أنا أكعب من امبارح اللي هو مش بكرة امبارح محتاج برضو أخاف. وكمان الأصعب يعني أنا لما الليلة أكون أسوأ من امبارح دي واضحة. أنا دايما مشكلتي ما مع الحاجات الواضحة, يعني دي واضحة. أوكي خلاص في مشكلة معناته أنه مبارح أنا قدرت أعمل كذا كذا, الليلة ما قدرت أعمل كذا كذا, معناته في مشكلة ودي واضحة أنا محتاج أتعالج مع المشكلة. لكن الخوف لما أنا مبارح زي الليلة دي مخيف. لبتين أنا مبارح زي الليلة وبكرة زي الليلة وبعد بكرة زي مبارح, أنت ما حاسي, أنت شايف أنك أنت كويس, شايف أنه أنت الحياة ماشية. لكن هنا يكمن حتة دي أنه أنت بتسرق منك أنك تتغير
0: للأفضل. يعني
1: للأفضل أنا بتكلم للأفضل, لأنه دايما الأيام عدت, الساعة عدت, عمره واحد ما فضل واحد لأنه بعد يبيجي اثنين, اثنين ما فضل اثنين لأنه في ثلاثة وأربعة وانت متحرك. فإنت لو في واحد واحد ولو اثنين واحد ولو ثلاثة واحد دي كارثة. فأنا الليلة وصلت هنا معناته مفروض يكون في طموح بكرة إني أنا أصل ولو لو فرقت شعرة بس في فريق. لكن لو ما في فريق أنا ما أرتاح. يعني دي حتة أنا شخصيا بديت أفكر فيها يعني على مستوى شغلي, على مستوى حياتي, على مستوى علاق, إنه أها يعني أنا السنة الفات كنت كيف
0: التطور الحاصل
1: ممكن أي ممكن الناس اللي حواليني مثلا يشوفوا يعني أنا عادي, بس أنا عارف أنا كنت وين واقف فين. والأسوأ في المقارنة إحنا قلنا دي أحسن طريقة إننا نقارن بها يعني إننا نقارن بها إننا نقارن بها نفسنا. الأسوأ في المقارنة لما إحنا نبدأ نقارن ذاتنا بالآخرين. ظروف الشخص الثاني مختلفة، معطيات الحياة عنده مختلفة، ما عايش نفس ظروفك، ما عايش نفس طريقتك، فإنك بتقارن نفسك به ده في لغة الشباب بنسميه جولة خسرانة، والناصح ما بدخل جولة خسرانة. في دي جولة خسرانة. أنا الليلة ترنيم الليلة عاملة كيف وعملت شنو وصلت وين، أنا ما ترنيم. الإمكانيات دي مختلفة عن ترنيم. ترنيم مميز في الحتة الفلانية، أنا من كثرة مقارنتي بترنيم ما عارف أنا مميز وين. فهم أنا

0: التانية بعدها وصلت التالتة. انت ما قاعد تعاين للسلم التانية الزول ليه تسلقها، انت عايز تنط والف السلم التالتة. فعشان كده الموضوع بيختلف. فالمقارنة حاجة صعبة شديد، وكانت للشباب حاليا، لانه يعني احنا بقينا عصر بتاع تكنولوجيا، عصر بتاع سوشيال ميديا، احنا بقينا دارين نبقى شايفينه. يعني وكانت كتير ما نفكر انه مفروض انا اوصل هناك كيف. لا بس انا عايز اوصل هناك، ودي مشكلة كبيرة. خلينا ناخد بالنا للحاجة التحتينة قبل ما احنا نطلع فوق.
1: حقيقي من كمان من المشاكل اللي بتساعدنا يعني او بتوصلنا للحتة دي، انه احنا اللي بننصح بعضنا بالحاجة دي، انه شوف فلان، شوفي علانة، شوفيها بتصل، شوفيها بتعمل شنو. فالحاجة دي مما قمنا، مما كنا صغار، فاهمني؟ يعني دي مما الواحد يكون فتح عيونه، بيقارنوه باخوه، بيقارنوه بكده. ونفس الشيء احنا بنقارن اهالينا باهالي ناس تانين، انه يا امي شوفي ديك بتعمل اللي بتها شنو، يا ابوي شوف داك بيجيب لداك منه. فهي بتخرب العلاقات ببساطة، وبتخرب زي ما انت قلت كمان علاقتك بنفسك. يعني انا مركزة شديد مع الناس ديل لدرجة انه انا
0: فعلا ناسي
1: ما عارفة انا منو، بحب شنو، ما بحب شنو، بتضايق من شنو، شاطرة في شنو، مخاوفي شنو في الحياة، البركات اللي اداني لها ربنا هي شنو. انا ممكن اكون عندي حاجات في ناس تانية ما عندهم ليها، وحاجات على فكرة يعني ممكن اكون متعودة على، ودي الحاجة المحلة، ما اتعود على الحاجة الكويسة وما ما اذكرها من ضمن الحاجات اللي ممكن اقول عليها بركة من ربنا لي يعني. فمهم شديد انه واحد يقعد كده مع روحه ويشوف اذا انا فعلا متأثرة بناس معينين في السوشيال ميديا، في أرض الواقع، أهلي، يعني أشوف هل أنا فعلا متأثرة بهم، وهل فعلا أنا دائما في حياتي أنه أنا بقارن روحي بهم، ولا أنا يعني لا قوية في النقطة دي. لأنه دي من ضمن الحاجات الفعلا يا ساردس، من غير ما تحس أنت بتلقى نفسك ماسك التلفون من غير ما تحس. شايف في تيك توك، في إنستغرام، في فيسبوك، الناس عنده وعنده وعنده عنده حاجات كثير شديد. حتى في العلاقات يعني مثلا يا سلام عندها أخواتها بحبوها، يا سلام أهلها راضين عنها، يا سلام يعني حتى في النقطة بتاعت العلاقات دي بعد مرات إحنا بنصل لحتة إنه
0: بنقارن
1: نفسنا بهم. فدي حتة حقيقي يعني نشكرك جدا جدا على يا يونس إنك أنت ذكرتها. وكمان نشوف أخونا مدسر، طبعا يا ساردس يعني حتة الكومنتات دي فيها كمية بتاعت التعليقات، الناس يعني بجد متكيفة شديد، وأنا نفسي قبل حلقة دي تنتهي أقرأ بس نصها يعني حتى لو ما كلها. عندنا مدسر بيقول صباح النور أسرة راديو سمر، وأهلا وسهلا بضيفكم. بالنسبة لموضوع حلقة، حسب منظوري الشخصي نحن أسرقنا شبابنا الضغط الزمني الصادفنا وخلانا ما عارفين نبدأ من وين ونصل كيف لمبتغانا. تصدق أنا عمري 30 سنة وراسي كله شاب، الله يصلح حال الجميع وربنا يعوم وطننا الحبيب بالسلامة دائم. مدسر يعني عايزين نقول لك إنه أنت شاب 30 سنة، أنت عز الشباب أول حاجة، وبعدين لك موضوع الشاب ده يعني وراسة ما عارف لك شنو، أي حاجة كويسة يعني.
0: موضوع واسع بيشجع إنه الموضوع لا حلو.
1: أي موضوع
0: خليها نيولك.
1: قال
0: نعين الجانب المليان، بس حقيقي يعني من غير أضحك في الحتة دي، بس حقيقي فعلا إحنا الحاجات متسارعة، الموضوع ضاغط فعلا، الموضوع ضاغط مخلينا ما فاهم حاجة. وبجد يا مدسر أنا بشجعك إنه زي ما إحنا قلنا من النقاط البسيطة، تعال نفكر أنا وإنت عايزين شنو، إنت عايز شنو يا مدسر، هتبدأ كيف، هتعملها بأي طريقة. وزي ما قال أخونا قبل، أضرب كف في الدائرة أقيف بعادة أو بحاجة صغيرة. خلينا نبدأ من الحلقة دي، وغادي إن إحنا نكون بنبدأ نغير في في في أسلوبنا وفي حياتنا.
1: حقيقي كمان عندنا مفيد بيقول لنا صباح الخير عليكم، صباح الورد والياسمين. شكرا كثير يا مفيد، نتمنى انك انت معانا لحد هسي وبتسمعنا، ونتمنى انك انت كمان تكتب لنا رايك. فيبي بيقول او بتقول صباح الخير عليكم، تحياتي لأسرة سمر الكريمة، حياة كتير بتسرق عمرنا، الصحة المستنزفة، الجلوس مع أشخاص يستهلكون الحماس ويطفو الأحلام، المقارنة مستمرة بتتفق معانا بالآخرين، مراقبة حياة الآخرين، وسائل التواصل الاجتماعية يسرق الرضا النفسي ويولد شعور وهميا بالفشل، الفراغ وغياب الهدف، ضياع وقت في سلوكيات خاطئة، عدم بناء الذات. يعني بجد أنا حابة إنه كل مرة زوب بيضيف نقطة حقيقي، وبيتفق معنا في نقطة، ويعني بجد شكرا كتير. أكتر حاجة عارف يا ساردس فرقت معي في تعليق فيه به هي الجلوس مع أشخاص يعني بيستهلكوا الحماس وبيطفوا الأحلام، من أخطر الحاجات. وإحنا بعمرات ما بنلاحظ إنه الونسة والهزار في الحاجات دي

0: حبيب لي انا احباط يعني. ممكن انا اكون شايفه انه لا لا احنا بنضحك وبنتونس عادي، لكن تكرار الحاجه دي انه مثلا استهتار بحلم، استهتار بعاده جديده. يعني مثلا انت هسي يا ساردس قلت يا اخي انا كنت بساهر، واكيد كان عندك اشخاص بتساهر معاهم اصحابك وكده، نفس الناس دائما بقول هم بيعملوا كده، بس ممكن في قصه زول تاني الناس دي يستهتروا بك يا صاحبي، انت جاي روحك يعني
1: هتعرف
0: تنوم بدري، انت جاي روحك هتوصل لحاجه. الموضوع ممتع نعملها مره مرتين ثلاثه مرات في الاسبوع. ما حنساهر شديد، ويعني شو عايز نتصل لشنو، دي فلسفه ثابته عند علماء، ما في حاجه بتحصل لمخك لو سهرتها. يعني بنحاول بقدر الامكان نبسط من الحاجه المهمه ونتفه منها، بعدين نلقى نفسنا ضعنا. وأنا ما بقول الناس دي بيكونوا سيئين، الناس دي بيكونوا فعلا بيحبوك بس ما بيتفقوا معاك في النقطة، وده طبيعي. يعني أنا ما إلا صاحب ناس متفقين معي في كل حاجة، بس أكون متمسكة بالحاجة بالحلم زي ما بتقول فيبي، إنه بيسرقوا منك الحلم بتاعك، وده حلمك إنك أنت عايز تستثمر الوقت والطاقة اللي عندك ليها حاليا في السن ده في حاجة مفيدة، ما عايز تكون بتضيعها في حاجة ممكن تلقاها لقدام لما تكون أصلا خلاص كملت المجهود بتاعك في حاجة مفيدة أنت عايز تكون بتصل لها. ف يعني ما بنحرض الزول إنه ما يقعد مع الناس اللي هم متفقوا معاه، لكن يكون متمسك بالحاجة اللي هو عايز يوصل لها. يعني
1: أنا في الحتة دي بس عايز أقول شو، مرات كتير عارفة العقلية بتاعت التفكير الجمعي ده، العقل الجمعي، فكرة إنه نحن ونعمل ونسوي يعني يعني الحتة دي برضو دوامة صعبة شديد. أنا دائما في حتة الأصدقاء، أنا يعني أنا واحد من الناس عندي أصحاب كتير شديد، بتعامل مع كل الناس وبحب كل الناس وكده، لكن دائما بقول حتة إنه الحدود أو مش حدود، اللي هو فكرة إنه أنا عارف أنا منو داير شنو، ده في يفرق لما أنا أخش في مجتمع أو ما أخش في مجموعة. فحتة إنه أنا عارف أنا منو داير شنو وأهدافي شنو، العلاقة الصحية أو الناس الصحيين أو المجموعة الصح اللي أنا بتفق معك أنك أنت تكون حواليهم وتحتمي بهم، وديل أنا لأنه برضو بحب الحاجة دي، اللي هم بيحترموا الأنا بتاعتك في وسطهم. أيوة. أنا بنو معشرة يعني بنحترم الحتة دي، بندعم الحتة دي ودي ما. وأنا ما بنو معشرة يعني عادي، ممكن يكون البيست يعني من أصحابك أو صحباتك أنتوا مختلفين في حتة، اختلاف تام لأنه دي شخصيته ودي شخصيتك، لكن يكمن العلاقة الصحية في احترامنا ليه ده
0: بالضبط.
1: لما أنا أكون عارف مثلا ترنين دي زولة بتحب الهدوء لدرجة، وأنا إنسان صاغب وبحب الصغب والجوضة لدرجة، وأنا استيل قادر أصاحب ترنين، قادرين نلقى أرضية مشتركة نقعد مع بعض نفكر نستفيد مع بعض، لأنه الحتتين ديل ديما محور حياتنا. ده جزء من شخصيتك بحترمه، وده جزء من شخصيتي بحترمه، لكن في أجزاء تانية إحنا ممكن نكمل فيها بعض كأصدقاء. فدي حاجة أنا بس بقولها في فكرة العلاقات، وفكرة إنه المجموعة اللي أنا فيها دايما الأهداف بتاعتي، لأنه دايما الهدف قاعد يكون فردي، ده الأنا بتاعتي، أنا نفسي في شنو، أنا دار أعمل شنو، أنا دار أحقق شنو. ده لما يكون واضح لي أنا بقدر أوضحه قدام الناس وأجيف وفايت عشانه. والمخيف أكتر، عشان كده ده الأصعب، لما أنا ما أكون عارف دار شنو، لما أنا ما أكون إني هدف، لما أنا مع أصحابي قالوا نمشي قالوا نجي قعدنا عملنا، طب انت يعني فاهم. زمان احنا يعني للاسف لما تيجي تعاين للسنين اللي ورانا شويه حبه، انت دائما شنو اهل برنامج شنو، وين انتوا البحث شنو، يعني يا حليل الايام دي انت هسي عشان تلقى وكي زي ليه، الحاجات بتتوضح انه يعني في حاجات قيمتها بتختلف. فانا لما اكون عارف انا منو داير شنو بيفرق، أنا إني معكم وقت، إني معكم زمن، لكن يشد إنكم تحترموا الجزء ده مني، وأنا كمان بحترم الجزء ده منكم، ده بيساعد يعني إنه نحن ننمو ونكبر
0: والعلاقة تستمر. يعني برضو ما حابوز علاقتي عشان أنا أكون مثلا ببني في الحاجة أنا عايزاها على قدر ما أقدر، لكن في علاقات كمان يعني ما بنصل فيها للحتة دي. فأنت بعد كده بتقرر أنا عايز شنو، الأهم لي شنو، الشخص الناس ديل، ولا الأهم لي الحاجة أنا عايز أوصل لها، عشان بكرة ما أجي أقول عمري سرقوا ناس فلان، أنا ضيعت عمري مع ناس فلان، والبحوم مع ناس فلان ما بيصلي شيء، والمقولات اللي بتحصل
1: ما إنه ناس فلان كويسين ودي حياتهم، هم دايرين كده
0: دايرين كده،
1: فأنت داير كده تعال
0: دايرين كده خلاص مشكلة. يعني عندنا كمان زميلتنا الغالية شديد إيناس بتقول إيه الجمال والبريق ده،
1: يا سلام.
0: الاستوديو منور بكم حبابك سادس سعيدين بيطلتك. الحاجات ممكن تسرق عمر الشباب التسويف أو التأجيل. بيتم تأجيل حتى الأشياء المهمة, وكمان ممكن تكون الصحبة السيئة, ودي ما سرقت من عمر الشباب. ومرات لما الشاب ما يكون عنده هدف في حياته أو اتجاه واضح تلقاه متخبط وتايه. حقيقي شكرا كتير يا إيناس, بس طبعا لديك الزمن حنحاول نمر على لأنه في ناس حلمين شديد كتبوا لنا. بس حقيقي شكرا كتير يا ننس, ومبسوطين بيكي شديد. وكمان يعني بنتفق معاك في انه احنا فعلا الهدف لو ما واضح والرؤية لو ما واضحة الواحد حيتخبط في حياة كثيرة. كمان زميلتنا انجي بتقول لك بتقول لك نور يا ساردس.
1: بينورك يا انجي.
0: وتاني جات قالت ناسي شديد يا اخي, بشوف انه بيسرق عمرنا انه نكون بناخد مبادئنا من مصادر ما سليمة, وده بيخلينا نقرر قرارات غلط ونلقى نفسنا بعيش حياتنا في انه نحاول نصلح القرارات الغلط الفاتت. دي نقطة مهمة شديد يا إنجي, وحقيقي يعني بنشجعكم يا شباب إنه كل حاجة كل فكرة بتجيكم أدرسوها, خطة حلم أدرسوه وأدرسوه كمان في مصدر الصحيح. يعني أرب صديقنا شديد بيقول لنا صباحكم نور وسرور وسادس وترنيم. يعني حقيقي شكرا يا أرب. نبيل نبيل توتو بيقول منورين يا غالين ترنيم, غيتوا أصحابك ما قصر عشان تقول لي ما طالع. حمودي إبراهيم بيقول موضوع شيق جدا لكم, والتحية الأخت ترنيم والأخ الباش مهندس ساردس. يعني كمان عندنا
1: يا حمودي حبابك
0: أختنا فلامينة. يا أخي يا فلامينة منورة الليلة, نورتي صراحة نورتي يعني زميلتنا وأختنا. أيوة. وصحبتنا بتقول لك صباح, بتقول صباح خير ترنوما وساردس, حقيقي موضوع مهم وشيق, ويا ريت ساردس ده نشوفه كل أسبوع تبسوا الحياة.
1: توصيات يلا.
0: شفتي يا فلامينة يلا هندي أنا واجبي, قلت يا جماعة من المشاهدين اللي بيتفق يكتب هندي فلامينة كتبت
1: واحد ماشي ده واحد
0: كلهم يا ساردس أكتب كده يعمل لك شنو بعد كده يعني يعني شنو باقي الناس بيغيروا يا صاحبي.
1: لا لا لا
0: بيزعلوا.
1: أنا شخصيا لا لا لا, لا بحقدر صراحة كمية الرسائل يعني دي حاجة إيجابية يعني الواحد الليلة يوم هيتكمل كله طاقة كده يتذكر باغات الورد ويتذكر صباح يعني
0: حقيقي والتشجيع والرسائل الصباحية.
1: وأنا أقول يومك بيعدي كيف تعني تجي من الصباح من اللايف مليانة.
0: بجي من اللايف مليانة, قبل اللايف بكون حاسة إنه يعني يا جماعة نحسانة دير أعمل دير أسوي, بس أول ما بجي بحس إنه لا يعني
1: حقيقي حمستة. تفرق جدا.
0: عندنا كمان كينج اي جي تقريبا إيمانويل بيقول النوم بدري يساوي إنتاجية أفضل, عشان كده لازم يكون عندك تارجت صغير خلال اليوم حتى لو ما عندك شيء كبير أو مهم شديد. فالنوم بدري بيخليك تنجز المهامات الصغيرة بفاعلية ونشاط أكتر, ما بيخليك تتحفز عشان تنوم بدري كل يوم. مما يخليك تتحفز عشان تنوم بدري كل يوم. يعني النشاطات والتارجتس اللي احنا بنخطها فعلا بتساعد في انه انت تكون يومك بتنجز فيه, ودي نقطة مهمة. يعني لازم كمان الشخص يكون عنده تارجت وعنده هدف, والحاجة دي يعني قلناها قبل كده يا إيمانويل, وحقيقة شكرا شديد عشان انت بتتفق معانا وشكرا لتعليقك. كمان عندنا نبيل كودي تقريبا ده العازف صح؟
1: بلبل.
0: بلبل. بيقول التحية لك الأخت ترني والباش مهندس ساردس, حلقة جميلة جدا وشيقة. شكرا كتير يا نبيل ومبسوطين بك. نبيل قاشلو نبيل قاعد دايرين نشوفك يا ساردس كل يوم
1: هديل كده
0: منور الدنيا يا فنان.
1: أنا استسلمت
0: خلاص شفتها أن الناس قاعدين يقولوا لك يعني إيمانويل بيرجع وبيقول لنا المحبوبين سادس وترنيم ليت الرب يبارك خدمتكم. شكرا كتير
1: يا
0: إيمانويل. وكمان عندنا لوي سامويل بتقول إنه من حياته بتسرق عمرنا تقريبا التعليق ده أنا قريته إرضاء الآخرين وتأجيل الأشياء. إحنا قبل كنا تكلمنا في الحتة دي إنه لما نأجل الحاجات ولما نكون بنحاول نرضي الناس وكده, دي من الحاجات الفعلا بتسرق عمرنا وبتسرق زمننا. هس يعني فاضل لنا للأسف يا شباب 4 دقائق تقريبا. أنا يعني أتمنى إن أنا قريت معظم التعليقات, لكن يعني في تعليقات كثيرة شديد للأسف ما حقدر أقراها هسي, لكن أكيد أنا وسادس هنقراها بعدين بالراحة بالراحة وراح نقرأ كده ونستمتع يعني مع بعض. عندنا كمان نعمة بتقول لنا صباح الخير مبدعين جدا, عجبني جملة سادس قال مؤمن جدا إنه جيل التعب التعب ده هيطلع منهم ناس خلينا نقول مميزين ومبدعين. شفت حتى يعني عندك مقولاتك هسي خلاص عندك مقولات يعني اكتب مقولة تحت سادس موسى فاهمني يعني شكرا كثير يا نعمة.
1: شكرا يا نعمة بجد
0: يعني حقيقي يعني سادس انت الليلة ابدعت شديد وحقيقي يعني عايز اقول لك انه في شباب كثيرين شديد حيكونوا فعلا يعني يبتدوا يفكروا في الموضوع بصورة مختلفة ويبتدوا يختبروا في الحاجات اللي فعلا بتسرق عمرهم والحاجات اللي فعلا ضاعت منهم. يعني
1: احنا
0: ما عايزين واحد يطلع من هنا بيبكي يقول أستي أنا يا دوب عرفت إنه أنا مثلا ضيعت كم سنة كده كده كده, لكن يعني عايزين فعلا كل واحد فينا هنا من الليلة ياخدها حلقة بنتلق فيها أو بنتلق من النقاط اللي قلناها دي لحتة إنه أنا عندي فرصة مدام أنا ربنا مديني عمر وأنا عايش لحد يوم الليلة فأنا عندي فرصة في نفس الوقت ما بس فرصة لكن مسؤولية عشان بكرة ما في زول حيقيف معي لما أكون كبير وصلت سن صعب ما بتقدر تضمن, لكن بتقدر تضمن هسي التهس ده مضمون تقدر تشتغل فيه. فحقيقة شكرا كتير يا ساردس وهخليك تقول يعني كلمات أخيرة قبل ما ننهي اللايف. يعني
1: صديقي أنا ممكن يعني آخر كلمات أنحبها اللايف ليها علاقة بالخوف الحيطة بتاعت الخوف مرات كتير بيسرق مننا. يعني أنا جواي إنه يعني أقول إنه أوقات كتيرة سبب الخوف الأساسي من التحديات من الظروف من شنو أنا مستند على شنو إيماني شكله شنو منون الوراي هل طاقتي وأنا اللي بقدر أعمله ولا في إله مهندس للكون بتاعنا. لو أنت فعلا بتؤمن أنه فيه إله ومهندس للكون خليك واثق فيه وأبدأ, وحتى لو فشلت أنت هتلقى ربنا بعينك وحتكمل وحتقوم. صدقني وسط الظروف وسط الحاجات الحاصلة كله أنت مميز ومهم ومعروف وربنا ما خلق إنسان من غير هدف. حتى لو انت ما عارف هدفك انا بقوله انه دي حقيقة ومن اختبار شخصي انه ربنا ما خلق انسان من غير هدف, بس دايما اوقات احنا توقعاتنا عن نفسنا ما بتخلينا انه ندرك الحاجة دي. فبقول لك ما تخاف ثق في ربنا ابدا الحاجة اللي انت حسيها فقدتها او حاسي انه عمرك جرى فيها بقول لك انه الوقت ده ما ساي ودي ما صدفة, بس ده صباح جديد وصباح انك تسمع فيه وده دي رساله خاصه لك جدا انك انت تبدا في الحاجه اللي انت عايزها. وصدقني ثق في نفسك وثق في ربنا لانه ده الحاجه الوحيده الضمان الوحيد لانك تنجح حتى في وسط التحديات. انا بقول لك انه لما انت تكون واثق انه في مهندس للكون وهو بيقدر يمهد لك الطريق وحتى لو فشلت, يعني مش عشان في مهندس للكون وفي ربنا ده بيعني انه انا ما بفشل, لانه ياما احنا عشان نتعلم المشي قدام عيون ابهاتنا وقعنا بس عرفنا نقوم ونكمل ونمشي. بس كمان هم كانوا شايفين الوقع بتاعتنا, هم عارفين لما الود عايز يقع بيعرف يمسك وين ويثبته بتين. يعني دي اكتر رسالة انا حاملها جوا قلبي حاليا بقولها انه ثق انه في اله مهندس للكون وربنا شايفك وعارفك وعايزك تكمل في الانت حقيقي مخلوق عشانه.
0: وحاجة كمان يعني احب اخليها مع كل واحد فينا, يعني زي ما في ناس كثير شديد بتخاف انه الاعمال بتاعتها تقدمت كرقم, حابين يعني نشجعكم يا جماعه انه الحاجه دي زي ما كان قبيل في واحد قال السن بتاعك ما هو اللي بيحدد اذا انت شاب ولا لا, وبنثق زي ما كمان ساردس بيقول بنثق انه الله قادر انه يجدد طاقتنا وقادر انه يجدد اسهاننا وقادر انه يجدد يعني افكارنا لو احنا فعلا اتكلنا عليه ولو فعلا احنا استندنا عليه ولو فعلا اعترفنا انه هو المصدر السليم الوحيد وهو الإله الوحيد اللي بيقدر يعني يسندنا ويمشي معانا خطوة بخطوة. والعمر طويل طبعا, وبنتمنى إنه كل شخص يفكر قبال ما يعني يضيع عمره وسنينه يفكر صح ويتقرب من ربنا, لأنه ربنا أكيد حيكون بيرشدك وخد قدامه كل تساؤلاتك. أنا ما عارف أعمل خطة, قل له أنا ما عارف أعمل خطة, أنا ما عارف أحدد وجهتي وين, هو اللي حيساعدك في كل حاجة. فحقيقة شكرا كتير يا جماعة, وحابة بس يعني أشكر حقيقي من جوا القلب كل كل شخص قاعد وحضر بس حضر ساي حضر وما قال أي حاجة حقيقة. بشكركم شديد. في ناس كمية هسه أنا شايفة أساميهم هم قاعدين يسمعونا وقاعدين يعني يحضرونا. أنا حابة بجد أشكركم جدا جدا جدا. لكن للأسف حننفصل منكم, لكن أنا بوعدكم ساردس ده حتشوفوا تاني. ده وعد, ده وعد مني لكم يعني. تشوفوه معي تشوفوه مع زول تاني, هم حيقعد في الكرسي ده عادي جدا وحيتكلم وحيكون معانا. فشكرا كثير يا ساردس, وأتمنى لك يعني يوم حلو, وأتمنى لك كده يعني أسبوع جميل.
1: عفوا عفوا, وكمان شكرا للجمهور. وأنا انبسطت حقيقي, يعني أنا ما متوقع إنه الواحد حينبسط كده. انبسطت من كل الرسائل اللي جاتنا ومن كل المشاهدين. شكرا لكم كثير, وشكرا لتشجيعكم ومشاركتكم.
0: حقيقة شكرا يا شباب, أتمنى لكم أسبوع جميل ويوم جميل, واتكلوا على ربنا وما تخافوا, كل أمور هتتزبط إن شاء الله. جميل.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني, تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه, نسمع بعض, نشجع بعض, ونتفاكر, نكون سوا فكرة على أمل باكر, ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بيطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعاً ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول إنه يصحي لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا، وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين، إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
3: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغذ حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغذها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعها؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله.
1: وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى وإلياس، فقد ظهرا في جلال وكانا يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس، وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
7: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا، إذن نعمل 3 خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
1: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة، وجاء صوت من السحابة يقول:
9: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
1: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
10: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يغدروا.
1: فأجاب عيسى:
2: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
1: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
2: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
1: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
2: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
1: فأجاب يوحنا:
3: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
1: وقال له عيسى:
2: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
1: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
3: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
1: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
11: أتبعك في أي مكان تسحب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال لواحد آخر:
2: اتبعني.
1: فأجابه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أسهب وأدفن والدي.
1: لكنه قال له:
2: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب وأعلن بشرى قيام مملكة الله.
1: وقال له واحد آخر:
12: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
1: فقال له عيسى:
2: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح.

0: أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
2: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
0: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
0: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان. وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
0: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة، وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
3: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
0: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل، ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وأخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون نام، وهبت ريح عاصفة على البحيرة وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا أيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
2: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغة،
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية، وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى، فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا، فركب القارب ورجع. وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسهب معه، لكنه صرفه وقال له:
2: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
2: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
2: واحد لمسني لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
2: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
7: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
2: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
2: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
2: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريت، النبي إرميا. هل حصل مرة سمعت عن النبي إرميا؟

حبونا ما تنسيت أزري بعادات جند هاجيتو عادات قبل ما دلن ودي ودديت وابنا نتحكم وابنا نتمرح وندي نفكر موديو ودعيكم تو انري ككل وقت سنجرن المد ومنم أسرنا إلى مد لكوي يقرن نتنجي كورن دي جبرنا بنفسنا نوسنا سقادنا ديب مأسر وديب مشنك إيقن كري إبقى كي لمد كبز حامد دام ديب إكيت لوادكو وأكي وداي وأكي ولف ديب لتكرو إقل ميتو سبت لمدو لمدناتو ولفناتو لبلو نفسهم يلسالو كبز حامد دام اتولف لتكرو من اللي واف اللي قل فكرة إيقادرو كميتو ولف إبلا مد لنلمد لمد وبعادة لنوديو قروبنا للحزيو ودامنا لقيس ومبليو قلنا نبر كم كبد ديبنا ينقدرن دي قبي كبد ديبنا اي ولف دي بدون نتكرر ومبليو قلنا نبر ينقدر كمثلا ولف دي بدون نتكرر اقل كم سل كافين ستيانا من قبنا يبون اقل ام اقل لا اقل وقت اقل وقت معين اقل نبر مسنا اقل اللي يجيسو نقدر حقاتو جيسا كالي لعزي اللي ولفتو كموكم سلط فناتا او لافات هلا كولف ميتو ولف ميتو بلمد لنسو وقدام لو ودي لرقينا لموديو وحرق نتبالح منو لكب ديبنا لمدتو كمن ولف قلنا نتنجي وقلنا ولفكم قلبنا وفنتو يولف اكوي وتقازل لتقربنا للابزح كل وقت للنسو ولا نستي ولا نبلعو اقل من الناس اللي ندعمنا نفسنا اقل من الناس اللي ندعمنا اقل ننسو بنا اندي يكون يبقى الدعم ودايا وبلمد اقل يجي سلبنا كل وقت اقل نفكر بنا كفكر لعب لعبية سنعت عقل الرب الحب يقول الدعم وبلوت ميت مرحة من قبي ود آدمي كم حيوان قبي كأدنام من حيوان امد فانتا الفكر وعقل يفكر من قبي وبلمد ليت اجيسا من قبي لفكرو لفكرو سجر كفكر عقله فكر سجر كود قدام ربي لخلق يقول عقل بقوله نفع من قبي لعقل نايكم سجر وكم ينفع قبي كت أولافات وبلمد ليه ثلاث مرة حم بالفكر جيس كت كلهم ودي وفكر جنة مرة لهم وديا وأن الناس أكل إجلمي نبينا نفسنا الناس قلبنا وبلمد ليه تجني جيس قلبنا نفكرنا قدام ودايا نبينا جني دايا قلبنا أدنام بزح كيت ودي كيت ندرينا أدنام سبت ودي أجني داي ألبنا أدنام سنيت لو ودي سنيت ندرينا سنيت قوات من قبي موديا إيقوات من قبي أنوالمنا أدنام لو ودي ليت أجني داي ألبنا كون ما أسر ناي لمد وعادت إجن فقر وجبنا كورة ندي الأسرنا نفسنا الأسر دي وكل بزح الله عادات وبلمد بزح كي لمد بزاقك يعمل وبزاق أولافات كم نلقل نتنجي مكرونة ميمرت لقبيل ابن نتنجي منا قلنا فكر العباية هدية والهياب رب الهبينة عقلناتو قلنا تنفع ابو قل عقلنا عند فكرنا ابو قلنا قبليو الحيس بدل عند دفنه سجر كم حديدة لماذا لنمدو من جبر لك أدام لجبريناتو وبقصب لوديناه منو لأزيات لتبزح ابنوسنا لنودك ديبو ولف ولمتو كالانفر سنع ليت يكون للأزينا لانفر كمسا الحمام كمسا الأراويت وحيوانات وكمسا لانفر بزحلة لكن حتى لي مثلنا لمدنا لموديو من كل الأكيتو كأكي لمد من حقف دي من أروى من تحقف الحيس بدل أكي لمد لمدو أكي ولف أروى عندناك شيكة تتحكم من تقدر لكن أكي ولف ديما مثل كان نبر ككم مثل كان ولف سجاير أكي سينا خراب عافية خراب مال
زلت متكرا يقولوا انت تحذر امك عزتك وشرفك تمدر لتكيد ينفع ولا في جديده وبزحام قدام قال له ولا في اللي نبيله سرق لا تكروا سجن لا نمر بزحام له كولف دي بتقول كي تكرينا كمان ولف ندقق كوا ومن أكبيو إغنيري مكرونا سب أمر تحبونا ما تنسيت اللي برنامج اللي ندسى معكم كل اللي تودوه دي برحكم قد تسألو وبعقلنا وفكرنا إغنى تنفع وكل موديو ندي موديو وندي لمدو ميت وقل ميت وندي بينا نفسنا قلنا السلبنا ومنفعنا عنده بينا كان ده أول عند يمد كله فكر إني ده يمد يوجبنا وأكي لمد كل إن المد قلنا الدقق وقنفر وقلنا سكم إنه أكي لمد عب أباي وعب كيت لايكم تند أمرنا من ولف وأكي لمد قلنا تنجبنا كأكي أمل وأكي لمد كل آدمي بظروف لك بقى أو من قدام لرؤيهم لنا كله كما كم سليه من نقليت قدام لوديار اندرينا قل إني ده نفكرنا ونحسبنا جنيدين دي يكون قدام ودان دي بينا جنيد لبنا قدام كما كيت ودو كدلر اينا ناقلنا من قبي عقلنا اينا دفننا هو بالتو يتنفعنا ابو كبا عقلنا عباي حدية تربلها بينا تغنى تنفع وجبن ايقابات من قبي بلمد ليت انا تمرح ولمد بلر تمرح كما عور لما رحوتو آدم ليت على الرئي عقلنا يدفننا يبالتو ابا عقلي يتنفع من قبي آدمي هلا معنات من دقيق اندنا

እብለመድ ለየጠነን ወዲየን እንደይን ሐስብ እግን ሐስብ ወረብል ሀቢልና ተዓቀሉ ብግነት ነፋ እግን ለማናብራትና እብሃ ደፍለት መርሃት ወብራይለት መርሃት ማዕነት ወጣምጣም ለባግት ትግባ ይገበት መንገቢ እብለመድ ለየጠ አዳም ወዳያ እግል ይዳያ ፍላን ወዲያላ ፍላን መመገባ ለልብለ አዳም ብስሐመሉ አዳም ለወዲያ ለየጠ እንደይን ወዲ እግል ምትገቢ ምትነፋና እንደቤና قدرت عباي رب لها بيناتا نا عقل بغنت نفع اقل دفننا من قبي لانا ينحيو دفنت بحلتو كبلا مد جنيجيس قلبنا كعبونا متنسيت اللي نسمعو كله اقل لما نعبرتنا حبر وطمطم ومعنات للهيب وسديت لقى بقنا كتما نعبرتنا اتبلعنا السيتونا اتي بعلاقاتنا بسل قدام دي عافيتنا دي كل الموديو اتقراراتنا دي بدراستنا فهم للهيب ومعرحة للهيب برامجتو كقل نسمعو ولا نسمعت معالق النوعل وقلتنا فعبو نتفريكم إلا ودينا من قبي لابنابرتنا سدي تركب وحدف ركب وطمطم ركب واتعوتين بزيح كما كم سليهوما أمرت كل موديو أمرت أبالات مرحة وبرأي وبهدف إجي كبي نيكون بلمد ليتا وبقدام وديع وبحقاقة قلق بقلبو حقاقة قلنات حاجة قلبنا سبت ربي إجنا عقلها بينا لعقلها بيناتو من قدام قدام لتفنتي كل وقت قدام حد لمسلو بسماتنا عيابهم حتى لقبقات كل شي صوتهم حتى كرنهم حتى لقبقات دامي هلو قدام كله فنتويتو وقدرته ما تفلت فناتيتا كما قدام ندرس ان يكون قدام لوداعين ودي ايوه من قدام ندرس تجربة نركب خبرة نركب امرة نركب لكن قدام لوداعي عند ودينا اللي نيد على ابنه سبت قدام حتى يكو وبزحام قدام قدام كامل قلبه بزحام قدام اكي لمد للمدو ومن لوقفكم لتنجو ليل عمره بزحام قدام هين قلوم قلدو كوروت قدام عمل ولا لي لفكر من غرف سجارك وفكم لتنجي وقفكم لتبالح لا لي لتري وروت بعد قدام الأمور تقول الأمر تندبيلا اقلو لتحاقق وقلدو وكم سلهو سجارة ستة وبزحام شركات يعني بزحام شركات قلا سجارهم قل الزبي دعايات ودقلو عربية قررم لسوق سجارة اند ستة وسميتان دكتبه وسجارات كنا ندبيلو و حجم الملك ومين دبيلو بزهد حاجه اللهم هيني قدام لك شاشه بدعاياتهم مك الحزو ايكوسيستم قدام لندد مالو لندد توم مالكم ركبو توم مال اند ركبو يتو تمام لتكرق لو ميتو ولا حتيكو كم له كله جنت بالح وندفكر نجنيده وجبنا

قبي صلاح ميتا قبي صلاح بارت رب الله حزيه قبي و قبي خير وصل القب خير قنس بط ومنا قبي سحدان قنس نجي و رب الله حزيه بقني جيس وقني دي قبيتا رحنا نسأل حنا دي مقبي لينا قبي صلاح تلينا ما مقبي بعدت قبي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قابي حق الأسباب كل البعيد عباي معنات الأبو إقلنا عباي معنات لتحيبنا قابي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعوتة لتتبال نيكون بعيد عوتي لتبالني كعباي مكسب قلنا قابي دحن وقابي سلام قلنا ركب قابي صلاح

قبل رب لفتيه قل نزبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل نزبط للحزه أورا قدام قل هلاكي الحز ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجم من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قلمزاء الحزي وقلت سبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء اقل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبام اللي نندبيله ونفسهم لك الشهله دي بيلي نبي سليمان من اللي بل أقبوه اللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندة مسلوم هتراكين قبي موت وبداتا دي بدن قوبة تموت لتبذح لبل وآدم صالحنا قلي بل ألبوني ربيته لصلاح الهيبو قبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيسته لصلاح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبيع على وطا لبل فقبيع صلاح من ربيته ود قدام بنوسو صلاح قلب صحي قدر ككما رب الحزية قلنا ورب لا تحاقة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ود قدام يقول لنصحو بقبيع صلاح وقدام السكة قبيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بازح لهم أنبياء لا لما تحاقي أوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالت هاقو وكل نبوات من ربيتا يكون نايود قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي وقل لوك القدام قبيا صلاح قلت لو ومن قبيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديلتو مال البله اللو أزي وقت قيرة ناي أنبياء ناي زمان إقل نتبع وقل نسمع لبنا البله اللو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدي بالربي حتى ما أورو محرف وحتى زعت ونقطة يتبدي من البله كرب لك ياهو الحفزة إقل ديما وصروم قدام هيك ربك اللي تقاومه وقلك الحرب والحزو اللوم كم سلبيكت مسلمان لا تتبس كبيكت ومن لا تتبس على بيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل امن هيك ربيتا ولا بيكت فوت قدامته كوت قدام هيك على خالق ايو اقلق لقاوم قلبو صروم قدام هيك ربك اللي تقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام الأمان كبتيبه نفسه قال لك شاش لحد دي وده قدام كان نفسنا قال لك شاش على ابنا حق قلت ليه وقع بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال رب له بلو ولقي ربي والأنبياء ربي له وبقى نتمرح قال قبي صلاح قال نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قال تركب

حبونا ما تنسيت مرحبا بكم دي بحلفة دي بعد قامات نايا نبيا عندنا تهاجي دي بحلفة دي بدقم نايا نبيع شعيات تهاجينا ولا نبوت لنا أيو دي بما دحنايكم تتهاجي ما دحنايا من قفنا الدنيا قفكم مزي وقفكم لتولد وكميكم لأدرس من عجاز معجزاتكم ودي ومكم صادفوا كل دي بو تهاجينا ويوم دي بنبي إليا قلنا تهاجيتو نبي إليا قل شعب إسرائيل قل حزر ومن ما أقبو يوم لنا يا بدا اتقبي ربي قل عقبلو واتقل تنقبو واتبدا وتحلا قيسكم هلو در حبر واتورار وراراتكم مصوم وكم دولتهم كم تصادر وكم بدي لا تحاجة نبيتو وبابلينكم للصورهم ومن مدرومكم لتنفوا واتبداكم لتكرروا ودي بحولنا وفزنا أبايامكم قبقوا تحاجة كمكم سرهما طبيعة لنا يوم ولا البابهم بتحاجة البابهم الباب سلمتتكم تا ومنا قبي رب العلا وطو وبأفهم ليتا رب الحمدو ورب لشكرو وبدايوم قبي بعدات لكيدو ودحنا محنا البلو وتوم بعد يامنا انتوم باقلا محنا البلو كمتوم تهاجة وتربع قبلو وتوبو اتكبداه ليكم قصو يهو لقبي اللي يتنفعكم اقبلو منا لقبي بدا وقبي حلاكتا تربط تنقبو ورب الفد يودو للبل العلاتو ولملوك لزالمين لو قتلهي كما دير لقينا إسرائيل بزعلت كافلت وبن إسرائيل شعب إسرائيل اتكلالت كفلة مفقار صحاي ومداق صحاي أو قبلت وقبلت كلا دولة لقبا وملوك زالمين وبقبي رب الإيقايسو كم حكمو وبداكم كان حيل الشعب ومنا قبي ربكم على واتو وقبي لنا يوم ليت أبكم قيسو فتو اقل مكر وقل حزر لطبيعة لنا يوم وناء الباب ومؤبت حاجة كسب اللي مسمسل الحزو وبفهم ليت أقبي ربي بللت حاجو وتقبي رب لينا اللي بلو وبدا يوم لكن من قبي رب لرايمام قدامكم توم تحاجة برضو وتقبي رب قل عقبرو وقل توبو دول هاي عاوتكم ركبو يقبأت من قبي فلل كم كان نحوم وكم فشلو وكم لتفللو وفز أبايانكم قبو وكم أتماسر لتكرو ودولتهم كم يتخلقتكم قبي وكم بديري على تويت بنيتكم قبي حبر أيو كتوقت لهي هتر بيلي يمتك كلكم قبأت كبابليين كم مزعو وأشوريين وقل إسرائيل حنت استعمارهمكم ودوا وكل لقب العمرانهم كلكم أنددوا وأسكى هيكل لنا يوم كم أخربوا وكل شعبهم زلتكم أرأوا ولملكهم تقدميه ولادوا لقتلوا كل أكيد لرأوهم وزلت لرأوا كم من زلت دي بعزت إقل ليجيسو لما كررهم لعلا لما كلكم دي سمعوا أبعنتاتهم لزلتكم رأوا وعزتهم كم نسأت منهم ولارتعسوا لي فقورة التكم قرروا لحبرنا كتابنا نبيليا كتوقت لهي بزح فلل وفشل واستعمار وزلت دي بلد قرروا كبقى بيربن دا قيسو من عزت وأكان وقل دي بأكان در وأكان زلت كم قرروا ومن قبي ربنا العلاوت هتو عوتي كل أقبيكم تون عند عمرنا بقى بيو إقلنا تمرح كذب إلا ديقم نانبي إليا وكتابه كله طبيعتنا يود عدام دول قبي ربي من العلاوت وبع كل ليت دولة تمرح كم بدا قبي بدا كم كيد ومن قبي ربكم العلاوت ولا قبي لنايو ولا فكر لنايو اتحلاك وزلت كم كريو ودي فشلكم لتعبال صحو
من إلا دقم إلا درقناها درس عبي لتدرسنا دقمتها كفكر ليه طبعا كي فكر ودا عدمي اتبزوح مكروهكم لتكرره لتحبر دقمتها كلا دقم إلا عند سمعناها دي بلا رقناه كله وكوي إجن نتنجي منه وجن على وط منه وجن يديو وسني لنريو إجن يديو كمن إلا إلا ديك ملا إنزار إجل كل آدمي لتهيبت كل وقتها من قبيرة بلا العلاوط وفكر لا جيس حريان نوصل الحري وقر بلا لترسع دي بحلاك قبل تكره لتحبر دقمتها كحبونا ما التنسيت اتكل أبوين الموديو اترب جنة تنقب وحيانو بن حري كنبي إليا ابسلف الشعب إسرائيلي هاو قصو لقى إلا تودوها ليكم الكيتا الذي بزلت تبزح الذي فلل تبزح اتفشل تبزح اتربع اقبلو رب لكم تسمع ابقى او قيسو ابقبو يتمرحو اللي بلو معلا هتوم لكن ابقفوهم ربي ينسمع وقلي ينتلي اللي بلو احنا تقبي ربه لينا وابنا تمرح وربيناتو وملكناتو وخلقيناتو اتقبيه لينا وفيرها تربيحنا البلعلو ابود دايوم لكن ابود دايوم لكن عكسنا يا قبيو كيدعلو وكمرادهم هتوم للحزوة ودعلو وهتولى البلا من على وطو كبر البلاناتا اجن نسمع وبقبيق النيجيس وما عريتو اجن نتمرح اندي يكون ابا عقلنا البلانات اللي تاجن نيجيس كما لابنا وربي بقفونا اللي تاجن نشرفو وجن حبنو وجن عبد يكون اندي قبي ابلبنا كإيمان لتبهل من لب لتبقستن ديكو وبقفل لتبهل إغيائيكو كمن بحلت أف ليتا ومنكي أف وبإيمان بأف إذن نتنجي لتمكر دقمتا كهتو لبير يوم إلا وديكم من قبي الزلة تتكرروا أبايكم لتعوهدتكم ومفتونة أبايكم قبو وفتاة أباي قبو أبو يجيسو وبتمرحو قصو ندل باللوم هتوم لأبو حر لكن دي بزلتكم كرو أسكم لكم قادم الأولاد لتحاردو وكل كيت لودو التوم بابلين وأشورين كمن عزت دي بزلت ومن عوتي اتفلل لتقرو شعبتو قلمي سبتتهم لما كر لناي نبي اللي يسمعو ورب الحزي أقلوم وحريان ربي يقول لي حرو حريان نايم ليه تحرو وند الحزرهم وند مكرهم نبي ليه أبو قلو كم دول فهمو كم تحلاك كرو وزلت كرو ومدروم كم أباينس أيو ومالوم كلكم سادرة أسكا هيكلوم كم كرب وكم لتدمر ودو بابلين وأشورين وكل زلت روو كتب اللي ديكم الله من رأي من قبي ربي للعلاوط وقل للأبي وفكر ريت على جيس وربنا لترسع ربي ما كم لترسعو وكم لعاقبو وزلتكم لرئيه وفللكم لرئيه وتوعو تكل أقبيكم قبو إن رئيه كحبونا ما تنسيتنا من قل آدمي بأنانيته وبطمعو وبناي حيلت وناي أمرت دحان وسلام قلب صح كم يركب وهلاك دي بكم لتكره وقبي بدا نأمر كل وقت حريانا ربقن حري ودي بقن التنكب سنيت اللي بلنا كم سنيت عند عمرنا وكيت اللي بلنا أقن على وطننا وقن نتنجي منا واجبنا كل ديك من اللي قلنا عباد دراسة لا تدرس وتربي لي للتنكب تفللكم لتكرري وزلتكم لتكرري لتحبرنا دقمتا كحبونا ما تنسيت لا أدقامات لنسامعة معالق النوع إلا وقلنا تنفع با إلا ودينا من قبي لما نابرتنا معنت وطمطم وعوتي وسعادة نايلب وتربت عبالسح وعلاقة مسلة تردت كم تحيب دول هاي سعادة وسلام نايلب نركب كم الرب للعلوض والتليل التنكب سعادة يركب وعوتي يركب عوته وسعادة نركب تربق نتنقب وجبنا
كما كم سليهما إلا دي قم الله إنت سمعناها اتمعالك النوع الله وأتمنى عبرتنا مع الحيد قد تقبأ قلنا ونفسنا قل نسأل لنوديو كله إلا رب فتيا ميكون كرب فتيا من قبيق نيدا إيقبت من قبيق نوع علمنا وجبنا

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور، دور المرأة في المجتمع، القيام بالدور بشكل إيجابي في المجتمع.
1: Asikir ainga diembara ang torla na ainga asikir na maduk daing aldi alkanga na kirsinga jitule yang kainsinas kagewana na magal utunga sa sumat taras dekela na makuera lang ingkwa gi al iyang kwe yang gintari kay daing orindiyo inama yene kigwel oton dentin gal walagal nantin ili alandeng kirsingo ki kalunsi gi al iyang ko yang al kire yang nendok al sa sungo tulle yang nasukuru yang al utongo sungo tulle nga jaw nama ko la lang ini inkrisingo nama doggi bano na ine settining ko yang kuro nama kel neskawar kin al ilonga aisem binga sikawara

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معايا أنا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز هو برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، كيف نحافظ على نفسنا من الأمراض وكيف نعالج الأمراض دي إذا حصلت لنا. في الحلقات السابقة كنا بنتكلم عن أمراض الجهاز التنفسي وعرفنا شنو هي أشهر أمراض الجهاز التنفسي وطرق علاجها والوقاية منها. في الحلقات الجاية حنتكلم عن الأمراض المرتبطة بالغدد الموجودة في الجسم والهرمونات. الليلة حنتكلم عن واحد من الأمراض دي اللي هو أمراض الغدة الدرقية. حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم تاني، خليكم معنا. رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، والليلة حنتكلم عن أمراض الغدة الدرقية. الغدة الدرقية هي غدة موجودة في مقدمة الرقبة أمام القصبة الهوائية مباشرة، بتفرز هرمونات مهمة جدا اللي هي هرمون الثايروكسين وهرمون الثايرونين، وبتصنع الهرمونات دي من مادة اليود. المهمة الأساسية للهرمونات دي هي زيادة معدل عملية الاستغلاب. العملية دي هي العملية اللي بتجي بعد عملية الهضم والامتصاص، بتم فيها الاستفادة من نتائج عملية الهضم زي استخدام الجلوكوز والدهون في إنتاج الطاقة واستخدام الأحماض الأمينية في تصنيع البروتينات والهرمونات. هرمونات الغدة الدرقية كمان بتأثر على سرعة دقات القلب، بتأثر على ضغط الدم ودرجة الحرارة. من الأمراض الممكن تحصل في الغدة الدرقية هي زيادة أو نقصان في نشاط الغدة الدرقية. حنتكلم عن مرض زيادة نشاط الغدة الدرقية، وده بيحصل لأسباب متعددة، منها مرض اسمه دا جريفيز. ده بيكون زيادة في هرمونات الغدة الدرقية ومعه جحوظ في العيون واضطراب في الرؤية زائد تضخم في الغدة الدرقية. وسببه في الغالب بيكون نتيجة لإفراز الجسم لأجسام مضادة بتهاجم الغدة الدرقية وبتسبب زيادة في نشاطها. السبب الثاني لزيادة نشاط الغدة الدرقية هو مرض اسمه زيادة نشاط الغدة الدرقية السام، اللي هو بيحدث فيه تضخم في الغدة الدرقية من غير جحوظ في العيون. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بزيادة نشاط الغدة الدرقية هي تاريخ المرض في العائلة، وكمان برضو النساء هم أكثر عرضة للتعرض لزيادة نشاط الغدة الدرقية أكثر من الرجال. أمراض أخرى زي مرض السكري من النوع الأول برضو ممكن تزيد من خطر الإصابة بزيادة نشاط الغدة الدرقية. الأعراض اللي بتحصل نتيجة لزيادة نشاط الغدة الدرقية هي فقدان في الوزن بالرغم من زيادة الشهية، وزيادة في نبضات القلب أو عدم انتظام فيها. في الطبيعي نحن ما بنشعر بضربات القلب، لكن في حالة زيادة نشاط الغدة الدرقية بنشعر بالحاجة دي، وبتكون حاجة طول اليوم ومزعجة جدا. من الأعراض اللي بتحصل لزيادة نشاط الغدة الدرقية هي العصبية والقلق والتهيج، وممكن يحصل ارتجاف في اليدين وزيادة في التعرق وعدم احتمال الحرارة. فبتلاقي مريض الغدة الدرقية حتى لو قاعد في مكان بارد بتلقاه بيتعرق ومسخن. ممكن يحصل تغيير في الدورة الشهرية بالنسبة للنساء، سواء كان غياب أو عدم انتظام. ممكن يحصل إسهال، وممكن يحصل تضخم في الغدة، ممكن يحصل أرق، ممكن يحصل تساقط في الشعر. حاجة مهمة مفروض نتذكرها أعزائي المستمعين إنه ما كل الأعراض دي بالضرورة تحصل لأي مريض للغدة الدرقية. بالنسبة لتشخيص مرض الغدة الدرقية بيكون دائما عن طريق الأعراض والتاريخ المرضي، بالإضافة لفحوصات الغدة الدرقية وفحص اليود المشع. فحص اليود المشع هو فحص بتاخد فيه جرعة من اليود بالفم، وبعد كده بيحصل تصوير للغدة الدرقية عشان يقيسوا مدى استجابة الغدة لليود المشع. من الفحوصات الثانية هي الموجات الصوتية للغدة، أو ممكن في بعض الحالات يحصل أخز عينة من الغدة الدرقية. أعزائي المستمعين حنطلع فاصل، وبعد ذاك حنرجع نتكلم عن علاج زيادة نشاط الغدة الدرقية، وحنتكلم كمان عن خمول الغدة الدرقية.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معايا دكتور صمويل، وحنتكلم عن علاج زيادة نشاط الغدة الدرقية. أول طرق العلاج هو أدوية مضادة للغدة الدرقية، دي بتقلل من الأعراض تدريجيا وبيتم استخدامها لفترة تتراوح ما بين 6 شهور إلى سنة. في الغالب بتعالج المشكلة نهائيا، لكن ممكن تحصل انتكاسة لبعض المرضى. في أدوية تانية بتقلل من أعراض زيادة ضربات القلب وزيادة الضغط والتعرق الزايد والرجفة. من الخيارات التانية للعلاج هي اليود المشع. اليود المشع هو تأثيره سريع وبيقلل من تورم الغدة، لكن كمان من أثاره الجانبية إنه ممكن يؤدي إلى إيقاف نشاط الغدة الدرقية بالكامل، ودي حاجة بتضطر الطبيب إنه يوصف لك هرمون السيروكسين مدى الحياة. آخر خيار للعلاج هو جراحة لإزالة جزء من الغدة الدرقية أو الغدة الدرقية كلها. أما بالنسبة لجحوظ العين في مرض جريفز، ده ممكن ناخد له قطرات لترطيب العين، وممكن نعمل عمليات لتخفيف جحوظ العين. في الجزء ده من حلقتنا أعزائي المستمعين حنتكلم عن خمول الغدة الدرقية. خمول الغدة الدرقية هو نقصان في نشاط الغدة الدرقية، بينتج في الغالب نتيجة لأمراض مناعة ذاتية، وممكن كمان يحدث نتيجة للعلاج الإشعاعي لزيادة نشاط الغدة الدرقية أو للجراحة لإزالة الغدة الدرقية بصورة كاملة، وممكن كمان يحدث نتيجة لنقص اليود في الغذاء، وده بالذات في بعض المناطق الموجودة في غرب السودان. الأعراض اللي بتحصل نتيجة لخمول الغدة الدرقية هي تعب وإرهاق، وممكن يكون حساسية زايدة من البرودة، فبتلقى المريض حتى لو قاعد في حتة سخنة بيكون بيشتكي من البرد. ممكن يحصل إمساك، ممكن يحصل جفاف في الجلد وزيادة في الوزن بالرغم من أنه الشهية بتكون طبيعية جدا، وممكن يحصل بحة في الصوت نتيجة لتورم الغدة الدرقية وضغطها على أعصاب الصوت. من الأعراض الثانية اللي ممكن تحصل هي زيادة في نسبة الكوليسترول في الدم، وعدم انتظام في الدورة الشهرية، وبطء في ضربات القلب، وضعف في الذاكرة، وتضخم في الغدة الدرقية. بالنسبة لتشخيص مرض خمول الغدة الدرقية بيكون عن طريق التاريخ المرضي، فحوصات الغدة الدرقية، ممكن نعمل بعض الفحوصات المناعية لتحديد أمراض المناعة الذاتية. أما علاج مرض خمول الغدة الدرقية هو بيكون عن طريق أخذ هرمون السيروكسين مدى الحياة. بالنسبة للوقاية من أمراض الغدة الدرقية أعزائي المستمعين، بتكون بتناول كمية كافية من الأطعمة الغنية باليود زي الأسماك ومنتجات الألبان، أو استخدام ملح الطعام المضاف له اليود. ممكن برضو إيقاف التدخين لأنه مرتبط بأمراض المناعة الذاتية. تناول الأطعمة المحتوية على فيتامين دال لأنه بيحمي من أمراض المناعة الذاتية، ومن مصادر فيتامين دال هي الأسماك وصفار البيض. ممكن كمان نستخدم الدهون المفيدة زي زيت الزيتون وزيت عباد الشمس بدل من استخدام الزيوت المشبعة زي السمن والزبدة. بكده أعزائنا المستمعين بنكون تعرفنا على أمراض الغدة الدرقية، شنو هي أسبابها وشنو هي أنواعها، شنو الأمراض الممكن تسبب

بتسبب زيادة نشاط الغدة الدرقية، شنو الحاجات كمان اللي بتسبب خمول في الغدة الدرقية، وكيف نعالج الأمراض دي إذا حصلت. وبكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، نتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونشوفكم مرة تانية في حلقة تانية من برنامج صحتك كنز، معايا أنا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-56-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية، التدرب أي كيف نطبق كلام الله كسلاح.

أحبائي مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. برحب بكم، أنا أخوكم قسيس متوكل أحمد في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بنتكلم عن خطط إبليس وهجماته ضد المؤمنين عشان ما يقدر يقوم بواجبهم بالطريقة التي ترضي ربنا. في الحلقات السابقة اتكلمت عن الحرب الروحية ومواصفة المعركة، وفي حلقتنا الليلة هتكلم عن التدرب، أي كيف نطبق كلام الله كسلاح. وفي موضوعنا الأول هقدم قصة بيحكي عن المحبة العملية. خلونا نطلع فاصل ثم نواصل.

رجعنا لكم تاني أحبائي في الرب، وزي ما قلت لكم هقدم في الحلقة دي قصة عن المحبة العملية. وقبل ما أقول القصة خلوني أقرأ آية كتابية في رسالة يوحنا الأولى 3:18. الآية حلوة اللي بتقول: يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. القصة هي بتتكلم عن واحدة اسمها روزا، هي جاتها رسالة، وفي الرسالة مكتوب كده: عزيزتي روزا، أنا حزور حلتكم يوم السبت المساء، وداير أزور بيتكم كمان، خادم الرب محب. لما روزا قرأت الخطاب بقت متحيرة وبتسأل في نفسها: هعمل الخادم ده شنو حسن، وأنا مرة مسكينة وما عندي حاجة أقدم له. شوية كده روزا فكرت في الجزلانة الموجود في المطبخ وبقت تقول: للأسف أنا ما عندي حاجة أقدمه للخادم. ولما فتحت الجزلان ما لقت غير 50 جنيه، قامت قالت: كويس، ده كفاية، ممكن أشتري به رغيف وشوية لحم. قامت لبست وطلعت من البيت طوال سريع، ومشت اشترت العيش من الفرن وشوية لحمة، وكمان اشترت نص رطل سكر وشاي، وما فضلت لها غير 10 جنيه، وده ما بيكفيها ولا يوم واحد. ولكن روزا كانت مبسوطة، وهي في طريقه للبيت كانت ماشية براها وما حس بأي زول ماشي جنبها. وبعد شوية سمعت صوت رجل بنادي لها بتقول: يا بنتي أنا رجل مسكين وما عندي شغل، كمان ساكنين أنا ومرتي في الشارع، وحس البرد شديد وبردانين وما عندنا حاجة ناكله كمان، لو أنت ساعدتينا بنكون شاكرين لك كتير. روزا عاينت لهم كده ولقتهم تعبانين شديد ولابسين خفيف وبردانين شديد، وقالت لهم: أنا دايرة ساعدكم بالجد، لكن أنا مسكينة زيكم وما عندي غير شوية أكل، وكمان في ضيف جايين الليلة. الرجل قال لها: كويس، شكرا يا بنتي. والرجل شال مرته وبيجوا ماشيين. روزا شافت كده وحنت عليهم، قامت نادتهم وقالت لهم: دقيقة دقيقة، قيفوا، خلاص شيلوا الأكل ده وحشوف طريقة تانية لضيفي. وكمان لما شافت المرأة بردانة شديد وبترجف، قامت طلعت فنيلتها ودتها للمرأة. الرجل والمرأة شافوها كده وشكروها شديد ومشوا. رجعت روزا للبيت بدون فنيلة وبدون أكل للضيف، لكن هي كانت مبسوطة شديد. ولما وصلت البيت قامت شافت ظرف جديد في صندوق البريد، وده كان ماشي عادي، كان حاجة غريب بالنسبة لها. ولما فتحت الخطاب وقرتها لقت كلمات مكتوبة: عزيزتي روز، ده كان حاجة سمح شديد لما شفتك مرتين، شكرا شديد، أكلك كان حلو شديد، ومعاملتك كان جميل كمان، المحب للأبد يسوع. دي ممكن نهاية القصة أحبائي، والقصة زي ما ذكرنا إنها بتتكلم عن المحبة العملية. تعالوا نحن نطلع فاصل نسمع ترنيمة، بعد ذاك نحن نجي نواصل.

ممكن القصة تكون قصة رائعة جدا، ودي ممكن كانت بتعمل بطريقة هي ما عارفة بتعمل شنو، لكن القيم اللي موجودة فيها قدرت تساعدها وتعمل محبة عملية بطريقة عملية، زي الآية الحلوة اللي قريناها واللي بتقول يا أولادي لا نحب الكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. فإحنا محتاجين فعلا إن ننتبه، ممكن واحد يجي يزورنا وبمثل يسوع المسيح زي ما ربنا علمنا في آياته أو في تعليمه، إنه بيقول في وقت حيجي ويوقف الناس وهو بيحاسبهم، وفي ناس على اليمين بيقول لهم تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم، إنه لما أنا كنت جعان أنتوا أديتوني أكل، لما أنا كنت عريان أنتوا لبسوني. ويسوع قال الجماعة قالوا إنه 200 إحنا شفناه يا رب يسوع وهنا عملنا ده. يسوع قال لهم كده زي ما أنتوا عملتوا بين الناس المساكين أنتوا عملتوا بي كده. فإخواني الشيطان بعض مرات بيعمل كثير من يشيل تنبيهنا ويخلي حياتنا تكون محور ذاتي وتركيز ويكون في أنانية. فإحنا محتاجين ننتبه كيف نطبق القيم الكتابية القيم الإلهية، إنه نكون ملح ونور في العالم، إنه كيف إن نساعد المحتاجين ما بالكلام بس لكن بالعمل بالحقيقة وبالفعل، وإحنا بنطبق بنكون تلاميذ الرب بنكون أحباء الرب وحياتنا بتعكس صورته وبناخد مثاله دائما هو بيتمجد حياتنا. خلينا إحنا نكون في الصلاة مع بعض. يا رب إحنا كتير ما بنركز على حياتنا وكتير ما العدو بيحاول إنه يشيل انتباهنا منك، وبخلينا إحنا نتمركز حول الذات ونبتدي إنه نعيش للذات وغير مبالين بالآخرين. ساعدنا يا رب إنه نحب بالفعل، ساعدنا يا رب نحب بالحق، إنه نساعد المحتاجين وإحنا دائما نقدم المثال والصورة الحلوة والقيمة اللي علمتنا إياها. في اسم يسوع المسيح نصلي آمين. باي، شكرا كثير من أجل الوقت وشكرا من أجل استماعكم. إلى اللقاء.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في يوم جديد وكمان في برنامجنا يعني ساعة سمر اللي بنستناكم فيها في كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان. حبابكم وحباب طلتكم وحباب جيتكم، أمسية طيبة نتمنى لكم، إن شاء الله رب تكونوا دائما بخير وبعافية. حباب الناس اللي دائما بتتابعنا على ساتلايت، كيف حالكم؟ إن شاء الله رب أمسيتوا بخير وبعافية. أتمنى يا رب إنه يومكم يكون مشى يعني زي ما أنتوا عايزين بالضبط. وكمان الناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن، اهلا ومرحب بكل الحلوين وبكل الناس الطيبه، كل الناس الوفيه اللي بتستنانا كل يوم في ساعتنا، رحلتنا اللي بناخدها مع بعض مدتها 60 دقيقه نجول فيها في مواضيع مختلفه، وكمان نسمع يعني كمان ترانيم من مرنمين سودانيين مختلفين بكل اطيافهم والوانهم. اذا حبابكم وانتوا بتسمعونا، واذا عايزين تراسلونا وتطلبوا ترنيمه معينه، حباب طلباتكم راسلونا على رقم الواتساب 00357976563 59. وأكيد حكون مستنية يعني إذا عايز تسمع أي ترنيمة، بس قول لي أنت عايز تسمع أي ترنيمة، وأكيد يعني إحنا إن شاء الرب وعشنا أكيد حنخدها لك على طول ونسمعها كلنا مع بعض ونتعزى كلنا. إذن حبابكم، أنا إيناس إسماعيل بسلم عليكم وبقول لكم أجمل الأوقات أتمنى لكم مع ساعة سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. رجعنا أعزائنا المستمعين وكلنا أكيد شوق عشان ما نستمع لباقتنا اللي عددنا لكم في اليوم ده، باقة من الترانيم الروحية. إذن لو أنت مستعد تعال معانا نسمع أولى الترانيم، واحدة من الترانيم الجميلة والمحبوبة جدا جدا، أبكي وكمان أركع. وأكيد الكلمات معروفة وجميلة، لكن بس محتاجة دندنة على ألحان الموسيقى. إذن حبابكم وأنتوا بتتابعوا معانا مع فريق أبناء كوش نستمع.

0: الخيرة فيما اختاره الله، حتى لو كان خارج إرادتك ورغبتك وأحلامك. خليك واثق في ريدة الله ليه، وقول يا رب وهو حيضوي ليك عشان تشوف الصورة واضحة قدامك. رجاء في المحبة، قول يا رب.
1: رجعنا أعزائنا المستمعين، وأكيد مع ابتهاج السنوسي بنقول بس آمين أو قول يا رب، لأنه الخيرة فيما اختاره الله. إذا مساء الجمال، مساء يعني النعمة والبركة لكل زول بيسمعنا. برضو يعني واحدة من الترانيم الجميلة اللي أنا اخترتها لكم في الأمسية دي، يا سيدي اسمك عظيم، من المرنم نفتالي. نفتالي معروف بهدوءه ولونيته قريبة شوية من المرنم عبد الله كوش، وأكيد يعني لما تسمع الأصوات بتحس إنها يعني ممكن تكون يعني مطابقة، لكن كل واحد طبعا بلونيته وبأدائه الجميل، وكل واحد بمحبوبينه، وكمان يعني كتاباته وألحانه وأدائه المتميز. تعالوا مع بعض كده نسمع للمرنم نفتالي ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر. حنتونس ونتحاور ونحكي ونصلي على فضاءة المحبة في راديو سمر، وخاصة في برنامج ساعة سمر، ونصلي من أجل بلدنا الغالية السودان إنه يعم الخير والأمان والاستقرار. وكمان ما ننسى نصلي من أجل المرضى، ونصلي كمان من أجل الحزانة إنه ربنا يعزيهم. أما المرضى ربنا قادر يمدد ويصنع عجائب وشفاء ومعجزات كثيرة زي ما كان يجول ويصنع خير. إذن أعزائي المستمعين، حبابكم وحباب طلتكم وجيتكم، يعني بجد الحان جميلة يا نفتالي، شكرا لك وشكرا لي يعني الأداء الجميل الرائع والكلمات واللحن، يعني كان مفعم يعني متعمق جدا. يعني أنا حسيت نفتالي وهو بيرنم متعمق جدا في الترنيمة. واحدة من الأبيات اللي عجبتني جدا: يا سيدي اسم عظيم اسمك، فوق السماوات العلى جلالك، بحكمة ومحبة أوجدتنا لنحبك. فعلا فعلا احنا محتاجين نملى قلوبنا بالمحبة تجاه الرب. اذا تعالوا مع بعض الليلة نشوف موضوعنا، احنا عايزين نتكلم عن شنو. موضوع يمكن يكون غريب شوية، عفوا، يمكن يكون يعني بتحس انه انت قاعد وسط الزحمة دي لكن حاسي بوحدة. كيف الكلام ده ممكن يكون؟ تعال أقول لك يا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، في حياتنا اليومية بنشوف الزحمة دي في كل مكان، في الشوارع، في المواصلات، في الشغل، وحتى في البيوت. الناس بقت حوالينا في كل لحظة، في كل حتة، في كل زمان، وفي كل مكان زي ما قلنا. لكن رغم ده كله في شعور غريب بقى منتشر عند ناس كتار جدا جدا، وهو الوحدة وسط الزحمة الكثيرة اللي احنا موجودين فيها. والمعنى البسيط اللي ممكن يعني أقدر أقوله عن الموضوع ده إنه الإنسان ممكن يكون يعني حوالينه ناس كتار شديد، لكن في جواه هو حاسس إنه هو عايش براه، ما لاقي نفسه ولا لاقي يعني زول يفهمه، ولا لاقي زول ممكن يكون صادق معاه. حتى مرات الأصدقاء والأقارب وناس البيت اللي بتحسهم هم موجودين من حولك، مرات ما بتحس إنه يعني في زول يعني مديك اهتمام، أو زول قادر يفهمك، أو زول قادر يعني ياخدك كده يعني في جو يحس فعلا بأحاسيسك ومشاعرك وألمك ووجعك. يمكن دي الحاجة اللي بتخليك إنك عايش وسط الزحمة دي لكن حاسي بنفسك إنك أنت براك. هل الكلام ده صحيح؟ طبعا أكيد أنا حترك لكم يعني الإجابة على السؤال ده، ومستنية مشاركاتكم ومستنية تفاعلكم معنا. راسلوني وتفاعلوا معي خاصة في السؤال ده، هل نحن وسط الزحمة الكثيرة دي مرات بنحس بالوحدة؟ اكتب وقول لي، راسلني على رقم الواتساب 00357976563. بقول لك الرقم مرة تانية 00357976563. وأكيد حكون مستنية مشاركاتكم. إذا أنت مريت بتجربة زي دي، حسيت يعني إنك أنت محاط بناس كتار لكن أنت حسي نفسك براك، برضو قل لي وخلينا نتفاكر ونشوف إحنا الحاجة دي ممكن يعني تتحل كيف. إذا تعالوا مع بعض كده، برغم من يعني في ناس فينا يمكن تكون حاسة بالوحدة دي، لكن دار أقول لك تعال كده رنم معايا الترنيمة دي. رسمتك في الجبين عنوان ترنيمة كده فيها حيوية وفيها نشاط وفيها برضو تعزية. إذا تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة.

0: النصيحة نور والبيباري الصح راسه أصلاً ما بيدور. الزول اللي بينحني راسه في الصلوات ورافع يدينه بالدعوات ما بينحني ظهره في الصعوبات. ونصيحة، خليك مصلي بالروح والحق.
1: ونصيحة، خليك مصلي بالروح وبالحق. شكرا يعني فريق الصخرة على الترنيمة الجميلة دي، عشان اسمك انت يا معبود عزفتك بالوتر والعود، مناي ترجع يسوع تعود تشيل أحزاني وآلامي. وده وعد الرب يسوع لينا، خاصة الناس المتألمة والحاسة بنفسها وحيدة في الأمسية دي. بدي خبر جميل إنه الرب يسوع قاعد قريب مستني إنك تجي بكل خشوع بكل خضوع، إنك تحكي عن آلامك وعن وجعك. نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين، واللي هو الوحدة وسط الزحمة الكثيرة. الوحدة وسط الزحمة بقت ظاهرة واضحة في الزمن الحديث ده، وسببها ما بس قلة الناس أو الناس ما فيش من حولنا، لكن طريقة تواصلنا معاهم. كيف؟ زمان العلاقات كانت أبسط وأقرب، الناس يعني بتقعد مع بعض، بتحكي مع بعض من القلب وبكل صدق، وكمان بتلقى إنه في زول بيسمعك ومركز في كلامك. لكن هسا رغم إنه التواصل بقى أسرع وأسهل، إلا إنه أحيانا بقى أقل عمق. يعني شنو الكلام ده؟ يعني ممكن تشيل تلفونك تتصل، أو حتى لو ما اتصلت ممكن بس ترسل رسالة سريعة توصل لعشرة أنفار ممكن في نفس اللحظة، لكن الرسالة الرد ما بيكون بالعمق اللي أنت عايزه، أو حتى رسالتك برضو احتمال تكون ما بنفس العمق. إذن بقت المحادثات قصيرة وسريعة، ورسائل كثيرة لكن بدون إحساس. ممكن نتكلم مع عشرات من الناس زي ما قلت لكم، ده بيكون مثلا خلال ساعة، لكن ما نلقى زول واحد نحس معاه بالأمان الكامل. ده بخلي الإنسان يحس إنه موجود لكن ما مفهوم. عرفت شنو هو قصدي أعزائي المستمعين والناس اللي بتتابعنا في كل مكان؟ برضو واحدة من الأسباب المهمة إنه كثير من الناس بيجوا يعني يلبسوا قناع، يمكن قناع اجتماعي، يعني يظهروا قدام يعني الناس التانين إنهم كويسين ومبتسمين وناجحين وما عندهم مشاكل، لكن في الداخل جوا هناك جوا القلب في تعب وضغط ومشاعر ما بتتقال. ومع الزمن الكتمان ده بيخلق فراغ كبير جدا جدا فينا. إذن عزيزي المستمع، واحدة من الأسباب المهمة جدا جدا اللي بتخلي الزول يعني هو حاسي بنفسه وحيد حتى وسط الزحمة دي كلها، مرات إننا بنلبس القناع الاجتماعي ده. رأيك شنو في النقطة دي؟ إذا عجبتك قل لي، وإذا برضه عايز تضيف عليها نقطة تانية حبابك أكيد أن إحنا مستنين مشاركتك ومستنين تفاعلك، خاصة الناس اللي كمان بيسمعونا على الساتلايت. حبابكم وحباب مشاركتكم راسلونا على رقم الواتساب 00357976 5635، وحكون مبسوطة بكل مشاركات الأحباب والمستمعين والمتابعين وين ما كنتوا. إذن برضو نطلع فاصل نستمع لي المرنم جورج بيلي في واحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا، منو مثلك.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

حبابكم مستمعينا، رجعنا من أول وجديد بعد ما استمعنا للمرنم جورج بيلي في واحدة من ترانيمه الجميلة جدا جدا، فيها طمأنينة وبتديك يعني بتحس كده بأمان حتى لو أنت موجود براك. عشان كده بقول منو مثلك الريد دايما لي، أفوت أبعد دايما قلبه علي، بيرجاني في باب الدار بيحضنه بشيل همي. وده طبعا بيذكرنا بقصة الابن الضال، كيف إنه مشى وفات لبعيد جدا جدا، لكن الأب كان مستنيه دايما كل يوم في باب الدار، ولما جاء فعلا حضنه وضبح وضبح له العجل المسمن، واحتفلوا احتفال كبير جدا جدا، لأنه قال ابني هذا كان ميتا فعاش. عشان كده بنقول منو مثلك دايما سراج دربي، في وادي الموت دايما بيكون جنبي، يعني بقلبه علي بأمنه دايما بيزح خوفي. يا سلام يا جورج، شكرا يا جورج على الكلمات الجميلة وعلى اللحن الرائع وعلى الأداء الفوق الروعة. ربنا يبارك كل المرنمين، ودائما تكونوا يا رب مباركين بكلمات جميلة وجديدة في كل يوم. نحن في موضوعنا كنا بنتونس فيه كان عن الوحدة وسط الزحمة. واحدة من النقاط الممكن يعني تخليك تحس بيدا إنه الحياة السريعة خلت الناس مشغولة طول الوقت، كل زول عنده همه ومسؤولياته، فبقى الزمن يعني اللي بيقضوه الناس مع بعض أقل، وكمان التعمق في العلاقات برضو قلة، حتى في البيوت مرات تلقى كل زول ماسك موبايله يعني ومشغول بمشغولياته، قريبين جسديا وكلنا قاعدين في غرفة واحدة أو في صالون واحد أو في حوش واحد، لكن كل واحد بعيد عن التاني، وده يمكن مرات بيسبب مشاكل حتى نفسية. لكن رغم ده كله الوحدة وسط الزحمة ما لازم تكون حالة دائمة، لأنه الحل ما في عدد الناس حوالينا، لكن في نوعية العلاقات اللي ممكن نحن قاعدين نصنعها. لما نلقى زول واحد يعني ممكن يكون صادق معانا، ممكن يكون بيحبنا، ممكن يكون حاسس بينا، يسمعنا بدون ما يحكم، يحس يعني بصدق، الشعور ده أكيد حيكون بيفرق كتير جدا جدا. وبرضه مهم إنه الإنسان يتعلم ويعبر عن نفسه وما يكتم الحاجات جواه، لأنه الكلام الصادق بيفتح باب للتجارب وبيكسر الجدار اللي بيخلي الواحد يحس بالوحدة. وإنت إذا من الناس الحاسة بالوحدة في الأمسية دي، أكسر الجدار ده، حاول يعني عبر عن مشاعرك للناس التانية، وفي حال وفي حاجة ما عجبك برضو نحاول نتكلم عنها. ليه؟ لأنه إذا إحنا ما تكلمنا وما عبرنا عن مكنوناتنا، الناس التانية ما بتعرف الحاصل علينا شنو. إذا مرات السبب بكون أنا. يلا تعالوا كده مع بعض نطلع فاصل، برضو نستمع لي ترنيمة جميلة جدا، إنت يا بلدي عزة يا سودان.

بنقول سلام للطالعين الفجر للزرع، للطاردين المراح للسرحة، للي بتطبخ في الغدا، للي بيحسب في مصاريف العيال، للي بيكتب، للي بيحفر، للي بيكنس، للي بيصنع، لكل اللي بيسمعنا سلامات وكيف الحال. سعيدين إنك تكون معنا على أثير راديو سمر. فعلا لكل اللي بيسمعنا سلامات وكيف الحال. سعيدين انك تكون بتسمعنا على أثير راديو سمر وفي برنامج ساعة سمر. اذا اعزائي المستمعين، تعالوا مع بعض كده في لمحة اخبارية سريعة نشوف اخبار محلية وعالمية وكمان اخبار رياضية. الأخبار المحلية: في السودان المعارك لسه مستمرة في عدة مناطق بالسودان خاصة في النيل الأزرق وكاودة، مع تقارير عن ضحايا مدنيين بسبب غارات بالطيران المسيرة واشتباكات قبلية. في حديث متزايد عن تحركات دولية جديدة بخصوص الملف السوداني، وأمريكا بتراجع استراتيجياتها تجاه السودان ضمن ملف الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب. يعني أسعار العملات في السودان شهدت تغيير جديد مع استمرار ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني. أما في الأخبار العالمية، التوتر بين إيران وأمريكا لسه متصاعد، وطهران قالت إنه أي تدخل أمريكي بالخليج حيكون عنده رد حاسم. روسيا وأوكرانيا وافقوا على هدنة جديدة وسط حديث عن إمكانية لقاء بين يعني بوتين، يعني ممكن يكون عما قريب. الاتحاد الأوروبي بيدرس فرص يعني عقوبات على مستوطنين بالضفة الغربية بسبب الأحداث الأخيرة. دي كانت الأخبار العالمية، ونشوف كمان في الأخبار الرياضية أحداث جميلة جدا جدا، يعني فوز يعني جميل جدا جدا بالنسبة لبرشلونة في المباراة اللي كانت ضد ريال مدريد، والنتيجة كانت 2-0. الهدف يعني الأول جاء بدري شديد عن طريق ماركوس، وكمان كان في الدقيقة 9 طبعا، وكان في يعني هيجة كده وانبساط جميل جدا جدا. برشلونة دخل المباراة يعني كان ضاغط من البداية لكن سيطر على الوسط. ريال مدريد حاول يرجع في الشوط الثاني لكن دفاع برشلونة كان ثابت. الفوز ده خلى برشلونة طبعا يتوج بالدوري الأسباني للمرة 29 في تاريخه، والجمهور طبعا كان مولع الأجواء، وفينيسيوس وإمبابي ما لقوا مساء

0: حاد قدام دفاع برشلونة طبعاً، وهذه كانت حاجة محبطة جداً جداً. إذن بنقول ألف مبروك لي يعني البرشلونيين، وهارت لك لي المدريديين، وإن شاء الله يا رب كمان لقاءات جميلة وجديدة ونستمتع بي يعني الرياضة. وما تكون من السامعين بس، لكن خليك برضو من الناس الممارسين للرياضة بشتى أنواعها وطرقها. دي كانت يعني موجز للأخبار العالمية والمحلية والرياضية.
1: بنقول سلام للطالعين الفجر للزرع، للطاردين المراح للسرحة، للي بتطبخ في الغدا، للي بيحسي في مصاريف العيال، للي بيكتب، للي بيحفر، للي بيكنس، للي بيصنع، لكل اللي بيسمعنا سلامات وكيف الحال؟ سعيدين إنك تكون معنا على أثير راديو سمر

0: يا سلام يا شباب، بجد ترنيمة يعني قمة الروعة والأداء. منو بحبنا زي يسوع؟ أكيد ما في. إذن في موضوعنا الوحدة وسط الزحمة، عايز أكد لك عزيزي المستمع، ما في زول يعني بحبك أكتر من الرب يسوع اللي في إمكانك إنك تجي وتقعد وتحكي وبتقول. وكمان الكتاب المقدس بيدعونا إنه يعني نكون سند لبعض، عشان كده بيقول أحملوا بعضكم أثقال بعض. ودي كمان فكرة ممكن تكون ضد الوحدة، إنه الإنسان ما مفروض يشيل كل شيء براه. من منظور الكتاب المقدس يعني الوحدة وسط الزحمة ما حاجة يعني جديدة أو كويسة للإنسان، لكن حالة الإنسان طبعا بتكون معروفة. لكن الرسالة الأساسية في إنه الإنسان مفروض يعني يعيش، ما يعيش براه، دايما يكون روح ربنا جواه وحاسب الناس اللي حوله، وده ممكن يخفف عليه جدا جدا إحساس الوحدة. وكمان بقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه الله حاضر حتى في أعماق لحظات الوحدة، والكتاب المقدس بيوضح ده جدا، إنه في فرق بين الإنعزال عن الناس والإحساس في الوحدة. في مواقف كثيرة يعني أشخاص بيكونوا مؤمنين حسوا إنهم يعني براهم، لكن الرسالة كانت دايما إنه ربنا قريب وحاسس بيك. وكمان في سفر المزامير بنشوف إنه الإنسان ممكن يصرخ من الداخل، لكن برضو يلقى عزاء في وجود ربنا معاه، وده بيوضح إنه الوحدة الشعورية ما معناها غياب العون الحقيقي، لكن معناها إنه الإنسان محتاج يفتح قلبه لربنا. حتى بنشوف يعني الأنبياء حسوا بالوحدة، بنلقى شخصيات كبيرة جدا جدا في الكتاب المقدس مروا بلحظات بتاعت عزلة. مثلا النبي داود كان أحيانا بيشتكي من خيانة الناس له أو إحساس إنه هو براه. وكمان بنشوف برضو أيوب مر بمرحلة فقدان صعبة جدا جدا وضيق شديد جدا جدا خلاه يحس إنه ما في زول فاهمه ولا في زول واقف معاه. لكن يعني المهم إنه التجارب دي ما كانت نهاية القصة، لكنها كانت جزء من نموهم الروحي. يعني الإنسان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مخلوق أصلا إنه يكون يعني بيعاشر الناس وبيحب الناس، والناس كثيرة بتكون حوله، عشان كده فكرة الخلق مرتبطة بالعلاقات سواء مع الله أو مع الآخرين. ولكن يعني الكتاب بيقول الإثنان خير من واحد. ما تقعد براك، ودي رسالتي لك في الأمسية دي، حاول فتش يعني محيط كده يكون جميل، محيط يكون مريح، ناس تقدر تحسك وناس تقدر تفهمك. وانت كمان خليك واضح وصريح واتكلم عن حاجاتك اللي انت يعني حاسية انه ما عجبك من الآخرين. إذن عزيزنا المستمعين، دي كانت يعني رحلتنا الليلة، قضيناها مع بعض 60 دقيقة، استمعنا فيها لترانيم روحية، وكمان مشينا واستمعنا للأخبار، موجز للأخبار المحلية والعالمية وخاصة الأخبار الرياضية لكل محبي الأخبار الرياضية. وبرضو استمعنا لي يعني مجموعة من الترانيم الروحية من مرنمين مختلفين، وسعدت جدا جدا بوجودكم معاي في الأمسية دي، وإن شاء الله رب دائما أمسياتنا تكون مباركة بوجودنا حول بعض، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. بقول لكم اتقبلوا تحياتي، أنا إيناس إسماعيل، وإلى جديد اللقاء.
1: الخيرة فيما اختاره الله، حتى لو كان خارج إرادتك ورغبتك وأحلامك، خليك واثق في رضا الله ليك، وقول يا رب وهو حيضوي ليك عشان تشوف الصورة واضحة قدامك. رجاء في المحبة، قول يا رب.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر.
1: راديو سمر، نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ملجي غير الدليل قلت بس أرجع عليك ما أنت ملجأ للتعابة أنت مسكن للحيارة قلبك محبة.

مشتاق لجداول المويه، جيت انا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحه. جيت اقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح.

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود، ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس، وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش، فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعطون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشر. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
9: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلو جراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة. يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل. وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
10: اسقيني.
1: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
11: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
1: أجابها عيسى:
10: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
1: قالت له المرأة:
11: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
1: أجابها عيسى:
10: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
1: قالت له المرأة:
11: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
1: قال لها:
10: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
1: أجابت المرأة:
11: ليس لي زوج.
1: قال لها عيسى:
10: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
1: قالت المرأة:
11: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبد الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
1: قال لها عيسى:
10: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنقذ يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين. الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
1: قالت له المرأة:
11: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
1: أجابها عيسى:
10: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
1: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
11: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
1: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
12: يا معلم كل.
1: فقال لهم:
10: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
13: هل جاءه أحد بالطعام؟
1: فقال لهم عيسى:
10: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصد معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
14: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
1: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يذهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
10: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
1: فقال له الرجل:
15: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
1: قال له عيسى:
10: اذهب، ابنك حي.
1: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
16: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
1: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963508007.

0: أصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب، فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك، فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا، وبعضه 60، وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنى مثل الزارع: المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف، والبعض 60، والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة، حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: في الأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزواني في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك، فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: انقذه واسلم لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلموا اسلموا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبه وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
8: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
9: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
10: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
8: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
11: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
11: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
8: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
8: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم. وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب. والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا، فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم، وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
5: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
7: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
8: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
9: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي، بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أفقد أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتذمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه،
10: فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب وقالوا:
11: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
10: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
12: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الإثني عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم.

تقدرون أن تعملوا بهم خيراً، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: أنا قصدت إنه نقعد الليلة معاك يا مجدي أنا ومنال ونتكلم مع بعض عن أخبار كنيستنا.
1: أيوة يا سمير، إحنا فعلا محتاجين نصلي مع بعض لأجل الكنيسة ونطمئن على أخبار أخواننا.
2: أنا عايز أطمنكم عن أخبار حسام. على فكرة هو يتقدم في حياته الروحية مع الرب جدا، وكمان ربنا بيستخدم ناصر معي في الاهتمام بحياة حسام الروحية.
1: فعلا أنا لاحظت كده يا مجدي، أنا ملاحظة إنه حياته في تقدم مستمر خصوصا بعد ما اختبر من الروح القدس.
2: فعلا يا منال، وربنا ابتدى يستخدمه كمان مع زملانه القدام في الكلية، وعرفت منه إنه قريب يمكن 2 من أصدقائه هيبتدوا يحضروا معانا الكنيسة، وأصدقائه ديل حياتهم وتصرفاتهم اتغيرت جدا، والناس كلها ملاحظة كده، خصوصا هزارهم الزايد مع الزميلات.
0: مجد للرب يا مجدي، ربنا يباركك على اهتمامك بحسام.
2: في الحقيقة أنا ما براي، ناصر كمان بيساعدني، وفي النهاية ربنا هو اللي بيتمجد. وعلى فكرة هو فرحان جدا إنه حيقود التسبيح المرة الجاية.
1: أنا عايزة كمان أطمنكم على نانسي يا جماعة، أنا ملاحظة إنها هي بتنمو في إيمانها بالرب بسرعة، ولما بصل الشغل بدري بلقاها قاعدة قبل الميعاد بتقرا في الكتاب المقدس، وكمان عرفت منها إنها كل يوم بتعمل كده، كل يوم بتجي بدري وتقرا في الكتاب المقدس.
0: وشنو أخبار الشاب اللي كنتي حكيت لي بيه إنه بضايقة؟
1: أنا عايزة أشكر ربنا جدا يا سمير عشان نانسي لما قعدت معاها قبل أسبوعين وصلينا اقتنعت تماما إنه الشاب ده ما كويس ما مناسب معه، وقاعد يغش عليها بكلام ساكت، فقطعت علاقتها بيه تماما بعد ما عرفت من جارتها اللي قابلتها في السلم عنه أخبار كعبة جدا وعن العمل مع بنات كتار قبل كده، وشكرت ربنا أن جاء منه.
2: شكرا للرب، شكرا لك يا رب.
0: أنا كمان عايز أطمنكم على أخبار عادل خطيب رانيا. من خلال المرات اللي بنتكلم فيها مع بعض أنا وهو حاسين إنه يتقدم في علاقته مع ربنا، وعرفت منه كمان إنه في صديق له في العمل ربنا استخدمه معه هو كل أسرته، وقال لي إنه زميله ومرته وابنه قريب جدا حيدخلوا معنا الكنيسة.
1: يا سلام يا سمير، دي كده الكنيسة حتكبر أكتر وأكتر، مجد لك يا رب.
0: أنا ما كنت عايز أتكلم معاكم في إننا لازم نفكر من هسنا إننا نكبى كنيستين، مجدي وليلى في بيتهم كنيسة وأنا وإنت في بيتنا كنيسة.
2: الله، يهود الحلم اللي حلمناه حيتحقق، حيبقى فيه كنيسة في بيتنا، مجد لك يا رب.
1: شكرا لك يا رب، أنا فرحانة جدا يا سمير، يا ريت فعلا نبقى كنيستين.
2: بس نحن كده يا سمير حنتحرم من القعدة معاكم،
0: حنزور بعض أكيد يا مجدي من وقت لتاني، ما تخاف.
1: أنا بفكر إنه نعمل كده بس ما هسي طوالي، لكن لما مفادي جارتكم يا مجدي تجي معانا مرة على الأقل، عشان أنا فهمت من ليلى إنها خلال أسبوعين ممكن تجي معانا الكنيسة.
2: وأنا موافق على كده.
0: خلاص يا مجدي، الكنيسة بعد بكرة أنت الحتغودة عشان تبدأ تتعود على كده.
2: أمين يا سمير.
0: طيب تعالوا هسا نصلي مع بعض عشان نشكر ربنا ونرفع أخواننا في الصلاة.
3: خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول يلي معاك لا شيء يعوزني وفي أرض خضراء بتربضني ولمياه حلوة بتوردني كل حياتي هدف رضاك.

0: رأيكم شنو كمان؟ نرنم الترنيمة اللي بتقول ماشي معايا اللي فداني.
1: الله يا حسام، أنا بحبها شديد جدا، يا ريت فعلا نرنمها مع بعض.

0: امين
1: امين.
2: الليله حنتامل مع بعض في قصه زكا الموجوده في انجيل القديس لوقا اصحاح 19 من الايه رقم 1 لغايه الايه رقم 10. خلونا نقرا بالترتيب كل واحد ايتين. نبدا بك يا نانسي ونلف من اليمين بالدور.
3: ثم دخل واجتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا،
4: وطلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لأنه كان غسير الغامة، فركض متقدما وصعد إلى شجرة جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك.
5: فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا.
6: فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف.
7: فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن لإبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك.
2: آمين. خلونا يا جماعة نتأمل مع بعض في القصة دي، وأي واحد يحب يشاركنا يتفضل.
8: أنا عايز أشارك بحاجة يا مجدي.
2: تفضل يا ليلى.
8: مرة قريت كتاب عن مدينة أريحة وكيف إنه من أيام يشوع بعد ما انتصر الشعب ودخلوا أريحة، قال يشوع: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. واستغربت هسه إنه السيد المسيح دخل واجتاز أريحة، البلد اللي تقال عنها ملعون الزول اللي بيبنيها. دخلاني أفكر إنه السيد المسيح أهم حاجة كانت عنده إنه يتقابل مع زكا، حتى لو كلفوا الأمر إنه يمر في مدينة ملعونة المبنية.
2: كلامك ده يا ليلى ذكرني بالآية اللي بتقول عن السيد المسيح إنه صار لعنة من أجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. السيد المسيح قبل اللعنة عشان بيحب كل واحد في العالم.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة يا ميدي.
2: اتفضل يا أستاذ سمير.
4: زكا كان رئيس العشارين، والعشارة يام زمان هو الزول اللي كان بيدفع الجزية بدل سكان غرية مثلا للرومان اللي كانوا مستعمرين البلد في الوقت داك، وبعد كده يمشي هو يلم القروش من الناس أضعاف الدفع. عشان كده العشارين كانوا مكروهين جدا من الناس، لأنه أولا بيشيلوا قروش أكتر من قروشهم بكتير كمان من الناس الغلابة، وتاني لأنهم بيتعاونوا مع الرومان المستعمرين.
5: أنا عايز أضيف حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا منال.
5: الآية رقم 2 بتقول إنه زكا هو رئيس للعشارين وكان غني جدا، يعني زكا ما كان عشار عادي لكن كان رئيس للعشارين، يعني زي وزير المالية مثلا. زكا كان في مركز كبير جدا، لكن رغم المركز اللي هو كان فيه كان حزين جدا لأنه مكروه من كل الناس، وكان محتاج جدا لواحد بس يحبه، يعني المنصب اللي هو فيه ما عوضه عن محبة الناس له.
9: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا عادل.
9: الآية كمان بتقول إنه زكا كان غني، يعني ما بس عنده منصب أو مكانة كويسة في وسط الناس، لكن كمان كان عنده قروش كتيرة، ورغم كل ده كان حاس إنه في حاجة ناقصة.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان حاس إنه في حاجة ناقصة، وكان حاس باحتياج لحب حقيقي لأنه كان مكروه. عشان كده لما سمع عن السيد المسيح يمكن سمع عنه من العشارين اللي هو كان رئيسهم.
8: مثلا يمكن يكون سمع من متى اللي كان عشار قبل ما يبقى من تلاميذ المسيح.
2: يمكن فعلا لما سمع زكا عن الرب يسوع وإنه كيف بيحب العشارين والخطاة زيه كده، بتقول الآية رقم 3 إنه طلب أن يرى يسوع من هو، وده لأنه كان فعلا محتاج لواحد يحبه، ولأنه فعلا حاس بحاجة ناقصه. لكن الآية بتقول إنه طلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر، يا ترى ليه ما قدر يشوف يسوع؟
5: أنا عايز أقول حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا رانيا.
5: أول حاجة خلى الزكا ما يعرف يشوف يسوع الجمع، زي ما بتقول الآية لم يقدر من الجمع. نحن كمان أوقات كثيرة ما بنقدر نشوف يسوع ولا نحس به قريب مننا بسبب الجمع، بسبب الناس اللي حوالينا، وأوقات أصحابنا وأصدقائنا بيشغلونا عن معرفة ربنا، وأوقات تاني لما نشوف ناس من اللي بيقولوا عن نفسهم إنهم بتاعين ربنا لكن بيعملوا تصرفات غلط كتير. في الوقت ده بنرفض إننا نقرب من ربنا ونقول إحنا كده أحسن ونحن كده أحسن منهم، ونحن كده أحسن من الناس بتاعين ربنا، وكده نقدر نعرفه وما بنقدر نعرف الرب بسبب الجمع، يعني بسبب الناس.
6: ممكن أقول حاجة يا أستاذ مجدي؟
2: تفضل يا ناصر.
6: الآية كمان بتقول إنه زكا ما قدر يشوف يسوع لأنه كان قصير الغامة. صحيح في أوقات كثيرة اللي بيمنعنا إننا نتقرب من ربنا أو نعيش معه هم الناس اللي حوالينا، لكن كمان في أوقات كثيرة بيكون السبب مشكلة فينا نحن. واحد مثلا شايف إنه تعليمه بسيط وما عنده أي شهادة عالية، فيبدأ يتزمر جواه ويقول ليه ربنا خلاني كده، وبسبب الموضوع ده ما بيقدر يتقرب من الله.
3: أو واحدة مثلا تقول أنا ما عايز أعرف ربنا لأني ما جميلة، أو ما في عريس عايز يتقدم لي، ليه ربنا خلقني كده، وبسبب مشكلتها دي ما حد يقدر يتقرب من ربنا.
0: ممكن واحد يقول أنا ما بفهم أمور ربنا أساسا، أنا من النوع الشخصيتي ما بتفهم الفلسفات دي، وبسبب المشكلة دي ما يقدر يقرب من ربنا.
2: واضح أنه كلكم بيتكلموا عن مشكلات يا إما أنتوا مريتوا بها أو أصدقاء لكم مروا بها.
3: فعلا يا أستاذ مجدي.
4: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا سمير.
4: زكا رغم أنه بسبب الجمع وبسبب قصره ما قدر يشوف يسوع إلا أنه ما وقف لحد كده ومشى، لكنه أصر على أنه يشوف يسوع. ما قال لو ربنا حل لي مشكلتي وطويلته حقدر اشوفه، لا لا لا لا. الانجيل بيقول فركض متقدما وصعد الى جميزة لكي يراه.
8: فعلا يا سمير، مرات كثيرة تسأل واحد تقول له انت عايز تقرب من ربنا، بيقول لك هو في واحد ما عايز يقرب لربنا، في واحد ما بطلب ربنا، لكن الحقيقة تلقاه بسبب اي مشكلة بيبعد طوال عن الله، وبقول لما ربنا يحل لي المشكلة دي بيجي وأقرب منه.
4: أيوة يا مدام ليلى، فعلا فعلا فعلا. لكن زكا ركض متقدما، أنا بفتكر إنه قاعد يجري مشوار طويل عشان يوصل لحتة فاضية احتمال يمر فيها المسيح. وأنا بقول إنه جرى مشوار طويل لأن الشوارع زمان في المدينة كانت ضيقة والناس كانوا جنب المسيح بالآلاف، عشان كده أكيد جرى مشوار طويل، وده لازم يعمله أي واحد عايز يشوف المسيح، لازم يسعى بكل الطرق إنه يشوفه، لازم يتغلب على المصائب اللي بتعطله من الناس.
1: أنا عايز أقول حاجة كمان يا مني.
2: تفضل يا منال.
1: زكا ما بس جرى مكان بعيد، لكن كمان الآية بتقول وصعد إلى جميزة لكي يرى يسوع. أنا عارفين إنه شجرة الجميز الساق بتاعه سميك جدا، وبفتكر إنه زكا عانى جدا عشان يطلع على الشجرة دي، ما كان الأمر سهل له. يتخيلوا معي إنه يشوف وزير المالية بتشعبط ويطلع على شجرة، أكيد حنضحك عليه ونقول ده جنة ولا شنو. كله ده فكر فيه زكا، وفكر إنه الناس ممكن تضحك عليه ويبقى مصدر سخرية ليم، لكن ما همه أي حاجة من ده، ولا همه مركزه ولا أي حاجة تانية، لأنه كان من قلبه فعلا عايز يشوف المسيح.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان عايز يشوف يسوع بجد، عشان كده جرى مشوار طويل وعشان كده طلع فوق شجرة الجميزة. لكن كمان وهو قاعد فوق الشجرة يمكن يكون الوقت اتأخر على بال ما وصل للمسيح، لأن السيد المسيح كان جنبه حوالي الآلاف من الناس بيعطلوا مشيه، لكن زكا برضو منتظر. وكمان كان في احتمال إنه السيد المسيح ما يمر من المكان ده، لكن زكا كان مشتاق جدا إنه يشوف يسوع، وبيه قاعد على الجميزة وما نزل، وهو ما متأكد إنه السيد المسيح هيمر بالمكان ده.
1: ممكن أقول حاجة تانية يا مجدي؟
2: تفضل يا منال.
1: أنا متأثر شديد بالآية رقم 5، شوفوها بتقول شنو. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكا. السيد المسيح لما جاء المكان الزكا كان فيه، بيقول الكتاب المقدس هنا إنه نظر لفوق. لما يكون في واحد مشتاق زي زكا إنه يشوف يسوع، يسوع بنفسه بعين تجاهه.
6: أثناء ما أنت بتقولي كده يا أمي اتخيلت الناس كلهم ماشيين جنب المسيح، وفجأة وقف مخصوص عشان زكا وعاين تجاهه.
5: ما بس كده يا ناصر، لكن كمان الآية بتقول إن المسيح عاين لفوق فرأى زكا. مرات كثيرة نحن بنفتكر إنه الله ما شايفنا ولا إنه ما مهتم بينا، مع إنه في آية بتقول عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرة.
4: أنا حاسس إنه العمل زكا ده قريب من كلمة الترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأقبى عايش في ظلامة أقبى واثق يا يسوعي إني بك حلقة السعادة. وزكا يا جماعة عارف إنه حيلقى السعادة في المسيح. يلا يا جماعة خلونا مع بعض نرنم الترنيمة دي.

0: أنا عايز أقول حاجة كمان يا أستاذ مجدي.
1: تفضل يا حسام.
0: يسوع ما عاين اللي زكى بس، لكن كمان ناداه باسمه وقال له يا زكى. السيد المسيح عارف كل واحد مننا باسمه وبيهتم بكل واحد مننا بطريقة شخصية.
2: ممكن أقول حاجة كمان؟
1: تفضل يا نانسي.
2: السيد المسيح ما بس نادى على زكى باسمه، لكن كمان قال له أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. زكى محظوظ، المسيح بنفسه مشى لبيته.
3: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
1: طبعا يا أستاذ سمير.
3: السيد المسيح قال لزكى أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. أنا قعدت أفكر في كلمة ينبغي. معقولة السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت في بيت زكى؟ ليه السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت مع زكى؟ ولقيت نفسي بقول إنه محبة المسيح لزكى هي اللي ألزمته إنه يمشي له، رغم إنه زكى راجل خاطي، لكن عشان كان نفسه يشوف المسيح السيد المسيح بقى عليه إلزام إنه يبيت عنده. وأي واحد فينا مشتاق من قلبه إنه السيد المسيح يدخل بيته أو حياته، لازم حيجي السيد المسيح ويدخل حياته وبيته.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: فضل يا ليلى.
4: وأثناء بتتكلم وهسي قعدت أفكر في مشاعر زكى. زكى كان كل اللي في نفسه إنه يشوف المسيح، لكن حصل إنه المسيح جليه مخصوص وعين ليه وناداه باسمه، يعني كأنه يقول ليه أنا عارفك. ما بس كده، لكن مشى معاه لحد البيت مخصوص وبيت معاه. تفتكروا كان زكى متوقع ده كله يحصل؟ لا، ما ممكن. الحقيقة إنه البطلب إنه يشوف المسيح ربنا لازم يحقق له طلبته وأكتر منه بكتير كمان.
2: دي زي الآية اللي بتقول أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر.
4: صح يا نانسي، كلامك مظبوط.
5: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا عادل.
5: الكتاب المقدس بيقول عن زكى فأسرع ونزل وقبله فرحا، يعني زكى اتملى قلبه بالأفراح لأنه شاف المسيح. أي واحد يشوف المسيح قلبه بيتملي بالفرح. أي واحد حزين وتعبان ويطلب إن السيد المسيح يريحه من أتعابه حيتملي قلبه بالأفراح.
1: لكن تفتكروا الناس فرحوا من الحصل ده؟
6: لا لا لا طبعا، واضح من الآية رقم 7 إنه الجميع تزمروا، يعني الكل كان متزمر وقالوا كيف السيد المسيح دخل عشان يبيت مع راجل خاطي.
1: هي دي دائما نظرة الناس للشخص الخاطي، لكن السيد المسيح جاء مخصوص عشاننا نحن الخطاة. والكتاب بيقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة للتوبة.
0: أنا عايز أقول إنه السيد المسيح بيحب كل الناس، وأنا عارف نفسي قدر شنو أنا عملت خطايا وغضبت الله، وبرغم كل ده هو بيحبني، فتح قلبه لي وغيرني.
1: تمام يا حسام، كلامك كويس، كلنا بنقول زيك كده نفس الكلام ده.
7: أنا عايز أشارك بحاجة.
1: اتفضل يا رانيا.
7: التغيير اللي حصل في حياة زكى غريب وعجيب جدا. تخيلوا زكى كان رئيس للعشارين وبسرق من الناس قروشهم بحجة إنه دفع عليهم الجزية، وهو يقول إن كنت غطوشيت بأحد أرد له 4 أضعاف، وكمان هانذا أعطي نصف أموالي للفقراء والمساكين. معقولة؟ ده تغيير عجيب جدا. يهود اللي بيعمله السيد المسيح لما بيدخل حياة أي زول، وده اللي بيعمله السيد المسيح لما بيدخل في حياة أي بيت.
3: أنا عايز أقول حاجة كمان أكمل على كلام رانيا.
1: تفضل يا سمير.
3: وأي واحد بيسمعنا هسا في أي مكان ومشتاق إنه السيد المسيح يدخل لبيته، أكيد السيد المسيح حيدخل بيته وحيحصل معاه الكلام اللي حصل مع زكى. اليوم حصل خلاص لهذا البيت.
2: ممكن أسأل سؤال؟
1: اتفضل يا نانسي.
2: الآية بتقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت، أنا بعرف شنو يحصل خلاص لزول، لكن يعني شنو يحصل خلاص لبيت؟
5: ممكن أجاوب يا مجدي؟
1: اتفضل يا عادل.
5: كلمة خلاص يعني كان في غيد أو كان في هلك، يعني البيت بتاع زكى قبل ما يدخل الرب يسوع كان فيه هلاك. أكيد كان في مشاكل بين زكى ومرته وأولاده، أكيد كان في أمراض، أكيد كان في ضياع، أكيد كان في قطيع وكراهية. لكن لما دخل الرب يسوع البيت ده حصل فيه خلاص، يعني كل هلاك انتهى، كل القيود اتفككت.
3: وأنا كمان عايز أضيف على كلامك يا عادل حاجة. أي بيت يسمعنا هسا، لو أبو أو أم لأي أسرة بيسمعونا وعندهم مشاكل في البيت أو أمراض أو احتياجات مادية، يعني عندهم احتياج لخلاص المسيح وعندهم احتياج لحل مشاكلهم، ممكن هسي وإنتوا بتسمعونا وحاضرين معانا كنيسة الليلة أطلبوا من السيد المسيح باشتياق زي ما زكا كان مشتاق، أطلبوا خلاص البيت وحل المشاكل، وصدقوني هتلقوا حل كل المشاكل وحيحصل خلاص لبيتكم زي ما حصل لبيت زكا. ده كله حيحصل بس آمن بالمسيح يسوع.
2: ممكن نصلي لبيتنا؟ أنا نفسي فعلا السيد المسيح يدخل فيه، أنا حاسة إنه بيتنا زي بيت زكا. أبوي في مركز مرموق وكل وقته في الشغل، وكلنا في البيت ما في واحد بيهتم بواحد لأنه كل واحد مشغول في حاله، البيت كله مفكك.
1: أمين يا ناسي. تعالوا هسي يا جماعة كلنا نصلي مع ناسي عشان بيته، ممكن كل البيوت اللي بيسمعونا كمان يصلوا معنا.
0: يا رب يسوع، من فضلك اتمجد وادخل بيت أسرة نانسي وباركوا زي ما عملت مع بيت زكا بالضبط.
2: يا رب أنا مشتاقة شديد إنك تدخل بيتنا، نفسي حياتنا في البيت كلها تتغير ونحس بيك ونبقى أسرة مترابطة وفرحتنا تبقى بيك. أطرد كل الأحزان من بيتنا وحل كل المشاكل في اسم المسيح، آمين.
1: آمين. بذكركم إنه الكنيسة الأسبوع الجاي عن سمير ومنال في البيت في نفس الميعاد. تعالوا هسي قبل ما نمشي نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول تعال يا يسوع بيتنا.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، النبي إرميا. هل حصل مرة سمعت عن النبي إرميا؟

حبنا ما تنسيت أزري بعدد جنت هاجيتو عادات بلا مدلم ودي ودديت وبنا نتحكم وبنا نتمرح وندي نفكر موديو ودعيكم تو انري ككل وقت سنجن المد ومنم أسرنا إلى مد لكوي جنت نجي كون دي جبرنا بنفسنا نوسنا سجادنا دي بمأسر ودي بمشنك إيتن كري بأكي لمد كبز حامد دام دي بأكيت لوادكو وأكي وداي وأكي ولف دي بلد كرو إقل ميتو سبت لمدو لمدناتو ولفناتو لبلو نفسهم يلسالو كبز حامد دام اتولف لتكرو من اللي واف اللي قلف كرو إيك أدرو كميتو ولف بلمد لنلمد لمد وبعادت لنوديو قروبنا للحزيو ودامنا لقيس ومبليو قلنا نبر كم كبد ديبنا ينقدرن دي قبي كبد ديبنا كأي ولف دي بدول نتكرر ومبليو قلنا نبر ينقدر كمثلا ولف دي بدول نتكرر اقل كم سل كافين ستيانا من قبنا يبون اقل ام قل لا اقل وقت اقل وقت معين اقل نبر مسنا اقل اللي يجيب سنا قدر حقاتو جيسا كالي لعزي اللي ولفتو كمكم سلط فناتا او لافات الله كولف ميتو ولف ميتو قبل ما دلنا نسو وقدام لو ودي لرقينا لموديو وحرق نتبالح منو لكب ديبنا لمتو كمن ولف قلنا تنجي وقلنا ولفكم قلبنا وفنتو يولف الكوي وتعزلت قربنا للابزح كل وقت للنسو ولا نستي ولا نبلعو قل من الناس اللي عند عمرنا نفسنا قل من الناس اللي عند عمرنا قل ننسو بنا اندي يكون يبقى الدعم ودايا وبلمد قل نيجي سلبنا كل وقت قل نفكر بنا كفكر لعب لعبية صنعت عقل رب الحبي يقول الدعم وبلت ميت مرحة من قبي ود آدمي كم حيوان قبي كأدنام من حيوان مدفنتا الفكر وعقل يفكر من قبي وبلمد ليت أجيسة من قبي لفكره لفكره سجر كفكر عقله فكر سجر كود قدام ربي لكل قيوب لعقل بقله نفع من قبي لعقلنا يكون سجر وكم ينفع قبي كت أولافات وبلمت ليه ثلاث مرح عم بالفكر جيس كت كلهم ودي وفكر جنة مرح لهم وديا ولا الناس أكل إجلمي نبينا نفسنا الناس قلبنا وبلمت ليه تجني جيس قلبنا نفكرنا قدام ودايا نبينا جني دايا قلبنا أدنام بزح كيت ودي كيت ندرينا أدنام سبت ودي أجني دايا لبنا أدنام سنيت لو وديا سنيت ندرينا سنيت قوات من قبي موديا إيقوات من قبي أنوالمنا أدنام لو وديا ليت أجني دايا لبنا كون ما أسر ناي لمد وعادت إجن فقر وجبنا كورة ندي الأسرنا نفسنا الأسر ديبو كل بزح الله عاداته بلمد بزح كي لمد وزعك كي عمل وبزعك أولافات كم نلقى نتنجي مكرونة ميمرت لقبيل ابن نتنجي منا قلنا فكر العباية هدية والهياب رب الهبينة عقلناتو قلنا تنفع ابو قل عقلنا عند فكرنا ابو قلنا ابليو الحيس بدل عند دفنه سجر كم حديدة اللمد اللي نمدو من جبر لك قدام لجبريناتو وبقصب لوديناه منه لأزيات لتبزح ابنوصنا لهم ودك ديبو ولف ولمدتو كالانفرر سنع ليت ايكون للأزينا لانفرر كمسا الحمام كمسا الأراويت وحيوانات وكمسا لانفرر بزحلة لكن حتى لي مثلنا لمدنا الموديو من كل الأكيتو كأكي لمد من حقف دي من أروى من تحقف الحيس بدل أكي لمد لمدو أكي ولف أروى عندناك شيكة تتحكم من تقدر لكن أكي ولف ديما مثل كالا نبر ككم سل كالا ولف سجاير أكي سينا خراب عافية خراب مال
الزلات ما تكرى يقولوا انت تحذر امك عزتك وشرفك تمدر لتكيد ينفع ولف جديدة وبزحام قدام اللي ولف اللي نبيله سرق اللي تكرو سجين لنا امر بزحام له كولف دي بتكلك كي تكرينا كمان ولف ندقق كوا هم ناقبوا اغنيري مكرو نسب امر تحبونا ما تنسيت اللي برنامج اللي ندسى معكم كل اللي تودوا دي برحكم قد تسألوا وبعقلنا وفكرنا اجلنا تنفع وكل موديو ندي موديو وندي لمدو ميت وقل ميت ندي بينا نفسنا قلنا السلبنا ومنفعنا ندي بينا كأن ده أول دي مودة كله فكر جني دي لمودي ويجبنا وأكي لمد قلين المد قلنا الدقق وقنفر وقلنا سكم أنه أكي لمد عب أباي وعب كيت لايكم تند أمرنا من ولف وأكي لمد قلنا تنجبنا كأكي أمل وأكي لمد كل آدمي بظروف لكبا أو من أدام لرؤيهم لنا كله كما كم سليهو من نقليتا أدام لوديار اندرينا قليني دي نفكرنا ونحسبنا جنيدا دي يكون قدام وديا عند بيننا جنيدا لابنا قدام كما كيت ودو كدلر اينا نقلنا من قبي عقلنا اينا دفناه بالتو يتنفعنا ابو كبع عقلنا عباي حدية تربلها بيناتك نتنفع وجبنا ايقابات من قبي قبل ما دليت انا تمرح ولما دبل تمرح كما عور لما رحوتو آدم ليت على الرئي عقلنا يدفنه بالتو ابع عقلي يتنفع من قبي آدمي هلا معنات من دقيت من دنبر كم ينبرتو كحلا كم يحلاتو حياي كم مايتو حياته معنات على بعض طم طم على بعض هدف على بعض قبي وكل شيء قل هدف وبرئلة مرحة وفكرة مرحة قل لقبابه لموديه كله كنفسنا قلنا السؤال التنوديه كله ومن ولف قلنا تنجي مكروه نسم أمر وولف عبي أباي وإزياي وتقبي بدل رابزح كمتو ندامرنا منو قلنا تنجي مكرونا سب أمر تنفسنا قلنا نسأل بنا كم حاجة هلايا كم سنة قبل ما دليت أنا مودين اندي نحسب اقل نحسب ورب الهبين نتعقل وبقل نتنفع اقل لما نعبرتنا ابحد فلات مرحات وبرايلة مرحات معنات وطام طام لباقي تقبع ايقا وقت من قبي قبل ما دليت قدام وديا اقل ايديا فلان ما وديها لا فلان ما قابع لربلا قدام بس حمله قدام لو وديه ليت أو ندي مودي إقل متقبي متنفعنا ندي بينا قدرة عباي ربلها بيناتا نا عقل بقى نتنفع أقل دفننا من قبي لانا ينحيو دفنات بحلتو قبل مد جنيجيس ألبنا كعبونا متنسيت اللي نسمعو كله إقل لما نعبرتنا حبر وطمطم ومعنات للهيب وصديت لقبقنا كتمنا عبرتنا أتبلعنا السيتونا أتي بعلاقاتنا بس القدام دي بعافيتنا دي بكل الأمود ديو القراراتنا دي بدراستنا فهم للحيب ومعرفة للحيب برامجتو كقول نسمعو ولا نسمعت معالق النوعي وقلنا تنفع بو نتفريكم إلا ودينا من قبي لابنا برتنا سدي تركب وحدف ركب وطمطم ركب وتعاوتين بزح كما كم سليهما أمرت كل مودي وأمرت بلات مرحة وبرأي وبهدف قل كبي نيكون بلمد ليتا وبقدام وديع وبحقاقة قلق بقلبو حقاقة قلنا تحاق قلبنا سبت ربي قلنا عقلها بينا العقلها بيناتو من قدام قدام لتفنته كل وقت قدام حد لمسلو بصماتنا عجابهم حتى لقبت كل شيء صوتهم حتى كرنهم حتى لقبوا قدام يهلو قدام كله فنتويته وقدرته ما تفلت فناتيته كم قدام ندرس اندي يكون قدام لوداعين ودي ايوه من قدام ندرس تجربة نركب خبرة نركب أمرة نركب لكن قدام لوداعي اندي ودينا اللي نيد على ابنا سبت قدام حتى يكو وبزحام قدام قدام كامل قلبو بزحام قدام اكي لمد للمدو من لو قفكم لتنجو ليل أمره بزحام قدام هين قلوم قلدو كوروت قدام عمل ولا ليل أفكر من غرف سجاري قفكم لتنجي وقفكم لتبالح لا ليل تري قوروت بعد قدام اللي أمورتو اللي آمرتو اندبيلا قلو لتحاقق وقلدو وكم سليهو سجارة ستة
وبزحام شركات يعني بزحام شركات قلنا سجارهم قل الزبي دعايات ودقلو عربية قررهم لسوق سجارات اندستي وسميتان دكاتبه وسجارات كنا اندبيلو وحجم الملك ومين اندبيلو بزهد حاجه اللهم هيني قل قدام لو قشاشو بدعاياتهم لحزو اي كاسسهم قدام لندد مالو لندد يتوم مالكم ركبو يتوم مال اندركبو يتو اتحمام ملتكرر قلو ميتو والحد تيكو كم إلو كلو قنت بالح وندفكر نقنيده وجبنا

جبي خير وصل الجبي خير جنس بط ومنا جبي سهدان جنس نجي و رب الحزية بجني جيس وجني دي جبي تا احنا نسأل احنا دي مجبي لينا جبي صلاح تلينا ما مجبي بعدت جبي صلاح نفسنا نسأل بنا كجل قدام لا لا تحزيو ومهم لا جاب أقوله جابي حق الأسباب كل اللي بعيد عباي معناته لابو إجلنا عباي معناته لتحيبنا جابي حق دول انت اللي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعوتة لتتبال نيكون بعيد عوتي لتبالني كعباي مكسب جنا جابي دحن وجابي سلام قل نركب قبي صلاح قبي رب لفتيا قل نزبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسوب ما قدامته وأي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قل نسمع بنا وربي كل كل قدام قبي صلاح قل نزبط للحزي أور قدام قل هلاكي الحزي ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قلمزاء الحزي وقلت سبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء اقل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلانا سرهم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبام اللي ندبيله ونفسهم لك الشهلو دي بقلي نبي سليمان ملبل أقبوه اللي تقل ود قدام قبي تعفحات لنده تمثل لهم هتا لكن قبي موت وبداتا دي بدن قوبة تموت لتبذح لبل وقدمي صالحنا قلي بل قلبوني ربيتو لصلاح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيستو لصلاح لركب كان أبي داود أبوه للنبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل كقبي صلاح من ربيته ود قدامه بنوسو صلاح قلب صحي يقدر ككما رب الحزية قلنا ورب لات حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ود قدام يقول لنصحو بقى قبيا صلاح وقدام السكة قبيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بازح لهم أنبياء لا لما تهاجي أوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالت هاجو وكل نبوات من ربيتا يكون نايود قدام شطارت وترجمت يكون كل نبوات من ربي وقل لوك القدام قبيا صلاح قلت لو ومن قبيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال ربله اللو أزي وقت قيرة ناي أنبياء ناي زمان إقل نتبع وقل نسمع لبنا ربله اللو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدي بالربي حتى ما أورو محرف وحتى زعت ونقطة يتبدي من البلان كرب لك ياهو الحفزة إقل ديما وصرهم قدام هيجي ربي قلت قاومه وقلق الحرب والحزو اللهم كم سلبيكت مسلمان لتتبس كبيكت ومن لتتبس لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل امن هيجي ربيتا ولا بيكت فود قدامته كود قدام هيجي على خالق ايو اقلق لقاوم قلبو صرهم قدام هيجي ربي قلت قاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلهم ولا بس حوقت كل قدام الأمان كبديبه نفسه قال لك شاش لحد دي ودا قدام كان نفسنا قال لك شاش على ابنا حق النت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال رب اللي بلو ولقي ربي والأنبياء ربي لو وباقي نتمرح قال قبي صلاح قال نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قال تركب

حبونا ما تنسيت مرحبا بكم دي بحلفة دي بعد جامعات ناي أنبياء عندنا تهاجي دي بحلفة دي بدقم ناي نبيع شعيات هاجينا ولا نبوت لنايو دي بما دحنايكم تتهاجي ما دحنايو من قفنا الدنيا قفكم مزي وقفكم لتولد وكميكم لأدر الرسم معجز معجزاتكم ودي ومكم صادفوا كل دي بو تهاجينا ويوم دي بنبي إليا قلنا تهاجيتو نبي إليا قل شعب إسرائيل قل حذر ومن ما أقبو يوم لنا يا بدا اتقبي ربي قل أقبلو واتقل التنقبو واتبدا وتحلا قيسكم هلو در حبر واتورار وراراتكم مصوم وكم دولتهم كم تصادر وكم بدي لا تحاجة نبيتو وبابلينكم للصورهم ومن مدرومكم لتنفوا واتبداكم لتكروا ودي بحولنا وفزنا أبايامكم قبقوا تحاجة كمكم سرهما طبيعة لنا يوم ولا ألبابهم فتحاجة ألبابهم ألباب سلمتتكم تا ومنا قبي رب العلا وطو وبأفهم ليتا رب الحمدو ورب لشكرو وبودا يوم قبي بعدات لكيدو ودحنا محنا البلو وتوم بعد يام ننتوم باقلام حنا البلو كمتوم تهاجة وتربع قبلو وتوبو اتقبداه ليكم قصو يهو لقبي اللي يتنفعكم اقبلو منا لقبي بدا وقبي حلاكتا اتربط تنقبو ورب الفد يودو للبل علاتو ولملوك لزالمين لو قتلي كمدير لقينا إسرائيل بزحلة كافلت وبني إسرائيل شعب إسرائيل اتكلالت كفلة مفكار صحايا ومداك صحاي أو قبلت وقبلت كلا دولة لقبا وملوك زالمين وبقبي رب الإيقايسو كم حكمو وبداكم كان حيل الشعب ومنا قبي ربكم على واطو وقبي لنا يوم ليت أبكم قيسو فتو قل مكر وقل حزر لطبيعة لنا يوم وانا الباب مؤبت حاجة كسب اللي مسمسل الحزو وبفهم ليت أقبي ربي بللت حاجو وتقبي ربي لينا اللي بلو وودا يوم لكن من قبي ربي لرا إمام قدامكم توم تحاجة برضو وتقبي ربي قل عقبرو وقل توبو دول هاي عاوتكم رقبو إيقابات من قبي فلل كم قانحوم وكم فشلو وكم لتفللو وفز أبايانكم قبو وكم أتماسر لتكرو ودولتهم كم يتخلقتكم قبي وكم بديري على تويت بنيتكم قبي حب رأيو كتوقت لهي هتلبي اليوم تاكلو كم قبات كبابليين كم مزعو وأشوريين وقل إسرائيل حانت استعمارهمكم ودوا وكل لقب العمرانهم كلكم أنددوا وأسكى هيكل لنا يوم كم أخربوا وكل شعبهم زلتكم أرأوا ولما لكم تقدميه ولا دولا قتلوا كل أكيد لرأوهم وزلت لرأوا كم من زلت دي بعزت إيقل لي جيسو لما كررهم لعلى لما كركم دي سمعوا وبعنتاتهم لزلتكم رأوا وعزتهم كم نسأت منهم ولارتعصوا لي فقورة التكم كرروا الحبرنا كتابنا نبيليا كتوقت لهي بزح فلل وفشل واستعمار وزلت دي بلد كرروا كبقى بيربن دا قيسو من عزت وأكان وقل دي بأكان در وأكان زلت كم كرروا ومن قبي ربنا العلاوت هتو عوتي كل أقبيكم تون عند عمرنا أبقى بي قلنا تمرح كذي إلا ديقم نانبي إليا وتكتابه كله طبيعتنا يود عدام دول قبي ربي من العلاوت وبع كل ليت دولة مرح كم بدا قبي بداكم كيد ومن قبي ربكم العلاوت ولا قبي لنايو ولا فكر لنايو اتحلاك وزلتكم كريو ودي فشلكم لأبصحو من إلا ديكم إلا
درئناها درس عبي لتدرسنا دقمتا كفكر لي طبعا كي فكر ودا عدمي اتبزوح مكروهكم لتكرر لتحبر دقمتا كلا دقم الله عند سمعناها دي بلا رئيناه كله اكوي اقل نتنجي منه وقل نعلاوط منه وقل ني يديو وسني لان ريو اقل ني يديو كمن إلا دقم الله انزار اقل كل عدمي لتهيبت كل وقتها من قبيرة بلا العلاوط وفكر لا قيس حريان نوصل الحري وقال بلا لترسع دي بحلاك بلا تكرر لتحبر دقمتها كحبونا ما التنسيت اتكل الأبوين الموديو اتربي قلنا التنكب وحيانو قلنا حري تنبي إليا ابسلف قل شعب إسرائيلي هاو قصو لقى إلا تودوها ليكم الكيتا الذي بزلت تبزح الذي فللت تبزح اتفشلت أبزح اتربع أقبلو رب لكم تسمعوا ابقياهو قيسو وبأقبو يتمرحو لبلو مالا هتوم لكن وبأفوهم ربي ينسمع وقلي ينتلي يلبلو هنات قبي ربه لينا وابنا تمرح وربيناتو وملكناتو وخلقيناتو اتقبيه لينا وفيرها تربيهنا البلالو ابو الدايو لم لكن ودايوم لكن عكسنا يا قبيو كيدعلو وكمرادهم هتوم للحزوة ودعلو وهتول البلا من على وطو كبر البلاناتا اجن نسمع وبقبي اجن نيجيس وما عرهتو اجن نتمرح اندي يكون ابا عقلنا البلانات اللي اجن نيجيس كم عربنا وربي بقفونا اللي اجن نشرفو وجن نحبنو وجن عبد دي يكون اندي قبي ابلبنا كإيمان لتبال من لب للت بقستن ديكو وبقفل للت بحلق يايكو كمن بحلت أف ليتا ومنكي أف وبإيمان بأف إذن نتنجي لتمكر دقمتا كهتولة بيلا يوم إلا وديكم من قبي الزلت تتكرروا أبايكم لتعوهدتكم ومفتونة أبايكم قبو وفتا أباي قبو بأقبو يقيسو وبتمرحو قصو ندل باللوم هتوم الأبو حر لكن دي بزلتكم قرو أسك كمالكم قادم الأولاد للحارة دو وكل كيت لو دو التوم بابلين وأشورين كمن عزت دي بزلت ومن عوتي اتفلل لتقرو شعبتم قلمي سبتتهم لمكر لناي نبي اللي يسمعو ورب للحزي أقلوم وحريان ربي يقولي حرو حريان نايوم ليت حرو وند الحزرهم وند مكرهم نبي ليا أبو قلو كم دو الفهمو كم تحلاك كرو وزلت كرو ومدروم كم أباين أسأيو ومالوم كلكم سادرة أسكا هيكلوم كم كرب وكم للدمر ودو بابلين وأشورين وكل زلت روو كتب الله ديقم الله من رئي من قبي ربي للعلاوط وقل للأبي وفكر ريت على جيس ورب لا ترسع ربي ما كم لا ترسعوا وكم العاقبوا وزلتكم لرئي وفللكم لرئي وتوعى وتكل أجبيكم قبوا إن رئي كحبونا ما تنسيتنا من قل آدمي بأنانيته وبطمعه وبناي حيلت وناي أمرت دحن وسلام قلب صح كم يركب وهلاك دي بكم لتكره وقبي بدا نأمر كل وقت حريان نربق نحري ودي بقنا التنكب سنيت اللي بلنا كم سنيت عند عمرنا وكيت اللي بلنا أجن على وطننا وقلنا نجمنا وجبنا كل ذي كم اللي قلنا عباد دراسة لا تدرس وتربي لي للتنكب تفللكم لتكرري وزلتكم لتكرري لا تحبرنا دقمتا كحبونا ما تنسيت لا تقامات الإنسان معه معالقنا وعلا وقلنا تنفع با إلا ودينا من قبي لما نعبرتنا معنت وطمطم وعوتي وسعادة نايلب وتربت عبزح وعلاقة مسل تردت كم تحيب دول هاي سعادة وسلام نايلب نركب كم الربلة العلوط والتليل التنكب سعادة يركب وعوتي يركب كعوتو سعادة نركب تربق نتنكب وجبنا ك
تمكم سليهما إلا ديكم الله انت سمعناها اتمعالك النوع الله واتمنا عبرتنا مع الحيد قد تقبأ قلنا ونفسنا قلنا نسأل لنوديو كله إلا رب فتيا ميكون كرب فتيا من قبيق نيدا إيقبت من قبيق نوع علمنا وجبنا.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور، دور المرأة في المجتمع، القيام بالدور بشكل إيجابي في المجتمع.
1: Asikir ainga diem bara ang torla na ainga asikir na maduk daing aldi alkanga na kirsinga jitule yang kain sinas kagewana na magal utunga sa sumo taras dekela na makuela lang ingkwa gi al iyang kwe yang gintari kay daing orindio inna mayene kigwel oton den tin gal walagal nanti nile alandeng in kirsingo ki kalunsi ji al iyang ko yang al kire yang nandok al sa sungo tulle yang nasukuru yang al utongo sungo tulle nga jaw nama ko la lang ini kirsingo nama doggi bano na ine settining ko yang kuro nama kel neskawar kin al ilonga ay sembinga si kawara.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معايا أنا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز هو برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، كيف نحافظ على نفسنا من الأمراض وكيف نعالج الأمراض دي إذا حصلت لنا. في الحلقات السابقة كنا بنتكلم عن أمراض الجهاز التنفسي وعرفنا شنو هي أشهر أمراض الجهاز التنفسي وطرق علاجها والوقاية منها. في الحلقة الجاية حنتكلم عن الأمراض المرتبطة بالغدد الموجودة في الجسم والهرمونات. الليلة حنتكلم عن واحد من الأمراض دي اللي هو أمراض الغدة الدرقية. حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم تاني، خليكم معنا. رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، والليلة حنتكلم عن أمراض الغدة الدرقية. الغدة الدرقية هي غدة موجودة في مقدمة الرقبة أمام القصبة الهوائية مباشرة، بتفرز هرمونات مهمة جدا اللي هي هرمون الثايروكسين وهرمون الثايرونين، وبتصنع الهرمونات دي من مادة اليود. المهمة الأساسية للهرمونات دي هي زيادة معدل عملية الاستغلاب. العملية دي هي العملية اللي بتجي بعد عملية الهضم والامتصاص، بتم فيها الاستفادة من نتائج عملية الهضم زي استخدام الجلوكوز والدهون في إنتاج الطاقة واستخدام الأحماض الأمينية في تصنيع البروتينات والهرمونات. هرمونات الغدة الدرقية كمان بتأثر على سرعة دقات القلب، بتأثر على ضغط الدم ودرجة الحرارة. من الأمراض الممكن تحصل في الغدة الدرقية هي زيادة أو نقصان في نشاط الغدة الدرقية. حنتكلم عن مرض زيادة نشاط الغدة الدرقية، وده بيحصل لأسباب متعددة، منها مرض اسمه دا جريفيز، وده بيكون زيادة في هرمونات الغدة الدرقية ومعه جحوظ في العيون واضطراب في الرؤية زائد تضخم في الغدة الدرقية، وسببه في الغالب بيكون نتيجة لإفراز الجسم لأجسام مضادة بتهاجم الغدة الدرقية وبتسبب زيادة في نشاطها. السبب الثاني لزيادة نشاط الغدة الدرقية هو مرض اسمه زيادة نشاط الغدة الدرقية السام، اللي هو بيحدث فيه تضخم في الغدة الدرقية من غير جحوظ في العيون. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بزيادة نشاط الغدة الدرقية هي تاريخ المرض في العائلة، وكمان برضو النساء هم أكثر عرضة للتعرض لزيادة نشاط الغدة الدرقية أكثر من الرجال. أمراض أخرى زي مرض السكري من النوع الأول برضو ممكن تزيد من خطر الإصابة بزيادة نشاط الغدة الدرقية. الأعراض اللي بتحصل نتيجة لزيادة نشاط الغدة الدرقية هي فقدان في الوزن بالرغم من زيادة الشهية، وزيادة في نبضات القلب أو عدم انتظام فيها. في الطبيعي نحن ما بنشعر بضربات القلب، لكن في حالة زيادة نشاط الغدة الدرقية بنشعر بالحاجة دي، وبتكون حاجة طول اليوم ومزعجة جدا. من الأعراض اللي بتحصل لزيادة نشاط الغدة الدرقية هي العصبية والقلق والتهيج، وممكن يحصل ارتجاف في اليدين وزيادة في التعرق وعدم احتمال الحرارة. فبتلاقي مريض الغدة الدرقية حتى لو قاعد في مكان بارد بتلقاه بيتعرق ومسخن. ممكن يحصل تغيير في الدورة الشهرية بالنسبة للنساء، سواء كان غياب أو عدم انتظام. ممكن يحصل إسهال، وممكن يحصل تضخم في الغدة، ممكن يحصل أرق، ممكن يحصل تساقط في الشعر. حاجة مهمة مفروض نتذكرها أعزائي المستمعين إنه ما كل الأعراض دي بالضرورة تحصل لأي مريض للغدة الدرقية. بالنسبة لتشخيص مرض الغدة الدرقية بيكون دائما عن طريق الأعراض والتاريخ المرضي، بالإضافة لفحوصات الغدة الدرقية وفحص اليود المشع. فحص اليود المشع هو فحص بتاخد فيه جرعة من اليود بالفم، وبعد كده بيحصل تصوير للغدة الدرقية عشان يقيسوا مدى استجابة الغدة لليود المشع. من الفحوصات الثانية هي الموجات الصوتية للغدة، أو ممكن في بعض الحالات يحصل أخذ عينة من الغدة الدرقية. أعزائي المستمعين حنطلع فاصل، وبعد ذاك حنرجع نتكلم عن علاج زيادة نشاط الغدة الدرقية، وحنتكلم كمان عن خمول الغدة الدرقية.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معايا الدكتور صمويل، وحنتكلم عن علاج زيادة نشاط الغدة الدرقية. أول طرق العلاج هو أدوية مضادة للغدة الدرقية، دي بتقلل من الأعراض تدريجياً وبيتم استخدامها لفترة تتراوح ما بين 6 شهور إلى سنة. في الغالب بتعالج المشكلة نهائياً، لكن ممكن تحصل انتكاسة لبعض المرضى. في أدوية تانية بتقلل من أعراض زيادة ضربات القلب وزيادة الضغط والتعرق الزايد والرجفة. من الخيارات التانية للعلاج هي اليود المشع. اليود المشع هو تأثيره سريع وبيقلل من تورم الغدة، لكن كمان من أثاره الجانبية إنه ممكن يؤدي إلى إيقاف نشاط الغدة الدرقية بالكامل، ودي حاجة بتضطر الطبيب إنه يوصف لك هرمون السيروكسين مدى الحياة. آخر خيار للعلاج هو جراحة لإزالة جزء من الغدة الدرقية أو الغدة الدرقية كلها. أما بالنسبة لجحوظ العين في مرض جريفز، ده ممكن نأخذ له قطرات لترطيب العين، وممكن نعمل عمليات لتخفيف جحوظ العين. في الجزء ده من حلقتنا أعزائي المستمعين حنتكلم عن خمول الغدة الدرقية. خمول الغدة الدرقية هو نقصان في نشاط الغدة الدرقية، بينتج في الغالب نتيجة لأمراض مناعة ذاتية، وممكن كمان يحدث نتيجة للعلاج الإشعاعي لزيادة نشاط الغدة الدرقية أو للجراحة لإزالة الغدة الدرقية بصورة كاملة، وممكن كمان يحدث نتيجة لنقص اليود في الغذاء، وده بالذات في بعض المناطق الموجودة في غرب السودان. الأعراض اللي بتحصل نتيجة لخمول الغدة الدرقية

تاريخ المرضي، فحوصات الغدة الدرقية. ممكن نعمل بعض الفحوصات المناعية لتحديد أمراض المناعة الذاتية. أما علاج مرض خمول الغدة الدرقية هو بيكون عن طريق أخذ هرمون الثيروكسين مدى الحياة. بالنسبة للوقاية من أمراض الغدة الدرقية أعزائي المستمعين، بتكون بتناول كمية كافية من الأطعمة الغنية باليود زي الأسماك ومنتجات الألبان، أو استخدام ملح الطعام المضاف له اليود. ممكن برضو إيقاف التدخين لأنه مرتبط بأمراض المناعة الذاتية. تناول الأطعمة المحتوية على فيتامين دال لأنه بيحمي من أمراض المناعة الذاتية، ومن مصادر فيتامين دال هي الأسماك وصفار البيض. ممكن كمان نستخدم الدهون المفيدة زي زيت الزيتون وزيت عباد الشمس بدل من استخدام الزيوت المشبعة زي السمن والزبدة. بكده أعزائنا المستمعين بنكون تعرفنا على أمراض الغدة الدرقية، شنو هي أسبابها، وشنو هي أنواعها، شنو الأمراض الممكن تسبب زيادة نشاط الغدة الدرقية، شنو الحاجات كمان اللي بتسبب خمول في الغدة الدرقية، وكيف نعالج الأمراض دي إذا حصلت. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. نتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونشوفكم مرة تانية في حلقة تانية من برنامج صحتك كنز. معايا أنا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية، التدرب أي كيف نطبق كلام الله كسلاح.

أحبائي مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. برحب بكم، أنا أخوكم قسيس متوكل أحمد في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بنتكلم عن خطط إبليس وهجماته ضد المؤمنين عشان ما يقدر يقوم بواجبهم بالطريقة التي ترضي ربنا. في الحلقات السابقة اتكلمت عن الحرب الروحية ومواصفة المعركة، وفي حلقتنا الليلة هتكلم عن التدرب، أي كيف نطبق كلام الله كسلاح. وفي موضوعنا الأول هقدم قصة بيحكي عن المحبة العملية. خلونا نطلع فاصل ثم نواصل.

رجعنا لكم تاني أحبائي في الرب، وزي ما قلت لكم هقدم في الحلقة دي قصة عن المحبة العملية. وقبل ما أقول القصة خلوني أقرأ آية كتابية في رسالة يوحنا الأولى 3:18. الآية حلوة اللي بتقول: يا أولادي لا نحب الكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. القصة هي بتتكلم عن واحدة اسمها روزا، هي جاتها الرسالة، وفي الرسالة مكتوب كده: عزيزتي روزا، أنا حزور حلتكم يوم السبت المساء، وداير أزور بيتكم كمان، خادم الرب محب. لما روزا قرأت الخطاب بقت متحيرة وبتسأل في نفسها: هعمل الخادم ده شنو حس، وأنا مرة مسكينة وما عندي حاجة أقدم له. شوية كده روزا فكرت في الجزلانة الموجود في المطبخ وبقت تقول: للأسف أنا ما عندي حاجة أقدم للخادم. ولما فتحت الجزلان ما لقت غير 50 جنيه. قامت قالت: كويس، ده كفاية، ممكن أشتري به رغيف وشوية لحم. قامت لبست وطلعت من البيت طوال سريع، ومشت اشترت العيش من الفرن وشوية لحمة، وكمان اشترت نص رطل سكر وشاي، وما فضلت لها غير 10 جنيه، وده ما بيكفيها ولا يوم واحد. ولكن روزا كانت مبسوطة، وهي في طريقه للبيت كانت ماشية براها وما حاسة بأي زول ماشي

جنبها. وبعد شوية سمعت صوت رجل بينادي لها بتقول يا بنتي أنا رجل مسكين وما عندي شغل، وكمان ساكنين أنا ومرتي في الشارع، وحس البرد شديد وبردانين وما عندنا حاجة نأكله كمان. لو أنت ساعدتينا بنكون شاكرين لك كتير. روزا عاينت لهم كده ولقتهم تعبانين شديد ولابسين خفيف وبردانين شديد، وقالت لهم أنا دايرة ساعدكم بالجد، لكن أنا مسكينة زيكم وما عندي غير شوية أكل، وكمان في ضيف جايين الليلة. الرجل قال لها كويس شكرا يا بنتي، والرجل شال مرته وبيقوا ماشيين. روزا شافت كده وحنت عليهم، قامت نادتهم وقالت لهم دقيقة دقيقة قيفوا خلاص شيلوا الأكل ده وحشوف طريقة تانية لضيفي. وكمان لما شافت المرأة بردانة شديد وبترجف قامت طلعت فنيلتها ودتها للمرأة. الرجل والمرأة شافوها كده وشكروها شديد ومشوا. رجعت روزا للبيت بدون فنيلة وبدون أكل للضيف، لكن هي كانت مبسوطة شديد. ولما وصلت البيت قامت شافت ظرف جديد في صندوق البريد، وده كان ماشي عادي، كان حاجة غريب بالنسبة لها. ولما فتحت الخطاب وقرتها لقت كلمات مكتوبة عزيزتي روز، ده كان حاجة سمح شديد لما شفتك مرتين، شكرا شديد، أكلك كان حلو شديد ومعاملتك كان جميل كمان، المحب للأبد يسوع. دي ممكن نهاية القصة أحبائي، والقصة زي ما ذكرنا إنها بتتكلم عن المحبة العملية. تعالوا هنا نطلع فاصل نسمع ترنيمة، بعد ذاك هنا نجي نواصل.

ممكن القصة تكون قصة رائعة جدا، ودي ممكن كانت بتعمل بطريقة هي ما عارفة بتعمل شنو، لكن القيم اللي موجودة فيها قدرت تساعدها وتعمل محبة عملية بطريقة عملية، زي الآية الحلوة اللي قريناها واللي بتقول يا أولادي لا نحب الكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. فإحنا محتاجين فعلا إن ننتبه، ممكن واحد يجي يزورنا وبمثل يسوع المسيح زي ما ربنا علمنا في آياته أو في تعليمه، إنه بيقول في وقت حيجي ويوقف الناس وهو بيحاسبهم، وفي ناس على اليمين بيقول لهم تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم، إنه لما أنا كنت جعان أنتوا أديتوني أكل، لما أنا كنت عريان أنتوا لبستوني. ويسوع قال الجماعة قالوا إنه 200 هنا شفناه يا رب يسوع هنا عملنا ده، ويسوع قال لهم كده زي ما أنتوا عملتوا بين الناس المساكين أنتوا عملتوا بي كده. فإخواني شيطان بعض مرات بيعمل كثير من يشيل تنبيهنا ويخلي حياتنا تكون محور ذاتي وتركيز ويكون في أنانية، فإحنا محتاجين ننتبه من كيف نطبق القيم الكتابية القيم الإلهية، إنه نكون ملح ونور في العالم، إنه كيف نساعد المحتاجين ما بالكلام بس لكن بالعمل بالحقيقة وبالفعل، وإحنا بنطبق بنكون تلاميذ الرب بنكون أحباء الرب وحياتنا بتعكس صورته وبناخد مثاله دائما هو بيتمجد حياتنا. خلينا إحنا نكون في الصلاة مع بعض. يا رب إحنا كتير ما بنركز على حياتنا وكتير ما العدو بيحاول إنه يشيل انتباهنا منك، وبخلينا إحنا نتمركز حول الذات ونبتدي إنه نعيش للذات وغير مبالين بالآخرين. ساعدنا يا رب إنه نحب بالفعل، ساعدنا يا رب نحب بالحق، إنه نساعد المحتاجين وإحنا دائما بنقدم المثال والصورة الحلوة والقيم اللي علمتنا إياها. في اسم يسوع المسيح نصلي، آمين. باي، شكرا كثير من أجل الوقت وشكرا من أجل استماعكم، إلى اللقاء.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برش دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح. كأبناء مطيعين لله لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحبوا بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد ليلة يكون شغب في الشعب، وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه، وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مساء الخير أعزائنا المستمعين، مساء المحبة لكل الناس اللي بتتابعنا. بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة مليانة دفء وكلام جميل وأحلى الأوقات يا رب لكل زول بتابعنا ولكل زول بيسمعنا. حباب الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، بنقول لكم إن شاء الله رب مساءاتكم جميلة وطيبة ويومكم كان خفيف. ولكل الناس الكمان اللي بتتابعنا على الأبليكيشن والفاتحة الراديو وبتسمعنا، بنقول لك أهلا ومرحبا بك وجينا في الميعاد عشان ما نستمتع بأمسية جميلة نحن وإنتوا كمان معانا. إذن راسلنا وقول لنا الترنيمة اللي عايز تسمعها الليلة على رقم الواتساب 00357976563 وأكيد حنكون مبسوطين بمشاركة كل زول براسلنا في الأمسية دي. أجمل اللحظات والأوقات نتمناها لكم. وكمان بقول لكم أعزائي المستمعين، جهزنا باقي من الترانيم الروحية لمرنمين مختلفين، نتمنى أنكم تنضموا لنا. وكمان تنادوا كل زول يعني بحب يسمع للترانيم السودانية، قل له تعال خلاص ساعة سمر بدت وعايزين فيها كثير من الباقات اللي فيها مجموعة من المرنمين ويعني المسبحين وكمان كتابنا والناس اللي بيلحنوا كمان الحان جميلة ورائعة كده تنفع لبركة المساء. إذن لكل زول بتابعنا حبابك وحباب مساءاتك، وإن شاء الله رب بخير وبعافية. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. رجعنا من جديد أعزائنا المستمعين وكلنا يعني كده شوق لي يعني مجموعة الترانيم اللي عايزين نسمعها. إذن تعالوا معانا من غير كلام كتير كده نبدأ أولى ترانيمنا اللي اخترتها لكم في الأسبوع ده، يعني مجموعة جميلة جدا جدا. بشجعك إنك تقعد معاي الساعة دي لأنه حنمشي مع بعض رحلة جميلة ما بين ترانيم روحية وموضوع في الأمسية دي مختلف ممكن نتناقش فيه كأسرة وكأحباب وكأصدقاء وكمان زملاء. إذن أول الترانيم ما بقدر من غيرك أعيش، والترنيمة دي حيقدمها لنا المرنم سمعان أندو. تعالوا مع بعض نسمعها.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: بنقول لكم مساءات جميلة أعزائنا المستمعين، وسلام للأرض الطيبة، للنيل وللبيوت العامرة بالمحبة. ودعواتنا إن يعني تبقى أيام جميلة مليانة سلام وخير ومحبة لكل أهلنا في السودان. بنرحب بكل زول انضم لنا، بنقول له حبابك وحباب جيتك وحباب كمان مساءاتك، إن شاء الله رب تكون مبسوط وتكون كمان يا رب يومك كان خفيف ومليان إنجازات ونجاحات. ممكن كمان تراسلني وتحكي لي يعني عن يومك إذا حاب تشاركنا وتقول لنا يعني كيف كان قضيت يومك. أكيد كان يوم طويل لكن مليان أحداث، مليان ممكن يكون يعني تجارب، ممكن يكون يوم فيه مواقف جميلة وكمان يمكن مرات مواقف صعبة جدا جدا. ممكن تحكي لنا واحدة من المواقف المرت بيها اليوم ده وتشاركنا بيها، وكمان حتى مع المستمعين نقدر نفرفش كده ونضحك معاك على مواقف ممكن تكون مضحكة، مواقف مفرحة، وإذا كمان حزينة نقدر نصلي معاك إنه ربنا يقويك وربنا يقودك للحاجة اللي بتكون أحسن وأسلم بالنسبة لك. إذا أعزائنا استمعنا للمرنم سمعان أندو، وكانت ترنيمة جميلة جدا جدا، ما بقدر من غيرك أعيش. رأيكم شنو نطلع برضو كده فاصل نستمع لترنيمة مع المرنم سلمون. طبعا شخصية جميلة جدا جدا ومعروفة بأداء الرائع، وكمان يعني اللحن الهادي، يعني هو لأنه في شخصه هو زول طبعه هادي، عشان كده لما تسمع ترانيمه بتحس فعلا بهدوء في الترنيم. تعالوا كده مع بعض كده نستمع للمرنم يعني سلمون حيقول لنا شنو في الأمسية دي، أي ترنيمة حيرنمها لنا سلمون. تعالوا مع بعض كده نسمع سلمون ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

يا سلام يا سلمون، بجد أداء جميل ورائع جدا جدا. زي ما قلت لكم يعني أكيد اكتشفتوا شخصية سلمون من خلال الترنيمة، وعرفتوا أنه كيف هو فعلا شخصية هادئة، وترانيمه برضو باللونية الهادئة دي. وكمان بنشكر يعني المرنمات إنجيو ترنيم برضو على الصوت الشجي، فشكرا لكم، ربنا يبارككم وكمان يديكم أكتر وأكتر الكلمة واللون نحن وكمان الصوت اللي بيمجد ربنا. يعني واحدة من الأبيات اللي عجبتني جدا بيقول بعد ما قال عشان حبك لي يسوع مت عشاني، عشان ريدك لي الشديد شلت أسامي. قال كل الريد والحب والحنان أديتني، مليت قلبي وأفكاري بوجودك، بترشدني وتعلمني بتوعيني عشان أنت إلهي. وفي ختام الترنيمة بيقول أقبل حبه وسلم له إرادتك، تضمن الغفران وتعيش معاه في السماء. يا سلام يا يعني يا سلمون، بجد أداء جميل. أنا شخصيا يعني بقول لك مبروك على التسجيلات دي، وربنا يباركك ويا رب يتمجد اسم الرب دائما من خلال الأعمال اللي أنت قاعد تقدمها. إذن عزائنا المستمعين، جينا لموضوع حلقتنا الليلة. عايزين نتكلم الليلة في موضوع مهم جدا جدا، موضوع يمكن يكون يعني بقى أزمة في اليومين دين. عايزين نتكلم شوية عن الوضوح. الوضوح من الحاجات المهمة اللي بتخلي الناس تفهم بعض كويس، مثلا في الكلام والتعاملات اليومية. لما الكلام يكون واضح سوء الفهم بيقل والثقة بتزيد بين الناس. لكن الغريب إنه مفهوم الوضوح ده ذاته ما ثابت عند كل الناس. كل زول ممكن يشوفه بطريقة مختلفة على حسب بيئته وتجربته وطريقة تفكيره. عشان كده بنلقى سؤال ممكن يكون مهم جدا جدا، وخاصة لنا كلنا في الأمسية دي، كيف الناس اتفقت على إنه الوضوح يعني مرات بيكون صعب. يعني يقول لك أحسن ما تكون واضح شديد، لأنه الناس ممكن تشمك، يعني بالعربي السوداني الواضح ده، فخليك يعني بين بين. وده الأسلوب اللي ممكن ينفع في الوقت ده. معقولة يعني الوضوح بقى ما حبابه؟ بقينا يعني نحب نكون بين بين كده؟ تعالوا أعزائنا المستمعين نطرح السؤال ده وندي مساحة كده للإجابة. هل الوضوح بقى ما محبوب في اليومين دين؟ وشنو هو معيار الطريقة بتاعتنا في التواصل إننا نكون على غباش ولا نكون واضحين زي الشمس؟ زي ما في ناس بيقول لك يا أخ خليك واضح زي الشمس في نص النهار، يا توفيهم الأحسن. كاتبني وقول لي وراسلني وتفاعل معاي وشاركني يعني ب يعني تعليق كده يعني يكون جميل في الموضوع ده. وأقول لك حاجة، ممكن يكون على راحتك كمان، شوف عايز تقول شنو وراسلني وأنا أكيد حكون مبسوطة بالمشاركة دي. لو كنا الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت ممكن تراسلونا على رقم الواتساب 00357976 5635 9، وأكيد حكون مستنية مشاركة كل الأحباب. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين، وأنا بديكم المساحة بتاعت إنكم يعني تفكروا كده وتكتبوا لي الرسالة دي، نسمع فيها لترنيمة من المرنم ويليام سردار، ترنيمة جميلة بتكلم وبيوصف يسوع بيقول له سيد الناس. تعال نشوف أو نسمع هو قال شنو في الترنيمة دي.

يا سلام يا ويليام، بجد يعني كلمات رائعة جدا جدا. أنا بصراحة أول مرة يعني أتمعن وأتعمق في الكلمات دي، وإنت كمان عزيزي المستمع إذا يعني استمعت لها وما قدرت يعني تلقط الكلمات كده بسرعة، خليني أقول لك الكلمات دي لأنها جميلة وعميقة جدا. بيقول المرنم ويليام سردار: لما أجيك مهموم وتشيل من خاطري اللوم، يدي ملي فاكر عنك علي ساهر، يسوع انت عزاي، يا ربي انت دواي، يوم قررت تموت يعني فداي، وبالجلدة تم شفاي، داويت قلبي من جوا، بعتز بيك يا رب، انا سوداني اما واب. يعني بجد كلمات يعني بجد جميلة جدا جدا، انا غايته بتتعزد بها شديد. بقول سيد الناس وكل الناس، قامتك عالية فوق الراس، وبقداستك أي هالأساس، والشرط تحت رجليك من داس، شفيت قلبي من جوا. فعلا يا يعني يا أستاذ ويليام، بكل العمل ده شفى قلوبنا من جوا. إذن أعزائنا المستمعين، وإحنا لسه ما زلنا بنواصل برنامجنا، أكيد بوعدك بمجموعة من ترانيم لسه حنسمعها مع بعض في الأمسية دي. خليك معانا قريب وما تمشي بعيد، وأكيد ترانيم جديدة ومتجددة مع مرنمين مختلفين في الأمسية دي. نرجع لموضوعنا اليوم عن الوضوح. تكلمنا عن الوضوح وإنه هل الناس بتختار إنها تبقى واضحة ولا تبقى بين بين. إذن أعزائنا المستمعين، الوضوح يعني محتاج إننا كمان يعني ناخده كأسلوب حياة. ممكن تكون أول خطوة في الوضوح إنك تكون واضح مع نفسك، ودي أول حاجة يعني، وحاجة ممكن تكون بسيطة جدا جدا جدا، زي ما يعني بيكون واضح إنه مرات الواحد بيكون فعلا واضح مع نفسه، لأنه كثير من الناس بيمشوا في حياتهم وهم ما فاهمين هم دايرين شنو أصلا، أو يعني إحساسهم الحقيقي بيكون شنو تجاه الحاجات اللي بتكون يعني من حولهم. يعني معقول الواحد يكون ما عارف نفسه هو عايز شنو؟ أكيد ده بيحصل كتير. الوضوح مع النفس، ودي طبعا نقطة أساسية، وأنا بقول لك يعني أنت إذا عايز تكون واضح، خليك أول حاجة واضح مع نفسك قبل ما تكون واضح مع الناس، يعني كده بيكون جميل وكمان صادق. الوضوح مع النفس بيبدأ من إنك يعني توقف يعني كل المغالطات اللي قاعد تكون مع نفسك. يعني شنو؟ تراجع أفكارك ومشاعرك، وتسأل نفسك أسئلة ممكن تكون صريحة جدا جدا. مثلا في حالة أنت فرحان، ممكن تسأل نفسك عادي، أنا فرحان ليه؟ أو حالة لما أنت تكون متضايق، أنا متضايق من شنو؟ ولا شنو ذاته أنا متضايق؟ وهو في حالة اتخاذ قرار، هل القرار ده أنا مقتنع به ولا بس بمشي مع الناس؟ الأسئلة البسيطة دي بتفتح لك باب كبير لفهم نفسك في الأول. كمان مهم عزيزي المستمع إنك ما تخاف تواجه حقيقة نفسك. مرات الزول بيكون عارف إنه في حاجة غلط أو قرار ما مناسب، لكن بيطنش وبيجمل الموضوع عشان ما يواجه الحقيقة. لكن الوضوح الحقيقي بيبدأ لما تقبل نفسك زي ما هي بدون تزييف أو إنكار. عايزين الواضح ولا المواضح؟ الواضح إنك تكون واضح مع نفسك طبعا. يمكن تغلطية، لكن محتاجين إننا بجد نقبلها. يمكن موضوع يعني بجد ظريف وخفيف، ومهم جدا جدا إننا نفهم نفسنا ونكون واضحين في الأول مع نفسنا. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة مع المرنم المحبوب القس فيلمون حسن. لكل الناس اللي بتحب تستمع للقس فيلمون حسن، دي دعوة لكم في الأمسية دي عشان ما نستمتع بالترنيمة الجاية. خليكم معانا وما تمشوا بعيد.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا سلام يا يعني جسس فيلمون ترنيمة جميلة جدا جدا, وآخر يعني المقطع كان جميل وفيها فرحة كده وبهجة طبعا أكيد بالقيامة المجيد. بنقول لكم تاني يعني المسيح قام حقا قام, ونحن شهود لذلك في كل الأوقات, والمناسبة دي ما عندها وقت معين, لكن نحن بنفتخر بده في كل يوم وفي كل دقيقة طول السنة بأنه المسيح مات وقام في اليوم الثالث من بين الأموات. إذن مستمعينا نرجع لموضوع الوضوح, وبنقول إنه الوضوح مع النفس إنك يعني تحدد أولوياتك, شنو المهم لك, شنو فعلا, وإيش الحاجات يعني اللي بتضيع زمنك وطاقتك بدون أي فايدة. لما تكون عارف أولوياتك قراراتك بتكون كده أوضح, وكلامك مع الناس بيكون أقوى وأصدق. وفي النهاية لما تكون واضح مع نفسك بتلقى إنه التعبير عن نفسك للناس بيجي أسهل, وما محتاج تتكلف أو تشرح كتير, لأن الفكرة ذاتها بقت يعني كده مرتبة وواضحة من جوا. يعني بجد مرات بنحس إنه الموضوع مكلف, لكن الموضوع أبسط ما يكون, بس إحنا محتاجين ندرب نفسنا لو إحنا ما واضحين في إننا كيف نكون واضحين. وده قلناه في إنه إحنا في الأول قبل ما نكون واضحين مع الناس نكون واضحين مع نفسنا وقدام نفسنا. يعني مرات بيكون صعب جدا إنك تتعامل مع زول يمكن يكون ما واضح, يعني تلقاه دايما بيقول أنصاف الحقائق, أو يعني يموه لك الموضوع, أو يعني يجمل لك الموضوع يودي لك من حتة ويجيبه لك في حتة تانية. لكن دار أقول لك التعامل مع الزول اللي بيقول أنصاف الحقائق وبعدين يلوم الناس في إنهم ما فهموا بيحتاج شوية هدوء وحدود واضحة كده, عشان ما تدخل في دوامة يعني سوء الفهم في كل مرة. يعني إنك أنت ما بتفهم, وإنك أنت ما عرفت أنا كان قصدي شنو, وإنك فإحنا محتاجين شوية نهدأ ويعني نخد حدود للحاجة دي. أول حاجة مهم نفرق بين حاجتين, هل هو ما واضح فعلا في كلامه, ولا هو متعمد يخلي الكلام ناقص وبعدين يحملني أنا المسؤولية, لأنه طريقة التعامل بتختلف حسب الحالة. عشان كده النقطة اللي حقولها عليكم المرة الجاية نقطة جميلة جدا, وإذا عايز تسمعها خليك قاعد عشان ما تسمع ونعرف يعني شنو أزولنا من يقول لي أنصاف الحقائق وما يكون واضح مع نفسه ومطالبني إن أنا أفهمه. هل أنا مضطر ليه ده؟ أكيد حنجاوب على السؤال ده أعزائنا المستمعين, وأبديكم كمان فرصة لإنكم تكتبوا وتقولوا لي عن الموضوع. راسلني على رقم الواتساب 00357976563359, والناس اللي بتسمعنا على الستلايت أكيد أنا مستنية مشاركاتكم, وكمان إذا عندك ترنيمة معينة عايز تسمعها بقول لك حبابك وحباب كمان مشاركتك والترنيمة اللي أنت عايز تسمعها. إذن أعزائنا تعالوا نطلع ونستمع للمرنم أيوب الفياض.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35 9.

وأكيد ده الرقم اللي نحن كل مرة بنقوله وبنردده ومستنين نسمع فيه يعني مشاركاتكم ورسائل صوتية. إذا زي ما بقول لكم حابين تطرحوا موضوع معين أو تسمعوا ترنيمة معينة. إذن أعزائنا المستمعين يعني بجد ترنيمة كانت جميلة مع المرنمة أماني زكريا والمرنم أيوب إبراهيم. جينا شايلين أحزاننا عشان ما تبقى لنا قريب، عارفين إنه ما في إله بيشيلنا من خطايانا. تعال يا رب وبارك لمتنا عشان تعم البركة في بلدنا. فعلا إحنا عايزين إنه ربنا يجينا في الأمسية دي ويبارك كل لمة جميلة، أسرنا، أولادنا، أزواجنا، زوجاتنا، أخواننا، كل الأهل والأحباب، وبالتالي بلدنا السودان. إذن أعزائنا المستمعين جينا لنقطة مهمة جدا جدا في إنه الكتاب المقدس ممكن بيقول شنو عن موضوع الوضوح. الكتاب المقدس عنده كلام واضح جدا عن الصدق وعن الوضوح في الكلام، وبيشجع الناس يكونوا صريحين وما يمشوا بأنصاف الحقائق أو الالتباس المتعمد. يعني في آية مشهورة في يعني رسالة أفسس الإصحاح 4 الآية 25 بتقول اطرحوا الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. وده يعني بيوضح جدا جدا إنه الأصل حتى في التعامل هو الصدق، الصدق الكامل، ما الكلام الناقص اللي بيجيب اللخبطة. وبرضو في متى 5 آية 37 بيقول ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، يعني الكلام يكون مباشر وواضح بدون لف ودوران.

أو تنميح يخلي الناس تفهمك غلط. وفي أمثال 12:22 بيقول الرب يكره شفاه الكاذبة، ودي بتأكد إنه الخداع أو تحريف الحقيقة ما مقبول أخلاقيا. ومن ناحية التعامل مع الكلام وعدم الوضوح، في يعقوب 1:19 بنلقى نصيحة مهمة جدا جدا، بيقول ليكن كل إنسان سريعا في الاستماع بطيئا في الكلام. يعني قبل ما نحكم أو نلوم الناس لازم نفهم الكلام كويس ونطلب التوضيح. الخلاصة أعزائي المستمعين من المنظور الكتابي إن الوضوح والصدق مسؤولية على الشخص نفسه، وفي نفس الوقت مطلوب من الطرف الثاني كمان إنه يكون حكيم وما يتسرع في الحكم، لكن برضو ما يقبل الغموض أو التلاعب بالحقيقة. وأكيد كلام كثير وآيات كثيرة ممكن في الكتاب المقدس بتتكلم عن الصدق والوضوح، لكن حبيت بس أقتبس لكم جزء بسيط، وإنت ممكن ترجع وتقرأ خاصة في الشواهد اللي نحن قلناها في إنجيل متى وفي أمثال وكمان في رسالة يعقوب. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين نطلع كده فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم مرنم عبد الله كوش، ممكن أشوف ليكم واحدة من الترانيم بتاعته ونرجع ونواصل. إذن خلوكم معنا وما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

0: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: وأمشي متوكل على الله وأكيد حتنجح. إذن أعزائنا المستمعين، يعني جينا لختام حلقتنا الليلة، وعايز أقول لكم في ختام موضوعنا إنه الوضوح ما بس الكلام اللي بنقوله، لكن هو مسؤولية على كل زول فينا. لما نتكلم مع الناس لازم نحاول نكون صادقين وواضحين، وما نخلي كلامنا محتمل لأكثر من معنى، لأنه أنصاف الحقائق ممكن يفتح باب كبير لسوء الفهم والمشاكل. وبرضو مهم نفهم إنه الاستماع الجيد جزء من الوضوح، يعني ما نتسرع في الحكم على الناس أو نلومهم لأنهم ما فهمونا، إلا بعد ما نتأكد إنه كلامنا كان فعلا واضح وكامل. خلونا نتعلم نقول الكلام اللي بنقصده بوضوح، ونسمع بعقل مفتوح، ونطلب التوضيح بدل الافتراض، لأنه يعني مجتمع واضح في كلامه بيكون أقل في مشاكله وأقوى في علاقاته. الوضوح أعزائي المستمعين ما رفاهية، لكن هو أساس لأي تفاهم حقيقي بين الناس. أتمنى إنه موضوعنا الليلة يكون موضوع موفق ونال إعجابكم ورضاكم، وكمان ترانيمنا اللي اخترناها لكم في الأمسية دي تكونوا فعلا استمتعتوا بالاستماع. وما عندي غير أقول لكم يعني شاكرة لكل زول كان موجود معانا الليلة في ساعة سمر، تابعنا بكل يعني أدانا أذن ساغية، وكمان راسلنا وكاتبنا. إذا عايز أنت كمان تقول لنا أي حاجة، أي مقترح، عايز تسمع أي ترنيمة، دائما بنقول رقمنا على الواتساب 00357976563539، وأكيد حكون مستنية مشاركاتكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ولحد ما نتلاقى اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة

0: أهلا ومرحبا بكم مع مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة ويوم جديد وموضوع أكيد كمان جديد من برنامج أسرتي، مهم جدا بكل المقاييس لكل الأسرة. العنف الأسري أو العنف المنزلي ظاهرة بتتفشى كثير جدا في مجتمعاتنا هسة، نسبة للضغوط الكثيرة الناس بتتعرض لها في حياتها. سعيدين جدا أنه يكون معنا المبشر محمد الشيخ، المبشر بالكنيسة الإنجيلية، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء. بنرحب بك مبشر محمد.
1: أهلا ومرحبا بكم، وشكرا على الاستضافة العظيمة اللي تقدمتوا علينا.
0: بداية شكرا لك كمان على تلبيتك للدعوة مبشر محمد الشيخ. بداية نحن عايزينك تكلمنا عن ما هو العنف المنزلي، إذا نحن نقدر نعرف العنف المنزلي.
1: العنف المنزلي عرفته منظمة الصحة العالمية بأنه كل سلوك يصدر في إطار علاقة حميمة ويسبب أضرار أو آلام جسمية أو نفسية أو جنسية لأطراف تلك العلاقة. يعني العنف الأسري هو سلوك يتضمن أي شكل من أشكال إساءة المعاملة البدنية أو النفسية أو الجنسية موجه من أي شخص ضد الغير في إطار العلاقات الشخصية أو الأسرية.
0: نعم مبشر محمد، شنو هي الدوافع اللي بتقود إلى العنف الأسري؟
1: من ضمن الدوافع اللي بتقود للعنف الأسري ضعف الوازع الديني لدى الأفراد الأسرة، برضو بيكون في اختلال في المعايير والقيم الاجتماعية عند الفرد، في برضو ممكن تكون عدم وجود وسائل للترفيه داخل الأسرة. ده بناخده بعين الاعتبار لأنه ما حيكون في احتياجات لكل العائلة موجودة، فده بيؤدي لحاجات العنف. برضو في عدم التوافق الأسري بين الزوجين، ده برضو بيؤدي لزيادة الشجار والعنف أمام الأطفال.
0: نعم مبشر محمد الشيخ، أن المجتمع اللي بيغض الطرف عن العنف داخل الأسرة أو العنف في البيت.
1: في الحقيقة المجتمع ما بغض الطرف عن العنف الأسري، لكن إحنا كمجتمع سوداني عندنا القانون الجودية، فغالبا بتتحل المشاكل داخل الأسرة بأخوي وأخوك، ودي بتأدي لأنه بعد كده بتخلي الناس تزيد في العنف أكتر لأنه ما لاقت العقوبة بتاعتها الحقيقية.
0: نعم، هل العنف المنزلي ده بيكون قاصر على الزوجة ولا ممكن إنه هو يمتد ويشمل كمان الأطفال؟
1: لا، ما بيكون قاصر على الزوجة بس، وبعد مرات ما بيكون قاصر على الزوجة والأطفال. يعني ممكن تكون بعض الأسر الزوجة تكون بتستعمل العنف، لأنه بعد مرات ممكن يكون تجريح وممكن يكون إساءات، دي برضه بتكون لها دور بتاع إنه الزوجة برضه بتؤدي للعنف. فإذا العنف موجود في كل الأسرة، وبرضه بعد مرات ممكن يكون من الأبناء للآباء، فده كل الأسرة ممكن كل فرد في الأسرة ممكن يكون له دور في العنف.
0: نعم، هل العنف المنزلي أو العنف الأسري يعتبر جريمة؟
1: نعم جريمة، ولا بد أن يعاقب عليها الجاني.
0: نعم، بتفتكر مبشر محمد الشيخ العنف داخل الأسرة هل هو تسلط ذكوري أو خضوع نسائي؟
1: إحنا في التربية بتاعتنا دائما بندي الولد المكان من ما هو صغير. لما الأب يجي مسافر، يا ولد أنت سيد البيت. فدي بتوري إنه أنا ما دام سيد البيت أنا المسؤول، إذا كانت على الزوجة أو على الأخوات أو على كده، فده بيدي نوع من التسلط. في نفس الوقت بعد مرات بيكون من الرجل إنه عايز يخنع المرأة، مش خضوع لكن خنوع. فكلمة الخنوع هي إرغام على إنها تخضع، فده ممكن يكون من نوع داشي من الحاجات اللي بتخلي إنه هو الرجل له الدور. لكن بعد مرات في سيدات برضو عايزات يخلن الرجل يخضع برضو،
0: عايزين يفرضوا سيطرته ممكن يكون
1: بالضبط، فيكون في خنوع للرجل، فده برضو بيؤدي إلى إنه أنا مربى على إنه أنا سيد البيت، فكيف المرأة دي تجي تعمل لي كده؟
0: أيوة، تحاول إنها تتسلط عليه.
1: بالضبط.
0: نعم، وما بين محاولة المرأة إنها تتسلط على الرجل وتخنعه لإرادتها. حنمشي نطلع فاصل ونرجع نواصل مستمعينا الأكارم، خليكم معنا.
2: مع برنامج أسرتي تستمع للقضايا الاجتماعية التي تهم أسرتك، نناقشها من منظور مسيحي وحسب رؤية الكتاب المقدس، فكن معنا واستمتع معنا.
0: رجعنا لكم من تاني مستمعين الأكارم، لسه بنتواصل معكم في برنامج أسرتي وبنتناول موضوع العنف الأسري. وقبل ما نمشي الفاصل كنا بنتكلم عن العنف المنزلي، هل هو تسلط ذكوري أم خضوع نسائي؟ كيف نحن نقدر نفسر السلوك العدواني من الرجل تجاه أسرته؟
1: ده غالبا ما يكون في بعض العلماء النفسي بيقولوا على أنه هو حالة نفسية، ده برضو ممكن نقول أنه هو نوع من التسلط والكبرياء الزائف. لما يجي إنسان تعبان من برا برضو وزهجان من برا البيت، والجو بتاع السودان الضاغط برضو له دور على انه يكون في حاجات زي دي. لكن فديت بعض الحاجات اللي مفروض تكون هي سبب في الحاجات دي، لكن ما كل ده ما السبب الرئيسي. السبب الرئيسي من التربية بتاعتنا لأسرتنا للرجل للحاجات، انه الرجل والبيت او الرجل والمرأة يكونوا شيء واحد، فبعد كده احنا بنقدر.
0: تفتكر مبشر محمد الشيخ العنف بيقتصر فقط على العنف البدني ام له انواع اخرى؟
1: لا، في انواع كثيره للعنف. العنف في منه مثلا عنف البدني، في العنف بالكلام، بعد مرات العنف بالكلام بيكون اصعب من العنف بالضرب. ليه؟ لانه بتكون في كلمات جارحه وبتأثر في الشخصية بتاعت الإنسان، وبتأثر حتى في مستقبله. بعدين في برضو العنف العاطفي والنفسي، ده برضو له دور كبير جدا جدا. وفي عنف أو العنف الاقتصادي، ده مثلا أنا استغل ثروة بتاعت إنسان ومواله وممتلكاته، استغلها بطريقة غير حقيقية وغير صحيحة. ليه؟ لأنه أقل مني حاجة، أو أقل مني في وضعه، أو بشوف أنه أقل، فده برضو بيكون ده نوع من أنواع العنف اللي ممكن يأثر في المستقبل.
0: نعم مبشر محمد الشيخ، شنو الآثار والنتائج اللي ممكن تنجم عن العنف داخل الأسرة؟
1: أول حاجة أنه في تأثير على الأطفال الموجودين، ممكن يكون التأثير السلبي في حياة في الحياة الزوجية، ممكن من ناحية كحياة زوجية نفسها، ممكن يكون في
0: توتر في العلاقة الزوجية،
1: توتر في العلاقة
0: عدم استقرار مثلا،
1: في عدم استقرار في بين الزوجة والزوج، في ممكن تكون يتحول لكراهية، بدل ما كان لما يتزوجوا عن حب، بعد كده الوضع يتحول لكراهية، ممكن بعد كده يتحول لانفصال. كمسيحيين احنا ما عندنا طلاق، ما عندنا شيء، لكن البيت اللي بيكون صعب انه يكون فيه مشاكل، فبيكون صعب جدا على الحياة الزوجية. برضو ممكن يكون نفس الصراع ده يتأثر ويتحول للأطفال في المستقبل، لانه الطفل لما ما بيقدر يتعلم المهارات، مهارات الحوار، ما بيقدر يتعلم التحدث وسلوكيات التواصل والتفاهم، فدي كلها بتكون معدومة من الطفل، لأنه شاف في الأم والأبو لما يقوموا ما بيتكلموا، لكن بيكون في إشكال وفي مشاكل وفي ممكن ضرب، فده بيخلي إنه ما يقدر يعمل حاجة للمستقبل إنه يكون سوي. الحاجة الثانية، إذا كان في بنات في الأسرة ممكن يدفع البنات على أنهم يكونوا يكرهوا الرجال، وفي نفس الوقت يكرهوا الحياة الزوجية نفسها، لأنه بشوفوا الأب قهر الأم. في نفس الوقت إذا كان الولد شاف الأم قهرت الأب بنفس الطريقة، ممكن يكره الزواج من المرأة. فدي لها دورة.
0: نعم، يمكن دي آثار كبيرة جدا. نحن كمجتمع كيف يمكن إنه نحن نواجه العنف المنزلي ونقف ضده؟
1: ممكن من خلال الإعلام، جرايد، إسكتشات، يعني محاضرات، دي كلها مفروض إنه تكون في حاجات زي دي تواجه، توري إنه يا إخواننا المشكلة ما إنك أنت والزوج أو الزوجة والزوج إنهم هم بس يتشاكلوا، لكن المشكلة بعدين في أولادكم برضو حيطلعوا بنفس الطريقة. فلدور الإعلام دور كبير جدا، في نفس الوقت لكنايسنا برضو، كنايسنا لها دور مهم جدا في إنه تواجه الإشكالية دي، لأنه الخادم لما يتكلم بيتسمع بطريقة كويسة.
0: نعم، في احترام لرجالات الدين بالضبط. كبير جدا في وسط المجتمع السوداني.
1: بالضبط. فلذلك دي حاجات لابد إنها تكون يعني.
0: نعم، مبشر محمد الشيخ، ونحن ماشيين على خواتيم حلقة الليلة، وبمناسبة دور الكنائس الكبيرة جدا في مواجهة أو محاربة العنف الأسري، نحن عايزينك تكلمنا عن العنف المنزلي والعنف الأسري في ضوء كلمة الله.
1: أولا الله بيرفض العنف الأسري بطريقة واضحة، وبنلقى ده في تكوين أربعة لما قايين وهابيل عملوا إشكالية في مشكلة بتاعت منو اللي يقبلوا منه الذبيحة، فده كان أول عنف أسري يحصل، يذكر الله لنا في الكتاب المقدس. الحصل إنه بعد كده إنه قتل أخوه بطريقة غير لائقة بجلالة الله. بغاين حصل إنه العلاقة بينه وبين الله، النتيجة اللي حصلت لقايين كانت صعبة جدا جدا. أول حاجة أصبح ملعون، الحاجة الثانية يتعب في الأرض، يعني بتعب في الأرض لكن ما بتديه الثمار زي ما كان بتديه أول. الحاجة الثالثة تايه في الأرض وهارب. الحاجة الرابعة خايف من أي أحد يقتله. هنا حصل قلق وحصل خوف. إذن الحاجة المهمة جدا، وقلنا قبل إنه خرج قايين من الشركة مع الله، إذن الحل وين؟ الحل في أفسس 5، أيها النساء أخضعن لرجالكن كما للرب. في عدد 25 بيقول أيها الرجال، يعني ما خلى الأولاد النساء بس، لكن أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. يعني زي ما المسيح ضحى من أجل الكنيسة،

0: الأسرة دي تكون سعيدة. سعيدين جدا إنه نحن نتناول موضوع المحبة داخل الأسرة، وكمان نحن أكثر سعادة إنه يكون معنا قسيس اسكندر عبد الله، القسيس بكاتدرائية جميع القديسين. بنرحب بك قسيس اسكندر.
1: يا هلا، مرحبا.
0: نعم قسيس اسكندر، إذا بيجوز لنا نحن نعرف المحبة، نحن عايزينك تورينا شنو هي المحبة الأسرية.
1: المحبة هي ممكن الناس يشوفوها كلمة بسيطة، لكن هي كبيرة جدا. باختصار شديد إن المحبة هي غير أنانية، بها ممكن نحترم أزواجنا وأولادنا الموجودين في الأسرة.
0: نعم، هل المحبة لها دوافع؟
1: أكيد. الدافع الأكبر في المحبة هو بناء علاقة قوية بدون شك بين أفراد الأسرة، بين الزوج والزوجة والأبناء.
0: نعم قسيس اسكندر، هل المحبة واجب مفروض على الزوجين أو هو اختيار طوعي؟
1: هو طبعا لا، مش اختيار، لكن هو واجب على الزوجين، أن يحبهم بعضهم بعضا، لازم يكون مشترك، شيء مشترك بين الاثنين.
0: نعم، إذا هو واجب مفروض على كل الزوجين، شنو هي الإيجابيات اللي نحن ممكن نجنيها من المحبة داخل الأسرة أو من وجود المحبة داخل الأسرة؟
1: إيجابيات المحبة اللي موجودة في الأسرة ممكن تكون التفاهم بين أفراد الأسرة، بيكون من الإيجابيات أصلا الشركة بين أفراد الأسرة، التواصل، بعدين بيكون في روح الغفران. ممكن دي الإيجابيات اللي في أكتر من كده، لكن ممكن نكتفي بديل في ديل بيساعده في المحبة.
0: نعم قسيس اسكندر، شنو هي الصعوبات والتحديات اللي بتواجه المحبة داخل الأسرة؟
1: في صعوبات وفي تحديات في الأسرة، لكن أنا كشخص إني بشوف إنه من أصعب التحديات والصعوبات هي يعني التقاليد والعادات موجودة في أسرنا. مرات الناس بتشوف إنه زي المحبة، إذا بتدينا نحب بعضنا في البيت أو في الأسرة، خاصة بين الزوج والزوجة، بحس إنه دي شيء نحن جايبينها من برا أو جلبناها من برا أو كده. فأنا بشوف يعني التقاليد والعادات هي مشكلة كبيرة أو تحدي كبير في أسرنا،
0: بيجي في قدام المحبة الأسرية. نعم يا قسيس اسكندر، هل يمكن في لحظة من اللحظات المحبة تتحول إلى أنانية؟
1: ممكن كثير، إذا نحن ابتدينا نفكر في أنفسنا، عاوزين بس ناخد وما ندي، بتحول الأنانية.
0: نعم، هل ممكن المحبة الأسرية تكون مجرد تمثيلية، إنه أنا بدعي المحبة عشان ما أنا أخذ الحاجة اللي أنا عايزة؟ الأبناء مثلا ممكن يدعوا المحبة لوالدينهم والطاعة عشان ما هم ياخدوا الحاجات اللي هم عايزينها، أو العكس؟
1: ممكن يعني كثير أنا بشوف إنه المحبة مرات كثيرة بتكون تمثيلية في أطراف أفراد الأسرة، لعدم إحساس الطرف الآخر بالمحبة من الطرف له، لكن بيكون نتيجة لخوف، إنه خوفا بس إنه أنا خايف من أبوي، خايف من أمي، أو خايف من كده، أو محتاج شيء معين، فأنا بدعي إنه أنا بحبك، لكن هي مش محبة يعني.
0: نعم، شنو أثر التمثيلية بتاعت المحبة دي على الأسرة؟
1: كثير مرات إنه بيكون جزء كبير محطم للعلاقات في الأسرة، بالذات إذا أنا كنت مقشوش أو ممثل عليه إنه بيحبوني، فجيت اكتشفت إنه المحبة دي كان لغرض معين أو لشيء معين، دافع معين، ففي النهاية بنهار، في النهاية يمكن تؤدي لكراهية بدل كان تؤدي لمحبة.
0: نعم مستمعينا الأكارم، نحن لسه بنتواصل معكم في برنامج أسرتي، ولسه بنتناول موضوع المحبة، بس خليكم معنا، حنمشي فاصل ونرجع نواصل، تابعونا.
2: مع برنامج أسرتي تستمع للقضايا الاجتماعية التي تهم أسرتك، نناقشها من منظور مسيحي وحسب رؤية الكتاب المقدس، فكن معنا واستمتع معنا.
0: رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الأكارم، لسه بنتواصل معكم في برنامج أسرتي، ولسه بنتناول موضوع المحبة داخل الأسرة. يمكن قسيس اسكندر قبل ما نمشي الفاصل كنا نتكلم عن الأثر بتاعت ادعاء المحبة على الأسرة، إنه قلنا إنه حيكون

0: بتأثر أكيد محطم. شنو برضو تأثير الغياب بتاع المحبة داخل الأسرة؟
1: تأثير الغياب كبير جدا في الأسرة، لأنه بيكون الأسرة زي يعني زي جهنم بدون محبة، لأنه المحبة تحس إنه زي الشجرة اللي بتدي ظلها للبيت أو اللي بتروي البيت، الموية اللي بتروي البيت، فبدونه بيكون مشكلة كبيرة جدا في داخل الأسرة.
0: نعم قسيس اسكندر، نحن كيف نقدر نميز بين المحبة الحقيقية والمحبة الزائفة المبنية على المصالح؟
1: المحبة الحقيقية إنه بنحس في بنعرف إنه فيها تضحية، فيها تنازلات، فيها روح الغفران، هي ما وقتية، عكس المحبة الزائفة بتكون محبة وقتية وحبة فيها مصلحة، مجرد ما تخلص من المصلحة خلاص انتهى دور المحبة.
0: نعم، كيف يمكن لأي أب وأي أم إنهم يغرسوا المحبة الحقيقية داخل الأسرة بتاعتهم؟
1: المحبة شيء عملي أكتر من إنه ممكن نتكلم عنه، التأثير الأكتر مش باللسان لكن بالفعل، إنه الأولاد بيشوفوا محبتنا كزوج وزوجة أو الأب والأم، هم بيتمثلوا بينا بعد. لكن لو نحن بنتكلم ليهم عن المحبة وبنعملهم عكس المحبة اللي احنا بنتكلم فيها، أكيد ما بيأثر فيهم شيء، بالعكس إنه هيكرهونا أكتر. لكن لو نحن ورينا محبتنا ببعض كأزواج أو كأب وأم، هم بيتأثروا بها أكتر في حياتهم.
0: نعم قسيس اسكندر، ونحن ماشيين كده على خواتيم حلقة الليلة، احنا عايزينك تكلمنا عن رأي الكتاب المقدس بشأن المحبة الأسرية، وشنو بيقول لنا الكتاب المقدس عن المحبة الأسرية؟
1: يمكن رسائل بولس، من رسائل بولس في رسالة كرونسوس الأولى 13 بتتكلم عن المحبة، لكن من العدد 4 لعدد 8 بنلاحظ إنه المحبة هي لا تتفاخر، المحبة لا تظن السوء، المحبة تتحمل كل شيء، المحبة ترجو كل شيء، المحبة تصدق كل شيء، المحبة تصبر على كل شيء. فالكلمات بتاعت بولس هنا بتعلمنا إنه ما في محبة بغساوة، ما في محبة بعدم أمانة، ما في محبة، فكلها مكتوبة هنا إنه تصبر وبترفق وبتسامح بتتنازل عن. فدي ممكن رسالة اللي بتقول الكتاب المقدس، ده جزء ممكن أنا أشارك به بس من الكتاب.
0: نعم قسيس اسكندر، خلاص نحن وصلنا لخواتيم حلقتنا الليلة، ونحن عايزينك تدي نصيحة أخيرة لكل اللي بيسمعونا هسا عن المحبة الأسرية، وكيف نحن نوجد محبة أسرية حقيقية في أسرنا.
1: المحبة محتاجة، هي محتاجة لرعاية، المحبة زي الشجرة اللي موجودة بتحتاج إنه نرعاها، نحتاج إنه نهتم بها حتى تنمو في وسطنا. فأنا بقول لكل بيت، لكل أسرة، إنه المحبة مش بس بين الأب والأم، لكن خليها يعني تتفرغ من الأب والأم، تمشي للأسر، لباقي الأسر، الأولاد، الأبناء، حتى إنه تعم كل بلادنا، عشان تكون فيها نوع من الرعاية رغم التحديات والمشاكل، لكن دائما نرفع شعار إنه المحبة لا تسقط أبدا.
0: نعم بنشكرك كثير قسيس اسكندر على وجودك معنا ومناقشتك معنا للموضوع اللي مهم ليا، لأنه المحبة هي بتمثل حجر الأساس اللي بتقوم عليه الأسرة. كمان نحن مستمعين لكارم بنودعكم على أنغام المحبة لا تسقط أبدا، نتمنى إنه المحبة تكون هي دليلكم دائما في حياتكم الأسرية، ولغاية ما نلقاكم في حلقة جاية بنترككم في أمان الله.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم،
1: وقبله. فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخد كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم، وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا

0: بها حقل الفخار كما أمرني الله.
1: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
2: هل أنت ملك اليهود؟
1: فقال عيسى:
3: قلت الصواب.
1: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد، فقال له بيلاطس:
2: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
1: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
2: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
1: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء أرسلت له زوجته تقول:
4: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
1: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
2: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
1: فقالوا:
5: ابن عباس.
1: فقال لهم بيلاطس:
2: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
1: فقالوا كلهم:
5: اسلمه.
1: فقال:
2: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
1: فصرخوا أكثر:
5: اسلمه.
1: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقسل يديه قدام الناس وقال:
2: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
1: فأجاب كل الشعب:
6: دمه علينا وعلى أولادنا.
1: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
5: أهلا بك يا ملك اليهود.
1: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجلا من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله، وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
7: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
1: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ، ويقولون:
8: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
1: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
9: إيلي إيلي لما سبقتني،
1: ومعناها:
9: إلهي إلهي لماذا تركتني،
1: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
10: إنه ينادي النبي إلياس.
1: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
11: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
1: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم وخرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
0: حقا كان هذا ابن الله.
1: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
7: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
1: فقال لهم بيلاطس:
2: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
1: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.